0: يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم

0: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور الغزالي رحمه الله: الصبر ضياء. إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها وترادفت الضوائق وطال ليلها، فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط. والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه، ولا بد أن يبني عليها أعماله وآماله، وإلا كان هازلاً. يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره دون ضجر وانتظار النتائج مهما بعدت، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت، بقلب لم تعلق به ريبة وعقل لا تطيش به كربة. يجب أن يظل موفور الثقة بادي الثبات، لا يرتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخرى وأخرى، بل يبقى موقناً بأن بوادر الصف لا بد آتية، وأن من الحكمة ارتقابها في سكون ويقين. لقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه، حتى يأخذوا احتياطهم للنوازل المتوقعة فلا تذهلهم المفاجآت. يقول الله عز وجل:

وذلك على حد قول الشاعر: عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. لا شك أن لقاء الأحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامل أجدى على الإنسان وأدنى إلى إحكام شؤونه. الصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين: الأولى تتعلق بطبيعة الحياة الدنيا، فإن الله لم يجعلها دار جزاء وقرار،

بل جعلها دار تمحيص وامتحان، والفترة التي يقضيها المرء بها هي فترة تجارب متصلة الحلقات، يخرج من امتحان ليدخل في امتحان آخر، قد يغير الأول مغايرة تامة، أي أن الإنسان قد يمتحن بالشيء وضده، مثلما يصهر الحديد في النار ثم يرمى في الماء وهكذا. كان سليمان عالماً بطبيعة الدنيا عندما رزق التمكين الهائل

الابتلاء بالأحزان مبهم الأسباب، ويحسن أن نفهم أن أوضاع الناس في الحياة كجيش عبئ للقتال، وقد تكلف بعض فرقه بالقتال حتى الموت لإنقاذ فرق أخرى، وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها في معارك جديدة ترسمها القيادة حسب ما توحي به المصلحة الكبرى. فتقدير فرد ما في هذه الغمار المائجة لا ينظر إليه، لأن الأمر أوسع مدى من أن يرتبط بكيان فرد معين. كذلك قد يكتب القدر على البعض صنوفاً من الابتلاء ربما انتهت بمصارعهم، وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر والتسليم. وما دامت الحياة امتحاناً فلنكرس جهودنا للنجاح فيه. امتحان الحياة ليس كلاماً يكتب أو أقوالاً توجه، إنها الآلام التي قد تقتحم النفس وتفتح إليها طريقاً من الرعب والحرج. إنها النقائض التي تجعل الدنيا تضخم بطون الظالمين وتنيم صديقين على الطوى. إنها المظالم التي تجعل قوماً يدعون الألوهية وآخرين يستشهدون وهم يدافعون عن حقوقهم المنهوبة. إن تاريخ الحياة من بدء الخلق إلى اليوم صعب، ومن الحق أن يشق المرء طريقه في الحياة وهو موقن بأنه غاص بالأشواك. أما الحقيقة الأخرى فتتعلق بطبيعة الإيمان، فالإيمان صلة بين الإنسان وبين الله، وإذا كانت صلة الصداقة بين الناس لا يعتد بها ولا ينوه بشأنها إلا إذا أكدها مر الأيام وتقلب الليالي واختلاف الحوادث، فكذلك الإيمان لا بد أن تخضع صلته للابتلاء الذي يمحصها، فإما كشف عن طيبها وإما كشف عن زيفها. يقول الله عز وجل: أحسن

لا ريب أن علم الله محيط بظواهر الأمور وبواطنها، وأن هذا الامتحان لم يأتي بجديد بالنسبة إلى الكشف الإلهي المستوعب للبدايات والنهايات، غير أن الإنسان لا يحاسب على ما في علم الله، بل حسابه على عمله الشخصي. وإذا كان بعض المجرمين سينكرون ما اقترفوا من سيئات، فكيف تقام عليه الحجة إلا بامتحان تشهده جوارحهم وتنطق به أركانهم؟ يقول الله عز وجل في هؤلاء:

0: فكيف يكتفى بحساب هؤلاء على مقتضى العلم الإلهي؟ إن جزاءهم العدل لا يقضى به عليهم إلا من أعمالهم التي تثبت لهم ولغيرهم فسادهم وسوء صنيعهم. وعلى هاتين الحقيقتين يقوم الصبر، ومن أجلهما يطالب الدين به.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عند سدرة المنتهى.

أزفت الأبصار.

0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

الشجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

كفر ولقد ترك

شاكر فكيف كان عذابي.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

كذلك نجزي من شكر ولقد

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.

0: خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
2: جدة FM على هواك.

0: الدف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: على هواك.
1: يمتعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: داف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: شكرا شكرا عايشكم شكرا.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
5: جدة FM على هواك.
6: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
7: هنا على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
8: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة FM. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
6: بناء على جدة FM.
8: أثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. تفاعل الإنسان مع الأحداث والمواقف التي يمر بها أو تمر به جزء أساسي من تجربته الحياتية الطبيعية، فالإنسان جزء من كل ما يمر به. الأحداث، الذكريات، الأحلام، الأفكار، جميعها تمثل دورا مهما وفاعلا يظهر أثره في السلوك والانفعال والقرار. يظهر كل ذلك على هيئة مشاعر وإحساس داخلي يستشعر من خلاله المواقف، ويتأمل التفاصيل المؤثرة ويتفاعل معها بأنواع المشاعر المختلفة: الفرح والحزن، الخوف، الخيبة، الأمل، ومنها يتفرع أيضا الحب والشكر والخجل والامتنان والشعور بالذنب أو الإحباط أيضا، وكذلك أيضا العزلة، وهي طبعا من المشاعر الأكثر تعقيدا أو الأصعب إدارة. ولأن المشاعر لغة عميقة، فالبوح بها أبجدية غاية في الأهمية لا يجيدها إلا من أدرك دورها وأهميتها، في حين أن تراكمها وحبسها قد يتحول إلى الكبت العاطفي، والذي يحاول من خلاله الشخص قمع مشاعره ورغباته وصوته العاطفي والزج به إلى خارج منطقة الاهتمام في محاولة لعدم الاعتراف بها أو رفض توجيهها نحو البوابة الصحيحة لترى النور والحياة. ينعكس الكبت العاطفي مباشرة على حياة الإنسان وسلوكه حين يؤجل الشخص التعبير عن مشاعره وسط حيرة وتساؤلات داخلية لا يجد لها جواب، فقط هو ضجيج السؤال: لماذا لم أفعل هذا؟ ومع مرور الوقت تمتلئ بالمشاعر المتراكمة، ولأن المشاعر أيضا لا تموت، تبدأ بالظهور بشكل آخر على هيئة سلوك منبوذ وغير مرغوب يقود صاحبه إلى العزلة والخوف والابتعاد عن كل من حوله. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن الكبت العاطفي لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل معكم ومع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل القصير.
9: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
10: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
9: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
10: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
9: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
10: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
9: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
10: لأن

0: أسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
0: بناء على جدة FM.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. يؤثر بشكل مباشر في حياة الإنسان ويعزله عاطفيا عن محيطه ويحوله إلى شخص جامد المشاعر، عاجز عن التعبير والبوح بما يشعر به تجاه نفسه وتجاه الآخرين. ذلك هو الكبت العاطفي الداء الذي يقتل أجمل لغة تربط بين الناس. وللحديث مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع الهام، يسعدني أن أرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المختص بالتنمية البشرية والأسرية والمدرب المعتمد الأستاذ أحمد السعدي. مرحبا بكم أستاذ أحمد.
4: حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ ضيف الله، وأهلا بالمستمعين عبر الأثير إذاعة جدة.
3: أيضا الترحيب بضيفتنا المدربة والمستشارة الأسرية الأستاذة مهرة الحضرمي. مرحبا بكم أستاذة مهرة.
5: هلا حياك الله تضيف الله ومرحبا بالجميع.
3: بداية أستاذ أحمد، حديثنا اليوم بما نتحدث عن الكبت العاطفي، بودي لو نتعرف على مفهوم الكبت العاطفي وما هو مدلول هذا المفهوم الدارج.
4: حياك الله يا سيدي وحيا الله مستمعين. طبعا الكبت العاطفي هو طبعا آلية دفاعية لا واعية في الغالب يرجع لها العقل لحماية النفس من مشاعر مؤلمة أو مهددة ببساطة، وهو يعتبر دفن مشاعر غير مقبولة هو الخطير، كالغضب الشديد، الخوف المميت، الحزن العميق، حتى الحب الشديد في العقل الباطن وكأنها لم تكن موجودة. لو شرحناها بطريقة بسيطة جدا، تخيل أن مشاعرك مثل نهر جاري، الكبت هو بناء سد ضخم لمن تدفق هذا النهر، ويبدو سطح هاديا لكن خلف السد يتراكم الضغط الهائل مع الوقت. انهار السد فجأة انهيار عاطفي، أو يشرب الماء من خلال الشقوق، أعراض تحصل عنده سلوكية، أعراض غريبة جدا تكون منها تعريف مهم جدا للكبت العاطفي.
3: هل نعتبر أستاذ أحمد أنه والله هروب من واقع الإنسان، يريد أن يهرب من بعض المشاعر لذلك ويخفيها؟
4: أحيانا يكون مثل ما قلنا أنها يعتبر هروب من بعض الأشياء وابتعاد عن بعض المشاعر وخوف منها، تمام؟ فهذه اللي تحصل في كبت ويبدأ يستمر عليها، وطبعا لها أسبابها ومسبباتها
3: وسنأتي عليها بإذن الله الأسباب.
4: بإذن الله.
3: أستاذة مهرة، لو تتبعنا سلوك كبت المشاعر وعدم البوح بها، هل يبدأ مع الشخص منذ ولادته؟ يعني نقول هذا والله شيء لا يدري الإنسان فيه، أم هو سلوك يكتسب من خلال المؤثرات التي تحيط بالإنسان سواء الأسرة أو المجتمع أو التربية أو المحيط؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أيامكم بكل خير ومحبة، ويسعدني التواجد معكم على إذاعة جدة. مع الشكر والتقدير للأستاذ ضيف الله الحربي، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالمستمعين الكرام. أستاذ ضيف الله، بالنسبة للكبت العاطفي يكون مكتسب غالبا من البيئة المحيطة بالشخص، ولا يولد إنسان به، وينشأ نتيجة مؤثرات خارجية وظروف حياتية، من أبرزها مثلا بيئة الطفولة. أحيانا بيئة الطفولة يكون فيها كبت عاطفي بسبب النقد المستمر للطفل، مثلا يقول الأب أو الأم للطفل اسكت، لا تتكلم، لا تسوي كذا، لا تعبر عن مشاعرك، مثلا يجي فجأة خايف يقول له لا تخاف، أنت رجال لا تخاف. وأيضا يكون سبب القسوة من الوالدين أو الضغوط الاجتماعية والاعتقاد الخاطئ.
3: هذه في سن مبكرة.
5: في سن مبكر هذه تكون هي أسبابها، إنما لا يولد الشخص مصاب بالكبت العاطفي.
3: هو بشكل عام أستاذ مهرة، يمكن تتفقي معي أنه كل سلوك غير جيد لا يمكن أن يولد به الإنسان. فطرة الإنسان السليمة والجميلة هي دائما تحمل السلوكيات الجميلة، ولكن غالبا السلوكيات الغير جيدة هي تكتسب فيما بعد من خلال سلوك الإنسان وممارسته والمحيط الموجود حوله.
5: فعلا أن الإنسان لا يولد بهذا السلوك، الاكتئاب أو
3: الكبت العاطفي.
5: الكبت العاطفي ودليل أن الطفل يعبر عن مشاعره بفطرية وبحرية، ونلاحظه إذا غضب يبكي، وإذا جاع يبكي، ويضحك إذا فرح.
3: صحيح. أستاذ أحمد، تجاهل الحاجات العاطفية للإنسان وخلينا نقول التركيز على العقلانية بشكل أكبر، في ناس نسميهم اليوم عقلانيين بشكل أكثر، يعني نقول غير عاطفيين، كيف يكون انعكاس مثل هذا السلوك

0: على شخصية الإنسان وعلى علاقاته أيضا العاطفي التي تربط بمن حوله.
1: هذا يا سيدي يسمى الاستبداد بالعقلانية، وهو غالب نتيجة التربية مثل ما قالت الأستاذة مهرة، ترفض المشاعر، الرجال لا يكون المشاعر للناس الضعفاء، دائما فيها كبت حقيقي. تمام، هذه الحاجات انعكست حقيقة وأصبحت هناك شخصية جامدة تبدو باردة يعني غير عاطفية، وتواجه صعوبة في مشاعرها في نفسها. هذا يعني جعل هناك أمراض، وجعل هناك صداعات، وجعل في أمور كثيرة جدا. تمام، لذلك مهم جدا يكون هناك حاجات عاطفية ونركز عليها ونحيها في الآخرين، تكون هناك سلوك سوي مثل ما قالت الأستاذة مهرم. الإنسان يعني خلق ومثل ما تحدثت سابقا بالسلوك السوي، لكن هذه تكتسب من خلال البيئة هي اللي تكون تقمعها وتقمع مثل عاطفته، فيتولد لذلك الاكتئاب في داخل الطفل الصغير حتى يصل إلى مرحلة كبيرة، بعضهم يصل إلى مرحلة يعني متقدمة في السن، بعضهم يصل يعني إلى أنه زوج وزوجة، يعني حتى بعض الزوجات يعني لا تستطيع أن تعبر عن مشاعرها أمام زوجها، وكذلك الزوج. يعني حنا تمر علينا في حالات استشارات كثيرة جدا، في بعضهم يقول عندي صعوبة جدا أقول مثلا كلمة أحبك لزوجتي، أو تقول هي كلمة أحبك لزوجي مثلا، تقول حنا ما تعودنا هذا، نعتبرها مثلا مخالفة للعادات، مخالفة للقيم، مخالفة الأشياء عندهم بنفسهم يرونها.
0: طبعا مخالفة للقيم الخاطئة في مفهومه.
1: القيم الخاطئة في مفهومهم يرونها أنها يعني قيم تموهي، قيم في مفهوم خاطئ، لذلك يستحيون في حياة أكثر من اللازم. تمام، فلذلك كثير مشاعر تكون هناك العلاقات الغير سوية من خلال أن تجد المرأة ويجد الرجل من يفرغ له عواطفه الحقيقية في طرق أخرى ملتوية. تمام، فهذه تسبب لها يعني مشاكل أسرية كثيرة جدا. لذلك حقيقة يعني المشاعر إذا أعطيت حقيقتها الحقيقية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو درسنا يعني صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع زوجاته، كيف تعامله مع عائشة رضي الله عنها، كيف تعامله مع خديجة، كيف تعامله مع أمهات المؤمنين، كيف تعامله مع بنته فاطمة حينما تقبل عليه ويقبلها ويجلس بينها وبين زوجها علي ويحددها وكذا وكيف. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو درسناها حقيقة واستسقينا ما فيها كانت حالتنا الأفضل والأجمل والأروع حقيقة، لأن هي السيرة التي كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، إنما هو إلا وحي نوحى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن دستور حقيقي للحياة الإنسانية كاملة. فكثير من العواطف والكبت اللي يحصل في مجتمعنا بسبب الابتعاد عن النهج القويم.
0: وهي بأي حال من الأحوال أستاذ أحمد، العاطفة ليست عدوة للعقل إطلاقا، العاطفة جزء من العقل، والعقل اليوم يقولنا أنه والله العاطفة هي من ترطب علاقاتنا، هي من تبني معنا خط جسر وحب ومحبة مع من حولنا. وبعدين يمكن أنا وأنت تتحدث خطر في بالي أنه كثير من الناس اليوم يرى أن العاطفة فقط تكون بين الزوج والزوجة، بينما الحقيقة أن العاطفة اليوم مطلوبة مع الابن، مع البنت، مع الأخ، مع الصديق، مع كل من حولنا.
1: نعم، وهذه الحقيقة وهذا الواقع. ذكرت لك في ذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، كذلك صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل الصغير كيف يحنو عليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شخص اللي حتى كان معادي له. يعني فهذه مهمة جدا العاطفة. تمام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء عند رجل يعني كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال والله عندي مدري كم عدد من الأولاد ما قبلت أحد، قال وما ذنبي، نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك.
0: جميل،
1: تمام، يعني فهذه مهمة جدا، فالعلاقات مهمة جدا
0: بلا شك. أستاذة مهرة، حتى لا يكون هناك خلط سلبي بين المفاهيم، كيف نفرق بين إدارة وضبط المشاعر وبين الكبت العاطفي المذموم اللي احنا اليوم نتكلم عن في هالحلقة؟
2: هناك فرق أكيد بين الكبت العاطفي الطبيعي، مثلا ممكن الإنسان يكبت عاطفته إذا كان مثلا يحس بخوف، يحس بحزن شديد وما يقدر يعبر عنها، ولكن هناك تعبيرات طبيعية مثلا بالذات أحيانا إذا قارنا كما ذكر أستاذ مل بين الرجل والمرأة في حالة إخفاء المشاعر أو إعجاجها، فالرجل دائما يميل إلى كبت مشاعره أكثر من المرأة، والمرأة تمتلك تعبير أكبر في التعبير اللفظي والعاطفي، فهناك فرق ممكن في هذه الحالة.
0: جميل، إيش الفرق اللي ممكن نقدر يعني خلينا نقول النقاط اللي نقدر من خلالها نفرق بين إدارة المشاعر والتحكم بها وبين إنه والله الكبت العاطفي المذموم؟ يعني أعطينا فرق جوهري كذا بسيط إذا أمكن.
2: في كبت المشاعر إننا إحنا نقدر نكبت مشاعرنا في حالة إننا ما نؤذي الغير.
0: جميل، إنه الفرق إنه ما يكون في أذى فيها، بينما ضبط المشاعر هو لتوجيهها ومحاولة يعني استثمارها لاستثمار الأمثل.
2: صحيح.
0: حديثنا لازال مستمر أستاذ أحمد وأستاذ مهرة، بس اسمحوا لي نطلع فاصل قصير.

0: ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM،
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم لنستكمل حديثنا اليوم عن الكبت العاطفي، ما له وما عليه. ويسعدني ايضا ان نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقه، المختص بالتنميه البشريه والاسريه والمدرب المعتمد الاستاذ احمد السعدي. مجددا مرحبا بكم استاذ احمد.
4: حياك الله وعلى سهلا بالجميع، حياكم الله.
0: والترحيب ايضا بضيفتنا المدربه والمستشاره الاسريه الاستاذه مهره الحضرمي. مرحبا بكم استاذه مهره.
5: هلا حياك الله.
0: استكمالا لحديثنا استاذ احمد، كيف نستطيع أن نقرأ التأثير السلبي لسلوك بعض الأشخاص اللي خلينا نقول يهربون من اللحظات التي تثير مشاعرهم في محاولة منهم لتجنب المواقف العاطفية حتى لا تؤثر عليهم؟
4: جميل جدا. طبعا هذا يسمونه في العلم الاجتناب العاطفي أو اللاذهنية، وهو قريب من الكبت. ويمكن قراءة آثاره من خلال أول شيء يغير الموضوع فجأة عندما يصبح الحديث عاطفي. كذا الشخص مثلا سبحان الله عشان يبتعد عن الأمور العاطفية يغير الموضوع عشان ما يود مشاعر، فذلك تلاحظها دائما كثيرة جدا تحدث من كثير من الناس. يستخدم مثلا الفكاهة والسخرية في لحظة الجد والعاطفي، يعني تمام يشغل فجأة أمور عملية، يتفقد هاتف، يرتب مكتبة، يذهب تذهب مثلا المطبخ تسوي أشغال عشان تكبت المشاعر الآسية بها. يعني مثلا ممكن زوجها بيعبر لها عن مشاعره وهي عشان حياة أو تكبت ذلك تروح للمطبخ وتحاول تسوي تشتغل، أو هو نفس الطريقة يعني تدخل لزوجته تبغى تتكلم معه عن ناحية عاطفية وكذا، فتلقاه يروح يرتب المكتب أو كذا ياخذ تليفونك يحاول يكلم او كذا. ليش؟ هو ما هو متعود على هذا الامر، تمام؟
0: فلذلك خجل عاطفي، ممكن نقول عليه خجل عاطفي.
4: نعم، نعتبره يسمونه اجتناب عاطفي او خجل عاطفي. تمام، وهذه طبعا لها اثار سلبيه جدا. تعقيد طبعا الهروب من مشاعر الفشل والخوف يمنع التعلم والتطور حقيقي، يعني الشخص ما يتطور، تمام؟ والثقه اللي بين الاخرين في العلاقات تاكل، تمام؟ ويشعر الشخص انه غير مهم. يعني ذلك نلاحظ كثير من الحالات الاستشارات تاتينا يعني تقول مثلا والله ما يهتم فيه، دائما هذا السؤال تسال دائما المراه، والله ما يهتم فيه، والله ما يقول لي كلمه حلوه، والله ما ادري ايش، والله ما ادري، انا تعبت، انا حكذا. او الزوج نفس الطريق يقول انا تعبت ورحت وجيت ولا تهتم فيه. ليش؟ لانها دائما عنده مشاعر عبء، اللجوء للادمانات الصغيره، ادمان مثلا العمل، تلقاه عشان يخرج من هذا الاجتناب العاطفي او انه ما يدخل في المشاعر العاطفيه، تلقاه يدمن دائما، تلقاه انه دائما اذا كان كزوج او كابن او اي شخص دائما تلقاه في العمل، يعني عمل اكثر شيء العمل عنده مقدس، او الاكل بعضهم حتى الاكل مثلا تلقى دائما يحط امور في الاكل، او التسوق قبل المولاد او كذا، او كذا كان طفل صغير في الالعاب، تمام؟ او في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى مثلا على التيك توك، تلقى مثلا على اليوتيوب، تلقى على مثلا على الفيسبوك، على السناب، تلقى دائما هذه كلها
0: وسائل هروب.
4: ايوه، وسائل هروب من المساحه العاطفيه الفارغه عنده.
0: طيب أستاذة مهرة، النساء والرجال اليوم في العاطفة هم سواء بلا شك، ولكن من حيث الكبت العاطفي هل هناك اختلاف بين الكبت العاطفي لدى النساء والرجال أم أنهم فيه طبعا سواء؟
5: لا طبيعي أستاذ ضيف الله، تختلف المرأة عن الرجل في طريقة كبت المشاعر أو إخراجها. الرجل دائما يميل لكبت مشاعره أكثر من المرأة.
0: هذا فطري ولا مجتمعيا نحن ندور للعذر؟
5: لا، أحس أنه فطري إنه دائما بينما الرجال يميلون إلى كبت مشاعرهم المرتبطة بالضعف مثل الحزن أو الخوف. دائما الرجل يعني ما يحاول يبين ضعفه، ما يحاول يبين حزنه إلا يعني نادرا أو خوفه، بينما يعبر عن الغضب بحرية تامة، يعني عادي عنده يغضب ويستخدم جميع الوسائل في التعبير عن غضبه، بينما يخفي حزنه ويخفي خوفه. أما المرأة في حالة

0: حالة الغضب تظهر كل مشاعرها، كل الطرق اللي تتيح لها، سواء بالكلام سواء بالبكاء، بأي طريقة تتيح هذه. والرجل أيضا في حالة أن يكون مثلا مهموم أو شايل هم حاجة، تلاقيه ينعزل ويجلس لحاله ويتخذ قراراته بهدوء وتفكير عميق، بينما المرأة دائما قراراتها، طبعا نقول البعض وليس جميع النساء، تكون قراراتها سريعة، وبالذات لما تكون مثلا في حالة غضب. أحب أوضح أن كل هذه الفروقات لا تعتبر نقصا أو عيبا في المرأة أو الرجل، وإنما ترجع إلى أسباب ومميزات بيولوجية تختلف بين جسم المرأة والرجل. وأيضا البيئة الاجتماعية لها تأثير على المرأة وكذلك الرجل، والمعتقدات الموروثة. دائما إحنا من الطفولة زي ما ذكرت لك نقول للطفل الصغير بالذات الولد، أنت رجال لا تبكي، أنت رجال لا تسوي ولا تسوي، فهذه الموروثات تتطبع وينشأ الرجل فيها. وأيضا نقول إن الله خلق المرأة والرجل وجعل كل منهما مكمل للآخر، فلا العاطفة تدل على ضعف المرأة. صحيح. ولا الشدة أيضا تدل على اكتمال الرجل، إيه أو الشدة أو القسوة ما تدل أيضا على اكتمال الرجولة، إنما المطلوب هو تقبل كل منهما الآخر وبشكل تام.
1: جميل. وأيضا في كل الأحوال الكبت العاطفي ليس مبررا لأي شخص أن يكون والله أنا والله أكبت مشاعري، بينما المشاعر هي في أساسها ليست ملكا لك بالدرجة الأولى، هناك مشاعر هي للآخرين وبالتالي لهم الحق فيها، وبالتالي أيضا أنت مسؤول عن إيصال هذه المشاعر لهم بالطريقة الصحيحة. أستاذ أحمد، هناك يعني خلينا نقول قد تكون جزء من ثقافة المجتمع، هناك من يمدح الأشخاص الذين يكتمون مشاعرهم ويرى أنهم أقوياء بمثل هذا السلوك، ما رأيك؟
2: طبعا هذا خلط، أنا أعتبره يعني خطير جدا بين المفهومين القوة الحقيقية وهي القدرة على احتضان مشاعر وفهمها وتنظيمها والتعبير عنها بطريقة مناسبة حتى لو كان ذلك يعني البكاء أو طلب الدعم، وبين الصلابة الظاهرة ما يمدح خطأ وهي تحسين عاطفي يشبه الصخر لا يتأثر ولا يتفاعل، لكن الصخر لا ينمو ولا يحب ولا يتواصل، هذا ليس قوة بل هو شلل عاطفي. أعتبره يعني في كثير منهم يقولوا إنها قوة، لا بالعكس، البكاء حتى الرجل بعضنا يعني كانوا يقولون الرجل مثلا ما يبكي وانه قوة حقيقية، لا ما هي قوة حقيقية تمام، ولا بل هذه زي ما تقول خطأ، لأنها دائما يكون الإنسان يحولون إلى صخرة، هذا مستحيل تمام، عرفت؟ فلن يعتبر شيء عاطفي ما يحاول يطلع عاطفته. لكن المدح بهذا الشكل نتاج ثقافة، طبعا هي ثقافة أساسية كانت في المجتمع، موروث خاطئ مثل ما قالت الأستاذة مهرة، يخلط بين مشاعر العاطفية والضعف. حقيقة الشخص الذي يكبت مشاعره هو شخص خايف وجريح تمام، ويبني طبعا مثل ما تكلمنا جدار عالي لحمايته، الطفل اللي هو بداخله، كل شخص فينا في داخله طفل، وهذا ليس شخص قوي، بل القوة الحقيقية شجاعة، والضعف الحقيقي هو الجهل بمشاعر والهروب منها، هذا القوة الحقيقية.
1: صحيح. وقمع المشاعر أصلا أستاذ أحمد، قمع المشاعر هو في أساسه ليس عمل شجاع وليس عمل إنساني، قمع المشاعر هو بلا شك قسوة وخارج عن نطاق العاطفة حتى عن أدبيات العلاقات الجيدة بين الأشخاص، وبالتالي من يمدح قوة الأشخاص الذين يكتمون مشاعرهم أو خلينا نقول يحبسونها في داخلهم، هذا أعتقد أنه مدح غير مبرر وبعيدا كل البعد عن منطقية المشاعر
2: حقيقية.
1: الحقيقية نعم بلا شك. أستاذة مهرة، يعني حتى نؤسس لمجتمع بعيد كل البعد عن الكبت العاطفي وقمع المشاعر، ما الرسائل التي قد يتلقاها الأطفال دون قصد وتغرس في داخلهم ما يسمى بالكبت العاطفي فيصبح أيضا هذا السلوك جزء من شخصياتهم مستقبلا؟
0: أستاذ صلى، أولا لابد من الاعتراف بحق الطفل في التعبير عن كل ما يشعر به بداخله دون خوف أو خجل، وأن يكون ذلك طبعا في حدود الكلام المسموع. كذلك تعليم الأطفال على التعرف على مشاعرهم ويسمونها بدقة، مثلا إذا كان زعلان يعرف أو يوضح أنا ليش زعلان، أو نسأله طب أنت ليش زعلان، إيش فيك، بيت مضايقك، عشان يقدر هو يتكلم يطلع اللي في نفسه. إيه، ونفس الشيء بيكون مثلا سعيد وفرحان، الحين لقى الطفل كذا ينقز وينطط في البيت، طب أنت إيش فيك ليش قاعد تنقز، يقول لك عشان أنا فرحان اليوم أنا مثلا،
1: يعبر عن مشاعره،
0: يعبر. إحنا نشوف إنها مثلا شقاوة إنه قاعد ينقز في البيت، يقول لا اليوم أنا جاوبت عند الأستاذ والأستاذ حياني وعطاني هدية، إذا كذا إحنا أو ما نقعد نخاف نقول لا اجلس لا تتحرك، لا هو بيعبر عن شعوره بالفرح. فلا بد ان نعطي الاطفال هذه المساحه عشان يعبرون عن حريتهم كامله سواء
1: وعن مشاعرهم الداخليه،
0: اي سواء كان زعلان ولا فرحان يعبر عن كل شيء يحسه. ايضا بالنسبه للرسائل ممكن يتلقاها الاطفال من الاهل، مثلا زي ما قلت سابقا يقولوا له، وذكر ايضا استاذ مجد، لا تبكي، الطفل من المستغل يقول لا تبكي انت رجال، الرجال ما يبكي، عشان تكون قوي ما تبكي. كمان البنت برضو يقولون مثلا، طبعا البنت هي انثى مدلله، فهم ممكن يكثرون كمان شعورها هذا الانثوي، يقولونها بطلي دلع وخليكي قويه،
1: خرجوها عن طبيعتها.

0: خرجوها عن طبيعتها فعلا. يعني هنا صار في إحلال للولد وللبنت. الولد أنت لا تبكي خليك رجال، البنت لا تدلعين خليكي قوية. طيب هنا يصير في صار الواحد ما يعرف هو أنا إيش بالضبط، أنا ولد ولا بنت، إيش تبغوني أصير. وأحيانا يكون بعض الأولاد ما شاء الله نبيهين وأذكياء، يكون يتكلم كثير ويسأل كثير، يكون في قمع من الأهل، أسكت لا تتكلم، كلامك كثير أنت ترتار. وهو في النهاية ترى يطلع عبقري، يطلع موهوب، يطلع ذكي، بس ما لاقي بيئة تحتضنه وتجاوبه على
1: تشبع الأسئلة اللي بداخله
0: ما عنده. ومن خلال هذه الرسائل يصبح لدى الطفل عاطفي، ومثل ما ذكرت أستاذ ضيف الله قمع للمشاعر.
1: صحيح، وهنا مهم جدا أن نتنبه الأهل مثل هذه الرسائل، لأن هذه الرسائل قد تكون قاتلة للعاطفة في داخله. وفي النهاية الأسرة هي أول من يدفع خروج طفل بلا عاطفة في محيطها.
0: إذن لابد من الأهل أنهم يسمعون لأطفالهم.
1: صحيح،
0: يعني حتى لو قال كلام ثرثار ولا كلام ما له داعي، أحيانا في بعض الكلمات لها مغازي كثيرة عند الطفل، ونخبرهم بأن كل المشاعر عندك مقبولة، قل لي كل اللي عندك أنا راح أسمعك، ولكن ليست كل التصرفات مقبولة.
1: جميل، وضحت الصورة. أستاذ أحمد، إحنا تحدثنا عن الكبت العاطفي وتفاصيله، ودنا الآن يعني خلينا نقول نرسم خارطة الطريق للمستمع من خلال أهم الخطوات العملية التي يستطيع من خلالها الإنسان التحرر من المشاعر المكبوتة، وبالتالي الخروج إلى فضاء العاطفة والبوح عما يشعر به بكل طلاقة.
2: جميل جدا، جميل جدا. طبعا هذه يحتاج لها إلى مران، ويحتاج لها تمرينات مستمرة تمام وقوية جدا. هذه حتى بإذن الله إن شاء الله عز وجل مع الأخذ بها يخرج من ذلك. أول شيء وهي مهمة جدا ونقول لكثير منهم، تدوين المشاعر، يعني زي ما تقول يجلس بينه وبين نفسه.
1: تدوين الكتابي؟
2: كتابي نعم. بينه يسمونها في العلم زي يسمونها الصب الحر أو التعبير الحر. 10 دقائق يوميا مثلا اكتب اللي في خاطرك، اكتب اللي في خاطرك، اكتب اكتب فيها ولا تقراها، خلها يعني لمدة كم يوم كذا بعدين ارجع لها. هذا طبعا يفتح الباب العقل الباطن عندك. تمام، هذه مهمة جدا. ذلك هذه من الأشياء المهمة جدا، وكثير من الناس يقول لهم إذا بغيت تعبر عبر، اكتب اكتب اكتب، خلي اكتب ولا تقراها في اللحظة الأولى، بعدين اقراها بعد 5 أيام 6 أيام 10 أيام اقراها.
1: تكون خرجت من تأثير اللحظة.
2: كنت خرجت لما قلت من تأثير اللحظة وبدأ تخرج منك الحاجات. من الأشياء المهمة جدا تعطي المشاعر أسماء أخرى عشان تحاول تغيرها. يعني بدل ما تقول أنا متعب، تقول أنا أشعر مثلا بخيبة أمل، أنا حزين، سمي مشاعر يعني بأسماء حلوة.
1: بالأسماء الصحيحة، بالأسماء الصحيحة والدقيقة.
2: الدقيقة لها، بدل ما تقول أنا متعب، لأنك سبحان الله لما تقول أنا متعب أنا كذا، سبحان الله. حتى يقول في حديث صلى الله عليه وسلم بالمنطق، موكل بالمنطق. تمام، اي بالمنطقه، يعني ممكن لو نطقت بحاجه ممكن الله عز وجل يقول، يعني تقول الرسول يقول لا تمرضوا فتمرضوا فتموت، او في حديث كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام، فلذلك الشخص ما يقول مثلا انا متعب يكون يجيب لك التعب، لكن تقول انا شعور مثلا بخيبه امل، انا شخص حزين مثلا، انا قليل الغضب، انا يسمي مشاعر حلوه. خلق مساحه امنه للتعبير مع نفسك اولا، اهم شيء اولا اولا اجلس مع نفسك وقل مثلا في المراه، تحدث مثلا ولا ذا ليش انا قلت هذا الشيء، صارح فيها نفسك، حاول تفرغ ما فيك من طاقة وحدك أنت ووحدك مثلا. هذه من الأشياء المهمة. كذلك التدريب على وجود مع المشاعر، دون فعل عندما يأتي شعور مثلا مزعج لا تهرب منه مثلا بالتلفون أو بالبلاك العمل، واجهه لا تحاربه، فقط قل أشعر مثلا بالحزن الآن، واجه هذا الشعور. وهذه ممارسة يقظة ذهنية، يعني تكون مواجهتها شوية كل ما الأمور عندك. إذا مثلا صعبت عليك الأمور أطلب مساعدة مثلا من مثلا علاج نفسي، الآن ما شاء الله تبارك الله في العيادة النفسية، أخذ مثلا جلسة خاصة بالعلاج الجدلي السلوكي أو العلاج الحركي. هذه تحاول حقيقة تفتت كبت له سنوات عندك. المعالج يوفر الأمان، وهو يعتبر بالنسبة للآخرين العين الثالثة اللي ترى ما لا يرى، وهذا مهم جدا يسمونه الملاحظ. وهو أنك لأنك أنت مثلا مع شخص آخر وجامعك له، لازم في شخص ثالث هو اللي يرى اللي ما ترونه أنتم الاثنين، فيسمونه العين الثالثة. لكن أهم شيء التحرر لا يعني نعيش شيء من الهستيريا والخوف المستمر، بل حنا قادرين على اختيار متى وكيف نعبر عن مشاعرنا، بدلا من اختيار وقت انفجارها من خلال الأعراض. لذلك تلاحظ مثلا السبب كثير مثلا حالات الطلاق، تحدثنا مثلا ترى الكبت العاطفي ترى سبحان الله يتدخل في أشياء كثير. ليش؟ هو عبارة عن كبت كبت كبت كبت، ويقول مثلا عندنا يقول الشعر تتقسم الظهر البعيد، يعني تلقى حركة بسيطة قالتها المرأة وقالها الرجل كذا، أنهت علاقة سنوات عديدة،
1: بينما ليست هي السبب الحقيقي في تراكمات.
2: نعم، لكن هي عبارة عن تراكمات. لذلك دائما نقول إذا جات مشكلة أو شيء حاول تحلونها، مسألة أن تجبن المشكلة ثم وتضع من رأسك يعني مثلا نعامة في الرمل وكان ما في مشكلة وتبدأ تستمر تكبر، تكون زي ما تقول زي كرة الثلج شوي شوي حتى تكبر. فكذلك الكبت العاطفي وصل عندهم مرحلة

0: المملكه في العصر، متى وصل بعدهم العراق؟ وصلت من يومه صغار يعني، استمر معهم استمر حتى وصل الى مرحله اصبح في صعوبه جدا عليهم انهم يعبرون عن مشاعرهم. فلذلك انت حينما تحاول تصحح هذا اللي وصل له لابد انك تتعب وتعاني من ذلك، يعني جسدك من خلال الفاظك تغيرها، من خلال البيئه اللي المحيطه فيك، من خلال التشجيع، من خلال تدخل في انديه رياضيه مثلا او انديه ثقافيه، من خلال اختيار اصدقاء جدد، من خلال اختيار ناس يشجعونك على المشاعر الجيدة، من خلال هذه كلها أشياء هتساعدك وحتتنقلك نقلة أخرى وحتساعدك على الخروج من شيء اسمه الكبت العاطفي.
1: جميل. وبالمواجهة وتسمية المشاعر بتسمية الحقيقية وبتدوينها كما ذكرت، وأيضا بالاعتراف بوجود مثل هذه المشكلة، يستطيع الإنسان بإذن الله أن يتغلب على الكبت العاطفي، وبالتالي أيضا تحرير المشاعر المكبوتة والتي غالبا ما تولد الجمود في العلاقات العاطفية بين الناس. والعاطفة اليوم جزء مهم من حياة الإنسان، وأيضا تحرير المشاعر جزء مهم حتى تستطيع أن تستمتع بهذه المشاعر اللي بداخلك، وأيضا هي حق مشروع لمن معك. أستاذة مهرة، وبهذا السؤال أختم معك وأختم أيضا حوارنا هذا، المحاذير التي يجب أن يتجنبها الشخص أثناء التنفيس عن مشاعره أو الفضفضة كما يقال أو البوح بها للآخرين، ما المحاذير التي يجب أن نتوقف عندها قبل أن نبوح بما في داخلنا؟
2: تضيف الله، هناك محاذير كثيرة أثناء التنفيس يجب أن نتجنبها. أولا، عدم اتخاذ أي قرارات أثناء الانفعال الشديد. هناك أشخاص يحولون التنفيس إلى اجترار لمشاكلهم الماضية، يبدأ يفتكر المشاكل اللي صارت وزمن أنا صار لي وإما يؤدي إلى أي بالماضي، يبدأ يشتر كل مشاكله اللي في الماضي ويثقل كاهله بهذه المشاكل، مما يؤدي بضغوطات
1: تراكمات الماضي. نعم.
2: أيضا تجنب التنفيس الذي فيه إيذاء للآخرين سواء بالكلام أو التصرفات. أيضا هناك أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس مثل سناب شات وغيرها، فنجد بعض الأشخاص إذا زعل مثلا من أحد يبدأ بنشر كل شيء ضايقه على السناب سواء منه أو من غيره، وأحيانا يخصون بالكلام أشخاص معينين، يعني للأسف هذا بالنسبة للسناب شات. ومن وجهة نظري أرى أن من المفترض أن الشخص الذي بينه وبين الآخر مشكلة أن يتواصل معه على الخاص، يعني بدل ما هو طبعا في لحظة هذا
1: بدل نشرها على الملأ،
2: بدل نشرها على الملأ والكل يسمع والكل يشوف، لا، المفروض أنه خلاص يتواصل معه على الخاص وأوضح ذلك لنا. القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كذلك عدم البوح بالمشاعر أمام أشخاص لا نثق فيهم، ممكن أن يكون هذا يعني يبغى يتكلم عن شيء مرة مضايقه فيتكلم عن شخص غير ثقة فينشر كلامه ويفضحه عند الملأ، هنا ما استفاد لأنه حلل المشكلة ولا ساعده، إنما كبر المشكلة
1: أو تستخدم ضد في يوم من الأيام.
2: أكيد حيستخدمها ضد لأنه أباح كل مشاعره. إذن حتى لما نجي نبوح بمشاعرنا أثناء التنفيس نختار أشخاص ذو ثقة ومعينين أو نلجأ إلى أخصائيين في هذه المشاكل. أيضا تجنب فترة الشكوى الدائمة أمام الوالدين، أنا يحزنني كثيرا
1: تحديدا الوالدين، يعني
2: تحديدا الوالدين، يعني مثلا الوالدين هم مثلا في سن كبيرة الآن يبون يرتاحون، فلما تيجي البنت ولا يجي الولد يقعد يشتكي كل شوية أنا عندي وعندي وعندي وعندي مشاكل كبيرة، يثقلهم ويدخلهم في حزن أنت ما تدري عنه. فمن بر من البر من بر الوالدين عدم إيذائهم بمشاكلكم.
1: جميل جميل.
2: أنا من هذا المنبر فعلا أدعو عدم إيذاء الوالدين بمشاكلكم،
1: ومن لا يدعو إلى ذلك بالفعل. الوالدين يجب أن يكونون في حرز أمين بعيدا عن كل هذه المشكلات التي
2: طبعا إحنا نثقل كواهلهم، هم ربونا تعبوا علينا وكانوا يعني منهم هم صغار تحملونا وتحملوا مشاكلنا، ليش لما يجون يكبرون كمان نثقل كاهلهم بمشاكلنا؟ يعني نحاول قد ما نقدر إحنا نحل مشاكلنا بأنفسنا
1: بعيدة.
2: أو نلجأ إلى أصدقاء نثق فيهم أو إلى أخصائيين.
1: صحيح. وهذا الشيء نشوفه كثير من الوالدين الله يحفظهم الأحياء منهم ويرحم الأموات، يشيلون هم بزيادة لأبنائهم حينما حتى لو كانت المشكلة صغيرة، تجدون أن الوالدين
2: بسيطة يعني مثلا والله. فعلا مثلا يقولونها يعني من باب فضفضة، لكن الأم ولا الأب لا يعني يشيلها
1: طوال اليوم كثير. تكون معه. نعم صحيح،
2: فعلا يحملها معه.
1: جميل، شكرا لكما المختص بالتنمية البشرية والأسرية والمدرب المعتمد الأستاذ أحمد السعدي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء أستاذ أحمد.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين حقيقة في هذا الوقت الجميل أبونا، وشكرا للأستاذة مهرة أن شاركتنا هذا الحوار الجميل الرائع، وشكرا لتقديمك الرائع والمبدع.
1: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمدربة والمستشارة الأسرية ضيفة الحلقة الأستاذة مهرة الحضرمي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: شكرا لك أستاذ ضيف الله.

0: هذا البرنامج الجميل القيم، وشكر موصول أيضا للأستاذ أسمد، بارك الله فيكم، كان حلقة جميلة جدا ونقاش مثري استفدنا منه إن شاء الله، وأن الجميع يستفيد منه بإذن الله. شكرا لأستاذ الله.
1: مستمعين الكرام، لنزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل حديثنا الشيق عن الكبت العاطفي. أن تنعم بمشاعر جيدة ودافئة فتلك نعمة كبيرة، ولكن تلك المشاعر إن لم تجيد إدارتها والبوح بها والتعبير عنها فستتحول بلا شك إلى ركام يستنزف طاقتك النفسية ويقتل بداخلك شغف التفاعل العاطفي، لسيما مع الأشخاص الذين تحبهم أو يجعل منك في معزل عمن حولك حين تكتم وتشعر به، سواء كان هذا الشعور شعور حزن أو ألم أو إحباط. وفي كلا الحالتين أنت ستعاني من الكبت العاطفي والمتمثل في حبس المشاعر وتقييدها وتقييد الشعور الجميل أحيانا الذي ربما لا تكون لذته إلا حينما تشاركه مع الآخرين. ومن صور الكبت العاطفي التي تخفى عن كثير من الناس الخوف والحب المبالغ فيه للآخرين، وقد من يسأل كيف لمن يعاني الكبت يحب من حوله، وهذا طبعا قد يحدث بطريقة غير مباشرة وشائعة في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال، حين يحب الشخص من حوله قد يحافظ عليهم بطريقة خاطئة خوفا من فقدهم، وبالتالي هو نجده يكبت الغضب الذي في داخل. أحيانا مواقف مع الأشخاص حتى من نحبهم، أحيانا تكون هناك مواقف صدمات، مواقف غضب، فتجده يكبت الغضب أو يخفي مخاوف عنهم، وطبعا جميعها مشاعر طبيعية تحتاج إلى البوح مشاركة الآخرين لها حتى لا تتحول تلك المشاعر إلى مشاعر مؤذية. ومن ذلك أيضا كبت الحزن الذي قد يهلك صاحبه إن لم يعبر عنه. يمكن اليوم الواحد يقول لك أنا والله ما ودي أقلق الطرف الآخر بمشاكلي بمخاوفي، تجده أنه يخفي هذه المخاوف خوفا على الطرف الآخر، بينما هو يجلد نفسه دون شعور. الناس شركاء، شركاء في المشاعر، شركاء في البوح، شركاء أيضا معك في الحياة، وبالتالي لا مانع أننا إحنا والله نشارك الناس مخاوفنا، حتى وإن كانت هذه المخاوف قد تسبب لهم بعض الأرق أو بعض القلق، لكن هي في النهاية مشاركة تخفف عنا هذا العبء، وبالتالي نبتعد عن الكبت العاطفي السلبي الذي قد يقودنا إلى منطقة مظلمة ومنطقة غير جيدة، لا سيما فيما يتعلق بالحالة النفسية والمزاجية التي يمر بها الإنسان على إثر مثل هذا الكبت العاطفي الذي دائما ما يستهدف الحالة النفسية للإنسان، وربما يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى الجزئية هذه تحديدا سنناقشها مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير، كونوا معنا.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية، تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الكبت العاطفي كسلوك تدريجيا ولن يتوقف عند مرحلة إخفاء المشاعر والتحفظ عليها، بل قد يتحول إلى اضطراب نفسي مؤذي لصاحبه، يصل حد الخطر على صحته الجسدية والنفسية وعلى علاقاته الإنسانية. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي. مرحبا بكم أستاذة دارين.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ ضيف الله، رحب فيك ورحب في المستمعين الكرام.
0: بداية أستاذة دارين، ما العلامات التي نستدل من خلالها على أن هذا الشخص أو ذاك يعاني الكبت العاطفي؟
1: جميل جدا، المشاعر حقيقة هي لابد أنها تظهر، لكن في حالة أن الإنسان ما طلعها هنا راح تظهر عليه أو راح تأثر عليه بواحدة من طريقتين، إما أنها راح تظهر على شكل أعراض جسدية أو أعراض نفسية. بالنسبة للأعراض النفسية ممكن تكون زي القلق، التوتر، ممكن يكون الإنسان برضو عنده تقلبات مزاجية ما يعرف سببها، لكن السبب يعود لأن في عنده مشاعر ما فرغها. أما الأعراض الجسدية ممكن تكون آلام في الجسد، آلام في المعدة، أو حتى الأشخاص المصابين برضو بالقولون العصبي ممكن يكون مو عارف إيش السبب، لكن السبب الأساسي يعود إلى أنه مشاعره ما طلعها. وأنا من الأشخاص حقيقة اللي عانوا من صداع اللي هو الشقيقة لفترة طويلة من الزمن. كان الصداع ممكن يستمر معي لمدة أسبوع كامل وما كنت أعرف إيش السبب، لكن لما بحثت أنا إيش السبب الأساسي عندي، طبعا ما في أي سبب طبي، فبحثت إيش السبب اللي عندي، ظهر عندي أنه أنا مشاعري مو قاعدة أتعامل معها بالشكل الجيد. طبعا إذا ظهرت على الإنسان أعراض جسدية ما لها سبب أو ما هي مبررة طبيا، هنا نقول أنه قد يكون عنده كبت عاطفي، يرجع يشوف مشاعره أفكاره كيف قاعد يتعامل معها.
0: وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس أستاذة دارين، أنه اليوم حينما يصاب الإنسان بأي أعراض جسدية وربما يعني ليس لها مبرر طبي، هي تعود بلا شك للحالة النفسية والمزاجية، ومن ضمن هذه الأشياء أيضا الكبت العاطفي. الكبت العاطفي اليوم خطير جدا على صحتنا، خطير جدا على علاقاتنا، خطير جدا حتى على طريقة التواصل مع الآخرين مثل ما أنت ذكرتي. طيب، عندما يراكم الإنسان المشاعر بداخله لسنوات طويلة، خلينا نقول يكتم يكتم يكتم هذه المشاعر أيا كانت هذه المشاعر، حزن، فرح، حب إلى آخره، بتقديرك من النتيجة المتوقعة والتي تؤثر في شخصية هذا الإنسان وبالتالي هي تنعكس على سلوكه وعلى تعامله مع الآخرين؟
1: حقيقة إذا طالت مشكلة الكبت عند الإنسان وما تعامل معها بالطريقة الصحيحة، ويعني أنا أتحدث عن سنوات طويلة، مو مثلا سنة أو سنتين، أتحدث عن سنوات طويلة من صغره إلى أن يكبر، فيبدأ يصير هذا جزء من شخصيته وكأنه جزء من شخصيته، فيبدأ يمارسه بشكل غير واعي. طبعا هو مثل ما قلت أنه يبدأ من صغره، مثل أن تكون البيئة مثلا غير مناسبة أو الأشخاص المحيطين في قمع مستمر، فيستمر معه إلى أن يكبر. وهنا ممكن كمان يظهر على علاقاته، فتلاقي ممكن أن شخص مثلا ينسحب من علاقة معينة فقط لحتى أنه ما يعبر عن مشاعره، فالتعبير عندها تكون منطقة خطر، منطقة أن أنا لازم ما أوصل لها، إذا عبرت راح يرفضوني، ما راح يقبلوني، مشاعري مثلا غير مقبولة،
0: راح أبدو ضعيف أمامهم مثلا.
1: أيوة صحيح، برضو تكون عندهم نعم تكون هذه الفكرة برضو مستمرة عندهم باستمرار، فيكون كمان عندهم ضعف في رسم الحدود، ما يقدر يقول للشخص الفلاني مثلا أنا تضايقت من السلوك هذا اللي أنت سويته.
0: طيب، بالنسبة للكبت العاطفي أستاذة دارين، هل نستطيع أن نصنفه أنه والله مشكلة نفسية، أم هو فقط يعني خلينا نقول طبع أو سلوك يريد صاحبه من خلال هذا الكبت التكيف مع الحياة بطريقته وحسب مفهومه حتى وإن كان خاطئ؟ يعني
1: هو زيه زي أي مشكلة ثانية في الحياة، أي زي أي أمر ثاني في الحياة، يكون موجود بنسب بسيطة فقط عند الناس، يعني ممكن يمر علينا مثلا موقف ما نعبر فيه، هذا أمر طبيعي يكون عدم تعبير عن المشاعر. لكن في حالة إنه زاد هذا الأمر، بدأ الإنسان يتعامل مع كل الأمور المحيطة فيه بهذا الشكل، بدأ يأثر على علاقاته، بدأ يأثر على حياته، هنا نقول صارت مشكلة، لابد أن الإنسان يبدأ ينتبه لها أكثر، يبدأ يبحث عن الحلول، يبدأ أنه يتعلم إدارة الانفعالات، يتعلم برضو كيف أنا أقدر أعبر عن مشاعري بطريقة سليمة بدون ما أجرح الشخص المقابل مثلا، وبدون ما أثبت مشاعري. بالحديث عن إدارة المشاعر أو طريقة إدارة المشاعر، أتذكر كتاب كان رائع جدا قرأته في هذا الموضوع، اسمه المدخل إلى علم النفس للمفاهيم والسلوك للأستاذ أحمد العلم. فيه فصل كامل يتحدث عن فن إدارة الانفعالات، يذكر كل شعور وطريقة تعاملنا معه، وحتى فيه مقياس اللي هو الذكاء الانفعالي يقيس مدى قدرة الإنسان على التعامل مع مشاعره مع الأمور المحيطة فيه. فهو مرجع جدا جميل للأشخاص اللي عندهم مشاكل في مشاعرهم أو ما يعرفوا يتعاملوا معها بطريقة جيدة، راح يكون جدا مفيد لهم ويساعدهم بالتكنيكات والآليات.
0: طيب، أنت أستاذة دارين ذكرتي نقطة جدا مهمة، اللي هي يعني الإنسان أحيانا في بعض المواقف لا يريد أن يعبر عن هذا الشعور، هذا أمر جيد، ولكن إحنا نتكلم عن الكبت المستمر. أنا بتكلم معك عن نقطة أنه أحيانا حينما نخفي بعض الشعور هل يعتبر من الإدارة جيدة للمشاعر؟
1: على حسب الموقف، كما قيل أن أوقات
0: الشعور
1: هو عدم التعبير يكون ثلثي الحكمة عند الإنسان. جميل. مثلا إذا أنا في

0: علاقة مثلا مع مديري في الدوام. بعض المواقف أنا ما أكون قادر أني أعبر عنها مثلا لأنه راح يأثر علي وظيفيا، فأنا هنا لابد يكون عندي طريقة بديلة، لابد أني مثلا أطلع هذا الشعور. ممكن أتحدث مع شخص مثلا ما له علاقة في الموضوع، أتحدث مثلا مع أخ مع قريب لازم أختاره بعناية، أتحدث معه وأفرغ هذه المشاعر حتى ما تأثر علي بعد كذا.
1: وصلت الفكرة. طيب كيف ينعكس أستاذة دارين الكبت العاطفي على تقدير الإنسان لذاته؟ وهذه النقطة جدا مهمة بالنسبة للكبت العاطفي حينما يؤثر على تقدير الإنسان لذاته.
0: جميل. مثل ما قلت أنا سابقا أنه يبدأ مع الإنسان من صغره. خلال هذه السنوات من صغر الإنسان إلى كبره تبدأ تتكون فيها صورة عن ذاته، فيبدأ الإنسان يرى نفسه من عدسة إن أنا شخص غير مقدر، أنا شخص لا أستحق أنه أسمع، شخص مشاعري غير مهمة، مشاعري مرفوضة. فممكن يمر عليه أيضا مواقف يتأذى من شخص معين أو شخص يجرحه مثلا، فيبدأ ما يعبر وقتها. بعد كذا لما يقعد في زاوية لوحده يبدأ يقول ليتني عبرت، ليتني تكلمت، لو قلت كذا، لو مثلا رديت عليه، لو دافعت عن نفسي. فكأنه ماسك صوت ويجلد ذاته فيه. بالتالي كل ما زاد كبت الإنسان وعدم تعبيره عن مشاعره وعن احتياجاته، كل ما زادت احتمالية أنه ينخفض شعوره بأحقيته في التعبير والكلام مثل باقي الناس، بالتالي ينعكس هذا على ثقته بنفسه وتبدأ تقل تدريجيا. فلا بد أنه يأخذها بمحمل الجد ويبدأ يتعامل معها بالشكل الصحيح.
1: وهو المسمى الصحيح حقيقة، الوصف الصحيح للتعبير عن المشاعر والبوح بها، طبعا البوح الطبيعي والحقيقي والإيجابي، هي تدل على ثقة الإنسان بنفسه شئنا أم أبينا. بلا شك الإنسان اللي جريء في التعبير عن مشاعر الحب لديه، أيضا حتى عن مخاوفه التعبير عنها، تعتبر أيضا من الثقة بالنفس. وهذا أيضا يؤكد حديثك حول انعكاس الكبت العاطفي السلبي على تقدير الذات. طيب اسمحي لي أختم معك يا سادة دارين بسؤال ربما يعني يخطر في بال كثير من المستمعين الآن. متى يطلب الشخص الذي يعاني من عدم القدرة على التعبير أو يعني البوح بالمشاعر أو الكبت العاطفي المساعدة النفسية من المختص؟ هل نحتاج في مرحلة من المراحل إن نتجه إلى مختص نفسي بسبب عدم البوح بالمشاعر أو الكبت العاطفي؟
0: حقيقة سؤال جميل جدا ومهم. إحنا متى نقول إن هذا الأمر لابد إني ألجأ فيه لمختص في أي مشكلة، سواء كانت كبت عاطفي أو أي مشكلة أخرى؟ إذا بدأ هذا الأمر يأثر على حياتي، صارت عندي مثلا مشاكل مستمرة في علاقاتي، صارت عندي صعوبة في فهم مشاعري والتعامل معها، صارت عندي صعوبة في فهم مشاعر الآخرين. طبعا الشخص اللي يكون عنده كبت عاطفي في العادة يكون عنده صعوبة في فهم مشاعر الآخرين لأنه هو كمان مو فاهم نفسه. إذا صار هذا الشيء بدأ يأثر علي، فهنا ألجأ لمختص نفسي حتى يساعدني في تحسين جودة حياتي في التعامل مع هذه المشاعر. والبعض يقول والله مثلا أنا مو ضعيف، ولا أنا مثلا ليش أروح لمختص نفسي؟ طيب ما فيها شيء، الإنسان ممكن يتعب والنفس تتعب مثل ما تتعب مثل ما يتعب الجسد. أيوة. بالتالي نطلب المساعدة من المختص حتى يساعدنا في التعامل مع هذه المشاكل. مثل مثلا الشخص اللي يوجع سنه يروح لطبيب الأسنان مثلا لأنه مختص ويعرف كيف يعالج هذه المشكلة. المختص النفسي له نفس الدور، يساعدنا في تخفيف الألم، يساعدنا في التعامل مع المشاكل وتحسين جودة حياتنا.
1: هذا في حال أن الإنسان اعترف بوجود المشكلة عنده. ولكن ماذا عن الشخص اللي اليوم عنده مشكلة الكبت العاطفي ومن يشعر بها من حوله، لكن هو معترف بهذا الشيء ويعتبر أنه هذا سلوك إيجابي؟ اللي حولك كيف يقدرون يقنعون أنه والله لا، أنت عندك مشكلة وعليك أن تتجه إلى كذا أو تغير هذا السلوك؟
0: حقيقة يختلف ما بين أي شخص لما نجي نقنعه. طبعا ما أعتبره من فنون الإقناع أننا نركز على أهداف الشخص المقابل، بمعنى أنا مثلا أركز على أهداف الشخص هذا. هو مثلا يبغى يرتقي في دوام، ما أقول له هذا راح يحسن علاقاتك مع الموظفين، راح يحسن علاقاتك مع المدير. في حالة مثلا كان طالب يدرس أبدأ أقول له هذا راح يبدأ يحسن مستواك إذا تعلمت كيف تتعامل مع مشاعرك بالشكل الصحيح، هذا راح ينعكس إيجابيا على أدائك في دراستك مثلا، راح يخليك تكون مرتاح أكثر وأنت تذاكر. في حال كانت مثلا أم أو أب، نبدأ نقول له هذا راح يبدأ يأثر إيجابيا على علاقتك مع أبنائك، راح تقدر تفهميهم أكثر. نركز على أهداف الشخص المقابل، إيش هو يطمح له، إيش الأهداف اللي يبغاها، ركز عليها من هذه النقطة وأبدأ أقنعه إيش راح يحسن في أهدافه أو كيف راح يساعده إنه يحققها بشكل أفضل.
1: جميل. بالفعل التركيز على الأهداف اللي تم الطرف الآخر هو المدخل الحقيقي والجميل اللي نستطيع من خلاله أن نؤثر على الأشخاص الآخرين وبالتالي نقنعهم بهذه المشكلة. وكما تعرفين أستاذة دارين أنه الاعتراف بالمشكلة اليوم هو أهم خطوة في اتخاذ الحلول الإيجابية. حقيقة مع ختام هذا الحوار الجميل والمثري، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
0: العفو، شاكرة لكم حقيقة هذه الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من هذه الحلقة. مسرح يخلد

0: ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
5: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل الجزء الأخير من حلقتنا هذا اليوم. وبعد كل هذا التفصيل من ضيوفنا المختصين، يتضح لنا الخطر الذي يمثله الكبت العاطفي وحبس المشاعر التي تعد في أصلها الوقود الحقيقي الذي يغذي العلاقات بين الناس، ويؤكد أيضا أهمية التشارك والتفاعل العاطفي بينهم. ولعل من أشهر صور الكبت العاطفي وربما أكثرها ضررا بعلاقات الإنسان بمن هم في محيطه القريب، الأب، الإبن، الزوج، الزوجة، الأخ، أخي، كبت مشاعر الحب والمودة والتقدير والاحترام وغياب الكلمات المشبعة عاطفيا لمن هم مسؤولون منك، وليس أشد ألما من أن يحتاج الإبن التقدير من حوله، وكذلك الأب يحتاج التقدير من أبنائه، أو احتياج أيضا الأبناء لكلمات الحب من الأبوين. هنا يجب أن نقف وقفة تنبيهية وتحذيرية، لا تتركوا أبناءكم بحاجة لمثل هذه الكلمات السهلة واليسيرة والمشبعة لهم، لأن في النهاية أنتم من سيدفع ثمن هذا الجفاف. مؤلم بحق أن تجف العاطفة في البيوت بسبب عدم وجود الحب وعدم القدرة على التعبير عن ذلك الحب، وأيضا افتقاد مهارة ترطيب القلوب بكلمات بسيطة تحمل مشاعر عميقة. وما يؤسف حقا أن التبعات والعواقب الناشئة عن الكبت العاطفي للمشاعر الإيجابية والكلمات العاطفية هي نتائج كارثية وليست مجرد سلوك عابر يمر على الفرد والمجتمع. هذه السلوكيات لن تمر مرور الكرام على الفرد بشكل خاص والأسرة التي تكون اللبنة الصغيرة للمجتمع، لأنها تزف للحياة قلوب بلا حب. ختاما مستمعين الكرام، مشاعرك اليوم هي المطر الذي ينتظر من يحبك، فلا تتركهم للجفاف، وتقبلوا تحياتي مع ختام هذه الحلقة من خلف المايك. إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لا بد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
6: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: كأس العالم.
7: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم

0: ويكند ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: شكرا لكم.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة، تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

0: الجذور، يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.
1: العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تناديه وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما بتجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والزاد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمته عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه، فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه لم فطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض، مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء. فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر، وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية. لا أبدا، اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أموراً عظاماً وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضاً أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضاً أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفاً قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر سنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش، وكانت قبيلة قريش يجمعوا الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله.

0: حفر البير للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البير نفسها معجزة، بير عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
1: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
0: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام طعم وشفاء سقم.
1: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على

0: مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، أو نتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز ثنيان.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماما ودعما للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جدا في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقا للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، بخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها، فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة، كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرباء، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

0: تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم، وأكيد كان لها الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.

0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: يتعب كل الناس، انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك، وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في ظل ما تشهده المملكة من مبادرات نوعية لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، يبرز الاهتمام بالنباتات المحلية بوصفها ركيزة مهمة في مواجهة التصحر وحماية التنوع الأحيائي. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على جهود حفظ وإكثار النباتات المحلية ودور المبادرات البيئية في صناعة مستقبل أكثر خضرة واستدامة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصقير، رئيس مجلس إدارة جمعية وعي البيئية والمشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية. بداية دكتور عبد الرحمن، ما أهمية إنشاء مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية، وما القيمة التي سيضيفها للبيئة في منطقة القصيم والمملكة بشكل عام؟
4: حياكم الله وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. الحقيقة مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ أكثر النباتات المحلية مركز فريد من نوعه على المستوى الوطني.
3: نعم.
4: وجاء يعني نتيجة اهتمام جمعية وعي البيئية بالغطاء النباتي الطبيعي ومكونات النباتات البيئية المحلية، وكذلك جاء بدعم ورعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم. بطبيعة الحال المركز يعني يحتوي على العديد من الأجزاء والأقسام التي تجعله متفرد من نوعه في هذا المجال. يسهم المركز بحفظ النباتات المحلية التي عانت من يعني سوء الاستخدام في العقود الماضية قبل النهضة البيئية التي نشهدها الآن في المملكة. هناك العديد من النباتات التي أصبحت مهددة بالانقراض أو نادرة، ومن الصعب يعني إكثارها بالطرق التقليدية، وقد يعني لا يمكن الحصول على بذورها، وبالتالي فإن المركز بمكونات المختلفة يستطيع أن يحقق هذه المعادلة ويحفظ النباتات البرية ويكثرها، ويتيح الفرصة للباحثين والمهتمين للإطلاع عليها والاستفادة منها. كذلك يهدف المركز أيضا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النباتات المحلية كونها ثروة طبيعية وطنية تدخل في العديد من الاستخدامات، على سبيل المثال وفي عجالة في الاستخدامات الطبية وفي الاستخدامات العطرية وكذلك في الاستخدامات الصناعية، في أيضا كأعلاف للحيوانات وفي تغذية الإنسان وغيرها من الاستخدامات. هذا عدا طبعا استخداماتها البيئية في التشجير وتحسين يعني البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. هذا بشكل عام وسريع.
3: نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، في كثير من الناس ما يدركون أهمية الحفاظ على النباتات المحلية. أولا، ما الذي يميزها عن النباتات المستوردة، ولماذا يعد الحفاظ عليها ضرورة بيئية ووطنية أيضا؟
4: جميل، سؤال في يعني غاية الأهمية. الحقيقة مثل ما قلت، النباتات البيئة المحلية ثروة وطنية، والمملكة غنية بالتنوع النباتي بحكم سعة المساحة وتعدد البيئات في المملكة، مما يعني أتاح فرصة نمو العديد من النباتات في تلك البيئات المختلفة. كما قلت، النباتات المحلية

0: الأول النباتات متأقلمة مع البيئة المحلية، وبالتالي فإن استخدامها في مشاريع التشجير يعني هو القرار أو هو الإجراء الصحيح، لأنها نباتات متأقلمة لا تحتاج إلى عناية أكثر من النباتات المستوردة. هذا إضافة إلى أنه النباتات المستوردة قد يكون فيها أو بعضها يتحول إلى نباتات غازية أو إلى أنواع غازية، مثل ما نسمع مثلا عن البرصوبة وغيرها من النباتات اللي أدخلت إلى البيئة المحلية وأصبحت نباتات لا يمكن السيطرة عليها ولها أضرار كثيرة جدا. أعود وأقول النباتات البيئة المحلية لها العديد من المزايا والفوائد حتى من الناحية التراثية والثقافية، فإن نباتات البيئة المحلية لها أهمية، كثير من الدول تعتني وتحتفل بنباتاتها المحلية، بل أن بعض الدول يكون شعارها نبات محلي، فالنباتات المحلية جزء من التراث وجزء من الموارد الطبيعية ولها العديد من الاستخدامات. نعم حتى الآن لم نستخدمها بالشكل أو لم نستفيد منها بالشكل المطلوب، ولكن المؤمل بإذن الله مع هذه النهضة البيئية ومشاريع التشجير ومشاريع الحفاظ على الغطاء النباتي الذي تقوم فيه المحميات الملكية أو المحميات يعني محميات الغطاء النباتي بشكل عام، ما يقوم به أيضا الأمن البيئي من جهود لحماية الغطاء النباتي، كل هذا سيعزز من أهمية الأنواع النباتية ويحفظ الكثير من الأنواع الثمينة من خطر الانقراض.
1: نعم. طيب دكتور، المركز يضم بنك للبذور وأيضا مختبرات للإكثار النسيجي للنباتات، كيف تعمل هذه التقنيات على المحافظة على النباتات النادرة والمهددة أيضا بالانقراض؟
0: نعم، الحقيقة أنه في العقود الماضية تعرض الغطاء النباتي يعني استهلاك أو استخدام غير رشيد، وفقدنا ما يقارب من 80% من الغطاء النباتي الطبيعي في العقود الماضية. بعد النهضة البيئية التي نعيشها حالياً برؤية السعودية 2030 وبمشاريع التشجير العملاقة وبالأمن البيئي وبالمحميات الملكية وزيادة يعني نسبة المساحات المحمية في المملكة، كل هذا يعطي الأمل على المحافظة على النباتات الغطاء النباتي الطبيعي. وبطبيعة الحال هناك من النباتات ما هو نبات نادر أو كان معرض للانقراض نتيجة الاستخدام المفرط سواء في الرعي أو في الاحتطاب أو لاستخدامات طبية وعطرية وغيرها، هذه النباتات الآن ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وإكثارها. من أدوار ومن مهام المركز أنه يقوم بالعناية بالنباتات، نباتات البرية أو النباتات المحلية بشكل عام، مع التركيز على النباتات المهددة بالانقراض والنباتات النادرة. سيقوم المركز بجمع بذور النباتات بالطرق الممكنة وإتاحة الفرصة للباحثين وللمشاريع التشجير وللمهتمين بالاستفادة منها. سيقوم أيضا بالشراكة مع جهات بحثية بتنشيط أو بتشغيل مختبر الزراعة النسيجية الذي يمكن أن يسهم في إكثار بعض النباتات التي قد لا نتمكن أو قد لا تكون بذورها متاحة أو تكون نسبة إنباتها بالبذور منخفضة جدا، فبالإمكان بالزراعة النسيجية أو بتقنية الزراعة النسيجية أنه يتم إكثار النباتات بعدد كبير جدا وبتقنية متقدمة.
1: نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، اليوم المملكة تشهد مبادرات كثيرة، منها السعودية الخضراء الشرق الأوسط الأخضر، فيه أيضا مبادرات للحفاظ على البيئة والاستدامة، ما الدور الذي يلعبه المركز في دعم هذه الجهود خصوصا جهود الاستدامة زيادة الرقعة الخضراء والتشجير؟
0: الحقيقة من مهام المركز تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الغطاء النباتي بشكل عام، أهمية النباتات المحلية، أهمية الأشجار والتشجير. هذا جزء مهم من مفهوم النهضة البيئية أو النهضة التشتيرية التي تشهدها المملكة وإسهام مهم. بالإضافة إلى أنه التعريف بالنباتات البيئة المحلية، إتاحة النباتات المحلية بإكثارها سواء بطريقة الزراعة النسيجية أو بجمع بذورها وإتاحة الفرصة للجهات المستفيدة، كل هذا يصب في مصلحة أو في جهود مبادرات التشجير العملاقة في المملكة، مبادرة السعودية الخضراء، أو أيضا حتى عندنا في القصيم مبادرة مهمة وقائمة من عدة سنوات أرض القصيم خضراء. فإتاحة النباتات هذه وإكثارها والتعريف فيها، هذا أعتقد أنه إسهام مهم في جهود تعزيز الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة.
1: نعم دكتور، من خلال خبرتكم في هذا المجال، وش أبرز التحديات اللي تواجه الحفاظ على النباتات المحلية والغطاء النباتي وأيضا الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر؟
0: جميل. الحقيقة أنه بطبيعة الحال من بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 واهتمامها بالبيئة بشكل عام واهتمامها بالغطاء النباتي ومشاريع التشجير التي انبثقت من إطار أو من خلال رؤية المملكة 2030، مبادرة السعودية الخضراء، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كذلك مبادرات التشجير العملاقة مثلا مبادرة الرياض الخضراء والمشروع العملاق في لتحويل العاصمة إلى عاصمة أو إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. كل هذه المشاريع بطبيعة الحال تصب في تحسين الظروف التي يعني تمر بها المنطقة بشكل عام ويعني تعاني منها المناطق الجافة. كانت هناك العديد من التحديات سابقا، كانت الرعي غير المنضبط من أهم التحديات التي يواجه الغطاء النباتي الطبيعي وهو مسبب مهم للتصحر. كان أيضا الاحتطاب الجائر أو قطع الأشجار من العوامل والعناصر والتحديات التي كانت تؤثر بشكل مباشر وكبير على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة، بالإضافة إلى تجريف التربة، بالإضافة إلى نقص الوعي المجتمعي بأهمية البيئة وأهمية الغطاء النباتي بشكل عام. التشجير الحضري كان وما زال أيضا يعني من التحديات التي يجب أن يعني يعنى فيها ويهتم فيها، وأعني بالتشجير الحضري اللي هو تشجير داخل المدن بمختلف أنماطه وأنواعه، وهو في رأيي مهم للغاية لأنه يمس مباشرة الناس والسكان. التغير المناخي أيضا من التحديات التي تواجه يعني البيئة بشكل عام والغطاء النباتي. الحرائق اللي تحصل أحيانا في بعض مناطق الغابات في الجنوب الغربي من المملكة، هذه من أهم التحديات. نحن الآن متفائلون جدا بتحول المملكة العظيم ناحية البيئة والريادة التي تشهدها المملكة فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة بشكل عام، بالغطاء النباتي، إنشاء المراكز المتخصصة بالبيئة، إطلاق المبادرات التشجير العملاقة. أيضا المجتمع ودور المجتمع الآن والجمعيات البيئية غير الربحية ودورها في تعزيز الوعي البيئي وفي المشاركة في مبادرات التشجير، كل هذا يقلل من التحديات التي يواجه الغطاء النباتي. بطبيعة الحال المناطق الجافة والمناطق الصحراوية تعاني أكثر من غيرها في عمليات إعادة التشجير وتحسين الغطاء النباتي، ولكن بالهمم والعمل ويعني العزيمة بإذن الله يعني ستحقق النتائج عظيمة جدا، وبدأنا نلمس الحقيقة الكثير من النتائج للاهتمام بالغطاء النباتي ودور المحميات وتقليل يعني تدمير الموائل الطبيعية، تقليل تجريف التربة. الآن والحمد خلال السنوات القليلة الماضية انخفضت حدة العواصف الغبارية التي كانت

0: يعني نتيجة انكشاف التربة ونتيجة تدهور الغطاء النباتي. هناك العديد من التحديات مثل ما قلت، طبيعة المناطق الجافة والمناطق الصحراوية وصعوبة التشجير والمحافظة فيها على الغطاء النباتي، ولكن يقابلها عزيمة صلبة وجهود جبارة للتغلب عليها.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصقير، رئيس مجلس إدارة وعي البيئية والمشرف على مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم. شكرا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش للحديث أيضا حول هذا الموضوع. معنا على الهاتف الدكتور سامي البريه الخبير في البيئة والتنمية المستدامة. دكتور سامي، المملكة تشهد تطورا كبيرا وتحولا لافتا في موضوع الحفاظ على الجانب البيئي، كيف لمستم هذه النقلات والتحولات وما أبرز الإنجازات المصاحبة لكل ذلك؟
3: شكرا أستاذ عزام على الاستضافة وجزاك الله خير على هذا الموضوع القيم. حقيقة الأمر يعني حنا لو حنتكلم عن المكتسبات، أول شيء لابد أننا ندخل إلى خلاصة تعريف للاستدامة في السعودية. كما تعرف السعودية يعني تحقق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك ضمان الاستثمار في بيئة صحراوية محدودة الموارد كما تعلم، وكذلك أنه يعتمد التحول الاقتصادي يعني على الابتكار وكفاءة استخدام الموارد. أيضا حتشوف أنه بعد ما يعني هذه الرؤية العظيمة والتوجه نحو الاستثمار في البيئة حيكون عنده تقريبا يمكن 3-4 مسارات، هو تنوع حيوي وموارد مائية وتربة ومياه واقتصاد واستدامة. خلينا نعطي بعض الأرقام أستاذ عزام، يعني كما أنه يعني أنت تعرف اعتماد يعني 75% من المحاصيل الزراعية هي على الملقحات الطبيعية، وكذلك اللي هي تصل إلى قيمة 577 مليار دولار سنويا. وكذلك يعني الغابات،
2: الملقحات الطبيعيه تقصد فيها الهواء
3: ايوه النحل النحل والاشياء الطبيعيه يعني من من من
2: اللي تنقل البذور.
3: احسنت استاذ عزام، صحيح. كذلك انه يعني في الغابات في المملكه العربيه السعوديه او في العالم اجمالا يعني هي تحتضن حوالي 80% من التنوع الحيوي البري الموجود في العالم،
2: سواء حيواني أو نباتي.
3: أي نعم صحيح. كذلك دور الغابات في امتصاص حوالي ما يقارب 2.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهذا يعني حيوفر مبالغ مهولة جدا في عمليات الاستزراع وعمليات النشاطات البيئية. كذلك يعني لو نظرنا إلى الموارد المائية، أن النظم البيئية توفر

0: بقرابة 75% من المياه العذبة عالميا. أيضا في في في في في يعني كما تعلم أنه يعني في في من المتوقع أنه يكون 40% حتواجه فجوة مائية في خلال 20-30، وهذا مهدد خطير جدا. كذلك يعني في التربة، يعني التربة أيضا تحتوي على 25% من التنوع الحيوي العالمي، وهي يعني يمكن الناس تنظر إلى البيئات الصحراوية والبيئات الجافة أنها عديمة الفائدة، وهذا غير صحيح. يعني حتى إحنا في بيئاتنا الجافة لها يعني شيء عظيم، يعني فائدة عظيمة، لأنه يعني حتى عارف إنه الجرام الواحد من التربة يضم حوالي ملايين الكائنات الدقيقة التي تفيد التربة وتمنع تدهور الأراضي بما يقارب حوالي 2 مليون كيلومتر سنويا. في الأبعاد الاقتصادية حقيقة حتى جد إنه يعني تسهم النظم البيئية في بحوالي 44 تريليون دولار، حوالي 50% من الاقتصاد العالمي يتمحور حول البيئة وحول النظم البيئية. كذلك معظم التحولات الآن في العالم هي إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وحفظ الموارد كأحد التوجهات العالمية الآن، اللي هي يعني مطلب حيوي لكل العالم. أيضا يعني يمكن من المهم البحث عن دور الحلول القائمة على الطبيعة يعني للحد من التدهور. يعني تعرف الزمن والثورة الصناعية اللي حدثت أثرت على العالم بشكل يعني شكل سلبي بشكل كبير. خليني أقول إنه بعض التقديرات العالمية تشير إنه كل واحد دولار يعني يصرف في الطبيعة يولد أكثر من 20 دولار عائد اقتصادي على على على على على, على, على, على, على, على الاستثمار. أنا حقيقة في العائد الاقتصادي اللي في السعودية هو يبدو أنه لابد أن يكون هو مزيج من الربح المالي وزائد تقليل التكاليف وتحقيق استراتيجية وطنية. وكذلك يعني مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن السكير قبل شوي أنه يعني كل هل السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر، الرياض الخضراء، القصيم الخضراء، كلها حقيقة تصب في مصلحة البيئة وفي مصلحة يعني تطور النظم البيئية في المملكة.
1: نعم، أول شيء دكتور سامي أشكرك على هذه الإجابة المدعومة بلغة الأرقام، ودائما لغة الأرقام لا تكذب. خليني أسألك عن النباتات المحلية، ينظر لها على أنها خط الدفاع الأول ضد التصحر، وش أهمية أيضا النباتات المحلية في التوازن البيئي؟
0: جميل أستاذ عزام، هو حقيقة يعني يمكن الدور الأساسي للنباتات المحلية اللي الناس ربما ما تجي على بالهم، لأنها يعني في رؤية المتخصص أنا أعتقد إنه النظم يعني النظام البيئي في المملكة وخصوصا في البيئات الصحراوية هناك شيء ما يسمى في التفاعل الإيجابي. أنا ممكن أجيب نباتات أخرى قادرة على التحمل وقادرة جدا على النمو بشكل جميل في المملكة، لكنها لا يوجد عندها تفاعل إيجابي مع النباتات الأخرى. يعني التفاعل الإيجابي هذا علم، وأهمية النباتات المحلية أنها تتفاعل إيجابيا مع جميع محيطها. يعني كل النباتات في الموئل الواحد تجدها فيها تناغم وفيها تفاعل إيجابي، عكس النباتات الغازية والتي يعني تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة. ويعتبر أيضا
1: النباتات الغازية تقصد اللي يعني مأخوذة من بيئة غير البيئة المحلية ومزروعة في البيئة المحلية.
0: أحسنت. هذه تؤدي إلى تفاعل يسمونه التفاعل السلبي، يعني عكس التفاعل الإيجابي اللي في البيئة نفسها. فهذا يبرز الدور الأهم للنباتات المحلية. وأيضا يعني

0: أعتقد مهم جدا أننا نذكر أيضا أهمية النباتات الملحية الموجودة في المملكة. ترى يعني هذا موضوع شيق جدا وموضوع كبير ويحتاج إلى بحث يعني كبير.
1: وش المقصود بالنباتات الملحية دكتور؟
0: يعني مثل الصبخات الداخلية الملحية التي تصل يعني مثلا أضعاف على سبيل المثال على أضعاف ملوحة البحر. يعني 5 أضعاف ملوحة البحر في الصبخات الداخلية، وتجد هناك نمو وموزايك يعني نباتات منتشرة ونامية بشكل يأخذ بالألباب حقيقة يعني. وحقائق العلمية اللي موجودة في هذه النباتات حقيقة يجب أن تدرس، لأنها يعني لها قيمة اقتصادية عالية جدا. كذلك النباتات
1: هذه الجزئية دكتور، معلش يا دكتور، في هذه الجزئية كلامك لافت. دائما نسمع أنه الصبخات يعني ما هي مرغوبة، وأنه هي يعني حتى اللي مثلا يبغى يستفيد من أرض يحاول يتجنب الأرض اللي فيها صبخات. فلا أنت تتكلم عن أنه هي فيها تنوع بيئي كبير جدا، وتستحق أن ندرس النباتات وحتى الكائنات اللي تنمو في هذه البيئة الملحية اللي تفوق ملوحتها حتى البحار.
0: بدون شك هذا صحيح. بالإضافة طبعا إلى يعني النباتات اللي هي اللي على الشواطئ المنغروف والأشياء الأخرى. لكن ميزة البيئات الملحية الداخلية قدرة التحمل العالية جدا، يعني 5 أضعاف ملوحة البحر، وتجد نباتات نامية بشكل يعني ما درست بشكل مستفيض. فهذا حقيقة هي أهميتها. أيضا في المناطق اللي ملحية وغير مأهولة بالنباتات، فأنت ممكن تنقل من هذه النباتات اللي يعني في المناطق المأهولة وتجرب أنك تزرع في هذه المناطق، فحيكون فيها يعني تقريبا متأكد حتنتج بيئة مختلفة تماما.
1: نعم. طيب دكتور، في رابط ما بين زيادة الغطاء النباتي وجودة الحياة، وللأمانة في وعي متزايد بأهمية العناية بالبيئة لأنها بتنعكس على جودة الحياة، لكن ما زال في البعض ينظر إلى موضوع حماية البيئة، زيادة الغطاء النباتي، على أنه ترف وعلى أنه نافلة من الفعل. فوش الرابط اللي ممكن يكون ما بين زيادة الغطاء النباتي وينعكس على حياتنا اليومية؟
0: طيب خلينا نقول يعني في المتر المربع، في المتر المربع الواحد لو كان على سبيل المثال خالي من النباتات، والمتر المربع الآخر فيه نباتات، الخدمات التي تقدمها النباتات للبيئة هنا في المربع اللي مزروع فيه نباتات حتفوق 5 أضعاف إلى 10 أضعاف المتر المربع الخالي من النباتات. كيف ينعكس على جودة الحياة هنا في المتر الواحد المربع اللي مخدوم بالنباتات؟ حينتج لك أكسجين، حيسحب لك ثاني أكسيد كربون، حينتج لك يعني ظل، حينتج لك يعني حتكون هي حقيقة. أنا صغرتها للمتر المربع فقط للفهم، يعني لتقريب الفهم، ولا هي إذا تطبقها على غابة حتجد يعني غير النباتات، يعني حتجد أن التربة صحيحة، المايكرو أورجانيزم اللي موجود داخل التربة بشكل صحيح يخدم التربة، فتكون هذا المتر المربع منتج إلى 10 أضعاف المتر المربع الغير مأهول.
1: دكتور، كان في حديث في السنوات الماضية، حديث مكثف، عن التغير المناخي، عن التطرف المناخي، وإن كان قل الحديث عنه حتى أنه ظهر نظريات تقول أنه ما في شيء اسمه تغير مناخي، هي دورات بيئية يمر بها كوكب الأرض، وأنه ما في علاقة ما بين مثلا زيادة انبعاث الكربون والتغير المناخي. لكن على أي حال، ما الدور اللي يلعبه التشجير في حماية البيئة من آثار التطرف المناخي اللي قاعدين نشوفه عام بعد عام يزداد في الكوكب بشكل عام؟
0: اي نعم، هو حقيقة يعني اختلفنا او اتفقنا مع هذه النظرية، لكنه علميا أنا يعني مع أنه في تغير مناخي وموجود له أثر، ولكن يعني اللي يقول عكس هذا يجب أنه يثبت أنه هذا غير موجود أول. ولا راح ندخل في هذا الجدل.
1: بس موجود هذا الطرح الآن.
0: نعم ما في شك موجود، وأنا مقتنع أنه موجود، لكن حتشوف مثلا يعني يمكن دكتور عبد الرحمن برضو ذكر عن العواصف الغبارية جزئيا، لكن على سبيل المثال في التصحر لما أنت يعني في المناطق اللي فيها زحف الرمال، يعني المملكة تصرف أكثر من 10 مليار ريال بس لإزالة، بس هذا ترى في الخطوط السريعة لإزالة الرمال من الطرق الرئيسية. فلو كان هناك يعني مثل التجربة، وإحنا في المملكة يعني إحنا سوينا تجربة أيضا مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو والمركز الوطني للتنمية تغطى نبات مكافحة التصحر ومقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، سوينا تجربة على شبيهة للتجربة الصينية في وقف زحف الرمال. فأنت لما الآن يعني على الأقل يعني توقف زحف الرمال، وهو أثره من التغير المناخي، لما تجيك عواصف غبارية شديدة، لما تجيك عواصف شديدة وتشيل هذه الرمال، فقطعا هذه لها أثر سلبي جدا. وإذا أوقفتها فأنت وفرت يعني كميات كبيرة. فالفهم التغير المناخي وكيف يسبب إشكالات على البيئة لوحده هذا كافي. الإجراءات التنفيذية بعد كذا فهي موجودة الآن، عندك 5 يعني إلى 6 يعني مراكز، يعني مراكز البيئة الآن اللي موجودة في المملكة اللي يسمونها منظومة البيئة قاعدة تشتغل بطريقة ممتازة جدا، يعني ويقدرون الخسائر ويتوقعون أيضا ما هي النتائج اللي لو أخذنا بالحسبان التغير المناخي، كيف النتائج الإيجابية اللي حتكون لمواجهة هذا التغير المناخي، منه يعني برضو الكربون وامتصاص الكربون في التربة والشواطئ والبحار وكلها. فأنا أعتقد يعني أنه أننا نواجه هذا بمعرفة أفضل من أن احنا نقول أنه ما هو موجود ولا نتصرف يعني بطريقة علمية بحيث أننا نقلل من الضرر.
1: نعم، كنت أتمنى أنه الوقت يطول أكثر لكن الوقت داهمنا. دكتور سامي أشكرك على كل هذه المعلومات، الدكتور سامي البريه الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا صدع عزيزم، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. نقاش على جدة FM. أيضا للحديث حول هذا الموضوع، موضوع أهمية حماية النباتات المحلية وأثره على البيئة، معنا على الهاتف الأستاذ ملف الحربي المدير التنفيذي لجمعية وعي البيئية. حياك الله أستاذ.
2: الله يحييك.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ ملف. جمعية وعي البيئية أصبحت واحدة من الجهات البارزة في العمل البيئي، حدثنا عن أبرز أهداف الجمعية وأيضا رسالتها في نشر الثقافة والوعي البيئي في المجتمع بشكل عام.
2: بداية أسعد الله مساءكم بالخيرات ومساء مستمعي إذاعة جدة ومتابعيها. طبعا تحظى طبعا البيئة بشكل عام في وطننا الغالي باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وقد طبعا أطلقت المملكة عدد من المبادرات الرائدة والمتميزة كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وفي منطقة القصيم يقود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم مبادرة أرض القصيم خضراء، والتي طبعا حولت العديد من المواقع في منطقة القصيم لساحات ومساحات خضراء تنبض بالحياة والجمال. وقد سجلت المنطقة القصيم تميزا وانجازا في موسوعة جينيس العالمية في واحة بريدة وغضا عنيزة بفضل من الله ثم بجهود سمو أمير منطقة القصيم، كمان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد نائب أمير منطقة القصيم جهودا في هذا المجال. أيضا في مملكتنا طبعا أصبحت مسؤولية المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي مسؤولية وطنية كبيرة تساهم فيها مختلف القطاعات، ومن بينها طبعا القطاع غير الربحي الذي يعد شريكا في تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030.
1: نعم.
2: طيب طبعا في، إذا سمحت لي بإضافة، طبعا جمعية وعي في بريدة تعمل على نشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال طبعا تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
1: هذا اللي كنت بسألك عنه، ما شاء الله عليك أنت جاوبت على سؤالين كنت بسألها. فإذا تبغى تضيف شيء في المبادرات والبرامج اللي نفذتها الجمعية خلال السنوات
2: ممكن
1: الماضية.
2: ممكن إذا سمحت لي. طبعا الجمعية طبعا تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. طبعا نفذت العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف طبعا فئات المجتمع، وتشمل جهود الجمعية تنظيم حملات التشجير والإسهام في تنمية الغطاء النباتي ودعم مبادرات طبعا الرامية لمكافحة التصحر والمحافظة على النباتات المحلية، وتنفيذ برامج توعوية بيئية تسعى لترسيخ السلوكيات طبعا الإيجابية وتعزيز طبعا المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمع. الجمعية أيضا تولي اهتمام كبير في بناء الشركات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز هذا التوجه.
1: نعم. طيب على طاري التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لا شك أنه العمل البيئي يتطلب شراكات واسعة بين هذه القطاعات جميعا.
2: نعم.
1: كيف تنظر إلى أهمية التعاون سواء مع جمعيتكم أو مع القطاعات الثانية في تعزيز الوعي البيئي تحديدا؟
2: جمعية وعي طبعا تسعى للتوسع والشراكة مع جهات متعددة سواء جهات حكومية أو جامعات أو تعليم، وأبرزها طبعا والمراكز الوطنية كالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الالتزام البيئي، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومؤسسة مروج، في العديد طبعا من المشاريع والمبادرات. وأتممت الجمعية طبعا توقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه الجمعيات البيئية في المملكة، وكيف يمكن تجاوزها لتعزيز الأثر الإيجابي لهذه الجمعيات؟
2: طبعا الصوت يمكن ما واضح شوي. طبعا الجمعيات البيئية يا أستاذ عزام حديثة طبعا تقريبا النشأة، إلا أنها حققت نقلات نوعية كبيرة بفضل طبعا الدعم الذي يحظى بهذا القطاع، يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة، وما وفرته رؤية المملكة 2030 من فرص واسعة لتعزيز دورها التنموي. طبعا في هناك بعض التحديات التي تواجه بعض الجمعيات البيئية، لعل يمكن من أبرزها ضعف الإمكانيات المادية وضعف الخبرات لدى بعض الجمعيات، والحاجة طبعا اعتبرها قائمة لتنويع مصادر تمويل لضمان استدامة البرامج والمبادرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
1: نعم. طيب أنا باقي معي نص دقيقة، وش الرسالة اللي تود توجيهها للشباب وأيضا الأسر في موضوع الوعي البيئي؟
2: أنا اللي لاحظه أن المجتمع السعودي والله الحمد أصبح واعيا ومواعيا لغيره.
1: نعم نعم.
2: فالملاحظ طبعا أنت من خلال مواقع منصات التواصل الاجتماعي تلاحظ انتشار مقاطع التوعية عبر منصات التواصل، من خلال منشورات عبر منصة إكس، ومن خلال مقاطع فيديو. طبعا هذه المقاطع والمواد المبثوثة تشكر وتحفز على التصرفات الإيجابية، وطبعا وتحذر من التصرفات السلبية المؤثرة بيئيا. رسالتنا طبعا هي أن حماية طبعا البيئة ليست مسؤولية جهة معينة،
1: هي مسؤولية الجميع. طيب
2: بل أنا هي مسؤولية مجتمعية. نعم.
1: أنا أعتذر منك، انتهى وقتي. شكرا لك الأستاذ ملفي الحربي المدير التنفيذي لجمعية وعي البيئية، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.

نقاش على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أفهم. أحييكم، أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع نظام الطيبات والجدل اللي أثير حوله في الفترة الأخيرة. طبعا السنوات الأخيرة والتحديد يمكن الفترة الأخيرة شهدت جدل وانتشار واسع لما يعرف بنظام الطيبات واللي يقدمه أحد الأطباء، وهو نظام غذائي أثار كثير من الجدل والكثير من النقاش بين المختصين والجمهور على حد سواء. يستند هذا الطرح إلى تصنيف الأطعمة إلى طيبات وخبائث، وربط العديد من الأمراض المزمنة والالتهابات وأنماط الحياة الحديثة بنوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا. في المقابل يطرح المختصون في التغذية والطب أسئلة مهمة حول مدى توافق هذه الأفكار مع الأدلة العلمية الحديثة والدراسات السريرية والتوصيات الصحية العالمية. في هذه الحلقة سوف نناقش أشهر الادعاءات المتداولة حول نظام الطيبات من منظور علمي بحت، بعيدا عن الشخصنة أو الانحياز. وسنطلب من ضيفنا المختص في التغذية الدكتور خالد المدني، وهو استشاري التغذية العلاجية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، تقييم هذه الادعاءات وفق ما تقوله الأبحاث والدراسات الحديثة، لنساعدكم أنتم مستمعين على التمييز بين ما ثبت علميا وما يزال محل نقاش أو يحتاج إلى مزيد من الأدلة. حياك الله دكتور خالد وصبحك الله بالخير.
4: صبحك الله بالهنا والسرور، الله يبارك فيك ويسعدك، وكل سنة وأنتم والمستمعين والمستمعات الكرام.
3: وأنت بخير وصحة وسلامة، ودائما تسعدنا اللقاءات معك يا دكتور، خاصة في موضوع مثل هذا اليوم اللي يحتاج إلى تفنيد علمي لبعض هذه الادعاءات. طيب خلينا أول شيء نأخذ فكرة عامة عن نظام الطيبات، يعني وهو الطبيب المختص اللي طرح هذه الفكرة وصاحب هذا النظام يدعي أن معظم الأمراض المزمنة سببها الالتهابات الناتجة عن الطعام، ما رأيك دكتور؟
4: هو ده سؤال وجيه، بس لو تسمح لي بس أعمل مقدمة بسيطة.
3: فضل.
4: الله يرحم الدكتور العوضي، لكن بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية ده بنحتاج إن احنا نفرق بين رأي شخصي وبين الحقائق العلمية اللي بيكون مثبتة بأبحاث وأبحاث محكمة وبعدين تعرض على لجان كتيرة جدا، وبعدين جهة علمية، جهة مو شخص، جهة علمية تقر بهذا الشيء بناء على الأبحاث اللي اتعملت الكتيرة.
3: أوكي.
4: وده في الحقيقة يعني ما يعني في أدلنا أقصده ما يعني الاختلافات في الرأي هذا لا تطعن في الشك بالنسبة لنوايا هذا الدكتور ولا تطعن في شخصه، لكن أوكي. احنا بنحاول نوضح، والمعروف في أي دولة في العالم ان رأس مالها الحقيقي هو شعبها، فبالتالي يعني لو في أي دولة والمملكة العربية السعودية فيها أكثر من جهة مسؤولة عن سلامة الغذاء، في جهات تشريعية وجهات تنفيذية وجهات رقابية مسؤولة عن سلامة الغذاء، لأن أساس يعني رأس مال أي بلد اللي هو شعبها.
3: صحيح.
4: فبالتالي المملكة العربية السعودية فيها وزارة الصحة، في هيئة الغذاء والدواء، في وزارة التجارة، في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي البلديات بالمناطق كل ليه طبيعة. فلو في حاجة غلط في الأكل اللي احنا بناكله على طول، لأن زي ما قلت رأس مال أي دولة شعبها.
3: ممتاز. طيب الآن خلينا ندخل في الادعاءات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وتم تداولها بين كثير من المختصين. خلينا نبدأ باللي ذكرت لك يا دكتور، اللي هو هذا الطبيب يدعي أن معظم الأمراض المزمنة سببها الالتهابات الناتجة عن الطعام، رأيك يا دكتور وفق العلم أيضا؟
4: هو كلمة التهاب يعني الالتهابات الحادة دي تعتبر في الحقيقة عبارة عن شيء بينبه الإنسان أن في مشكلة، وده تصرف طبيعي من جهاز المناعة لحماية الجسم من أي ضرر ملموس. لكن بصورة عامة الالتهابات لو كانت حادة ده أقول عليها ده صديقة الإنسان وبتنقذ حياة الإنسان من الإصابة، ولكن الالتهابات المزمنة دي تعتبر عدو صامت، يعني لازم الواحد يخلي باله ويشوف وعشان يراجع الطبيب وعالي. فهنا اللي أنا عاوز أقوله ان كلامه غير مبني على اساس علمي.
3: اوكي طيب، هو ايضا من ضمن الادعاءات اللي يقولها ويدعيها، يقول انه الغذاء اهم من الادويه في علاج كثير من الامراض المزمنه. تعليقك دكتور؟
4: هنا لازم نفرق ما بين كلمه دواء. لو حبينا نعرف كلمه دواء، فهو عباره عن اي ماده غير الطعام اللي بتعمل على منع او تشخيص او علاج او

0: تسكين الأعراض أو أي مرض أو أي حالة اضطراب، ده الدواء. لكن لو حبينا نعرف إيه هو الغذاء، هو المادة اللي إحنا بنتناولها وبيزودنا بقى بالطاقة والنمو وإصلاح الأنسجة وتنظيم وظائف جسم الإنسان وبناء مواد هامة، فدي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة. لما يكون في مرض معين لازم ناخد الدواء اللي يقول عليها بجرعة دوائية. أما الأكل اللي إحنا بناكله بجرعة فسيولوجية فهو خلط بين الاثنين، فده برضك يعتبر خلط. أنت كنت في الأول الله يبارك فيك سألت قلت بالنسبة في أطعمة يقول عليها خبيثة وأطعمة يقول عليها طيبة، مش كده؟ السؤال الأولاني اللي سألته
1: بالضبط.
0: هو في الحقيقة علميا بالنسبة للناس المتخصصة في التغذية يقولوا ما فيش طعام اسمه طعام خبيث وفي طعام يقول عليه طيب. في حاجة اسمها نمط غذائي غلط ونمط غذائي صح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى الناس مثلا اللي بيشربوا 3-4 جوارير مثلا من المشروبات الغازية كل يوم ده نمط غلط، لكن المفروض الاعتدال والتوازن. كمان بالنسبة مثلا لكل يوم بياكل فاست فود فاست فود فاست فود في دهون كتيرة فده نمط غلط، لكن في نمط صح ونمط غلط.
1: طيب هو أيضا يقول أنه كثير من الأطباء لا يدركون التأثير الحقيقي للغذاء على الأمراض، رأيك يا دكتور؟
0: هو ده نصه صح ونصه غلط. الأطباء متخصصين في التشخيص والعلاج، ما لهمش علاقة بالتغذية، لأن الكورسات اللي خدوها خلال مراحل التعليم في كلية الطب قليلة جدا. والصيدلي متخصص في الدواء، وأخصائي التغذية متخصص في يأكل إيه وما يأكلش إيه بالنسبة لمرض معين، فكل ذو تخصص متخصص فيه. فهو صح بالنسبة للأطباء ما هم خبراء قوي في حكاية الأطعمة، فيمكن الجملة دي يكون صح.
1: طيب أيضا يقول هو أنه أو يدعي أنه بعض الأطعمة الصحية المتعارف عليها ممكن تكون ضارة لمعظم الناس.
0: لا، ما فيش حاجة أطعمة صحية وأطعمة، هو في أطعمة هو نمط، مش حكاية أطعمة كده يعني ده دخل يعني بيقول حاجة جملة نصها قد يكون صح والنص التاني خطأ، فبيعمل يعني دربكة للناس.
1: طيب خلينا قبل ما أدخل في التفاصيل دكتور، وأنت مختص في التغذية، علم التغذية كيف يقيم أي نظام غذائي جديد أو مختلف؟
0: بناء على هو واخده ليه أخصائي التغذية، هو يقول للمريض بالحالة المرضية اللي هو فيها يأكل إيه وما يأكلش إيه. بناء على كمثال دلوقتي عرفوا السمنة إن هي يعتبر مرض، فمثلا لما يروح لأخصائي التغذية بيقول له والله مثلا بقلل من الأشياء اللي فيها كثافة من السعرات الحرارية العالية، وبالتالي وزود من كثافة الحاجات اللي فيها سعرات حرارية قليلة زي الخضروات والفاكهة والأشياء زي كده. فهنا الأخصائي التغذية هو المتخصص بأنه هو يوصف الأطعمة يعني النمط الغذائي اللي يمشي به وطريقة الأكل والأشياء هذه كلها.
1: طيب خلينا نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود أيضا نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: مكملين مع ضيفنا مستمعينا الدكتور خالد المدني استشاري التغذية العلاجية رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. طيب الآن نتكلم على الادعاءات يا دكتور حول الدجاج والبروتينات الحيوانية. هذا الطبيب يدعي أن الدجاج

0: التجاري من أكثر الأطعمة المسببة للمشاكل الصحية، رأيك يا دكتور؟
1: طبعا هو في الحقيقة الكلام ده غلط 100%. ليه؟ لأن زي ما قلت قبل كده إن أي دولة رأس مالها شعبها، ففي الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية. من هذا المنطلق لو لاحظنا، عشان أوريك إن الدولة نفسها هي بتهتم بصحة الإنسان أكتر من الإنسان. لما يطلعوا مثلا تعميمات خاصة مثلا بالتطعيم ضد مثلا اللي هو يقول عليه التطعيم ضد الحزام الناري،
0: أيوة،
1: بيبعتوا رسائل للناس كلها. كم واحد راح من الناس اللي هم فوق سن 50 ياخذوا التطعيم دوت؟ فالدولة حريصة أكتر، عملته فري، وحتى في أي تطعيمات بتكون فري حتى للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. من منطلق إن ممكن المقيم ده لو مع في عدوى معينة ممكن تنتقل للشخص الثاني. كل ادعاءاته بالنسبة للدجاج وغلط وأوعى والكلام ده كله غير مبني على أي أساس علمي. من منطلق الجهات اللي أنا قلت عليها اللي هي جهات تشريعية وتنفيذية ورقابية حريصة على صحة الإنسان من منطلق إنه هو رأس مال الدولة. فمن هذا المنطلق الإنسان لازم يعرف. كمان لو شفنا بالنسبة للدجاج، بل بالعكس إن لحم الدجاج دوت يعتبر من الأطعمة اللي يقول عليها الكويسة. الدجاج من منطلق لو إحنا شفنا الصدر بتاع الدجاج نسبة الدهون اللي فيه قليلة جدا، يقول عليه اللحم الأبيض.
0: أيوة.
1: فكل اللي تعالى هو لو كان قال لا تاكلوا مثلا الدجاج اللي فيه هرمونات، واي ما فيش في السوق في المملكه العربيه السعوديه ومعظم الدول كلها تقريبا، ان والله ان في الجهات دي مسؤوله بتشوف الدجاج اللي موجود بالكشر بيتباع، هل هو امن ولا مش امن.
0: أوكي.
1: فمن الجهات اللي انا قلت عليها ديت بيكون حريصه اكتر من الشخص نفسه، لان هو راس ماله، راس مال الدوله. فكل الكلام على الدجاج ان هو خطر ومضر وكل الكلام ده غير مبني على اي اساس علمي.
0: يعني ما في ادله علميه تؤكد يا دكتور انه في يسبب اضطرابات هرمونيه هذا الدجاج مثلا؟
1: لا، هو الدجاج في حد ذاته ما فيهوش اي مشكله، لكن اذا اضيف عليه هرمونات، كلمه اضيف او اتحقن بالهرمونات او كل الكلام دوت في رقابه بتمنع حدوثه، فبالتالي الدجاج اللي موجود في الأسواق كلها آمن. أما إذا كان في دجاج، وطبعا ده استحالة، في هرمونات، واخد هرمونات عشان النمو والتطور والحاجات دي كلها، وحتى لو في هرمونات بتكون مقننة بطريقة إن هي لفترة زمنية معينة، وبالتالي تحت المراقبة، وبالتالي يكون اللي موجود في الأسواق كله آمن.
0: أوكي.
1: فالإنسان يتكل على الله ويأكل الدجاج، ما فيش أي مشكلة.
0: طيب، هو أيضا الدكتور يقول أنه رغم الفوائد لهذا الدجاج إلا أنه يدعي أن استبعاده يحسن الصحة بشكل ملحوظ، هل هذا مثبت فعلا ولا؟
1: ما فيش أي أدلة بتقول الكلام دوت. ما العالم كله بيأكل دجاج، والدول كلها فيها جهات رقابية وتشريعية وتنفيذية بتراقب، لأن سلامة الإنسان مهمة جدا بالنسبة لأي دولة في العالم. فبالتالي مش معقول أبدا يبقى موجود حاجة تضر الإنسان. هو لو كان قال لا تاكلوا الدجاج اللي فيه هرمونات، الكلام ده ميك سنس، بس مفيش حاجة فيها هرمونات، ولو موجود بيكون لفترة زمنية محددة وتحت الرقابة الشديدة، وبيكون كل الحاجات دي مقننة. العملية وزارة الصحة والFDA الهيئة الغذاء والدواء،
0: أيوة،
1: ووزارة التجارة وكل الجهات دي المسؤولة عن سلامة المأكولات والمشروبات الموجودة اللي احنا بنتناولها.
0: يعني ما الذي تقوله الهيئات الصحية العالمية عن استهلاك الدجاج كمصدر البروتيني دكتور؟
1: ما فيش ولا دولة في العالم بتقول اوه حد يأكل دجاج. ما فيش ولا دولة في العالم.
0: اوكي، يبقى ناكله الدجاج بقى. طيب،
1: ناكله واحنا مطمئنين.
0: طيب، خلينا نتكلم عن الحليب ومنتجات الالبان. الدكتور يقول انه الحليب ليس غذاء مناسبا للانسان البالغ، ما رايك يا دكتور؟
1: هو اذا بصينا لها من الناحيه العلميه هنلاقي ان كلامه غلط، ولو بصينا لها من الناحيه الدينيه هنلاقي كلامه غلط. ازاي؟ في تأكيد من الكتاب والسنة والشرع الحنيف بيأكد إن والله اللبن دوت يعتبر حاجة كويسة، بدليل إن الآية الكريمة القرآنية الكريمة اللي هي في سورة النحل وإن سبحان بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونكم في بطونه من بين فرس ودم لبن خالص سائغا للشاربين. ده في آية النحل. وفي آية سورة محمد وقد وصف الله سبحانه وتعالى بأن شراب أهل الجنة الحليب. في الآية الكريمة بتقول إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لما يتغير طعمه. كمان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال وليس شيء يجزى من يجزى يعني مكان الطعام والشراب غير اللبن. وده أخرجه الترمذي. ده من الناحية الدينية. لما نيجي نشوف من الناحية العلمية حوالي 70 إلى 80 يعني في أبحاث بتقول 70% وفي أبحاث بتقول 80% من مصدر الكالسيوم اللي هو أساسي لبناء العظام. 99% الكالسيوم موجود في جسم الإنسان موجود في العظم وموجود في الأسنان. 1% الباقي في وظائف تانية منها مثلا تجلط الدم والحاجات دي كلها. فبيقولوا إيه؟ بيقولوا ما بين 70 إلى 80% من مصادر من مصادر الكالسيوم في أوروبا وأمريكا بنتكلم على الحليب. يعني الحليب هو المصدر الأساسي ومنتجاته. هو المصدر الأساسي بالنسبة لي. لكن بالنسبة لما نتكلم على الحليب أو اللبن وما الناس يسموه لبن وناس يسموه حليب.
0: أيوه.
1: هو في حاجة اسمها تحسس لبعض الناس وهنا الحساسية عفوا بس خلينا كح
0: كح براحتك.
1: أيوه الله يبارك فيك
0: صحة. طيب
1: الله يبارك فيك. في ناس عندهم تحسس للبروتين الموجود في الحليب. ده ناس قليلة نسبة يعني التحسس يعني بنتكلم على 1 أو 2% بكثير قوي. وبالنسبة للصغيرين ممكن يوصل إلى 3% لحد سن 3 سنوات. فده تحسس من البروتين الموجود فيه. كمان في ناس عندهم حاجة يقولوا عليها عدم تحمل اللي هو إيه بقى عشان بس أكون واضح. الناس دول إحنا عارفين إن الحليب أو اللبن عفوا اللبن بيحتوي على سكر اسمه لاكتوز. السكر دوت هو سكر ثنائي وجسم الإنسان عشان يمتص بيمتص السكر بصورة أحادية فلازم يتكسر. عشان يتكسر إلى اللي هو اللاكتوز دوت إلى حاجة اسمها جلوكوز وحاجة تانية اسمها جلاكتوز. ده أنواع من السكر. الاثنين دول عشان يتحلوا كل واحد لوحده ويقدر الجسم يمتصه بالتالي في عندهم نقص بالإنزيم ده. وفي حالات نادرة ما كنش موجود من أصلهم في الولادة. فإذا في نقص في الإنزيم دوت ممكن ياخدوا الحليب خالي اللاكتوز. إذا في نقص فبالتالي بيؤدي إلى إن هو ينزل إلى الأمعاء في الأمعاء الغليظة ويحصل إن هو يكون ما تهضمش وتكسر وتحلل إلى الاثنين سكر اللي قلتهم. فبالتالي بيعمل بقى اضطرابات معوية.
0: يعني في فئات محددة دكتور ممكن تستفيد من تقليل الألبان.
1: أيوة. جدا جدا جدا. لكن غير كده ياخدوهم مطمئنين وبالعكس.
0: طيب قبل ما اروح فاصل يقال انه بحسب كلامه انه فوائد الحليب مبالغ فيها. هذا صحيح ولا الفوائد فعلا مثل ما ذكرت؟ يعني انه
1: ما كلمه حليب تشقي اللي هو اللبن حتى لبن الام بيقعد فيه لحد تقريبا 6 أشهر الرضيع في كل الفيتامينات والمعادن والبروتينات. وبعد 6 أشهر او 4 إلى 6 بنبدا نديله حاجات تانية. لكن عشان اوريك انه هو بيحتوي على كل حاجه في الفترة الزمنية اللي هو لحد من 4 ل6 أشهر. بعد كده بديله وبضيف عليه حاجات تانية عشان السعرات الحرارية والحديد وحاجات تانية. فبالتالي قلت أنا ذكرت الفوائد الدينية ويعني القيمة الغذائية بالنسبة للناحية الدينية ومن الناحية العلمية في أوروبا وأمريكا اللي هم المفروض أنهم يكونوا سبقونا من التكنولوجيا وبتاع. لو هو في حاجة خالص ما كانوش يستعملوه.
0: جميل. طيب خلينا نتوقف وبعد الفاصل رح نفتح موضوع الزيوت والدهون الحيوانية والدهون بشكل عام في صحة ولياقة من جدة. فما بقوا معنا مستمعينا.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
5: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور خالد المدني، استشاري التغذية العلاجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، وحديثنا اليوم عن نظام الطيبات اللي أثار الجدل في الفترة الأخيرة. طيب دكتور، الآن نتكلم على الجزئية الخاصة بالزيوت والدهون بشكل عام. هذا الطبيب يدعي أن الزيوت النباتية من أخطر ما يدخل جسم الإنسان، رأيك دكتور؟
6: هو الكلام ده غلط، بس في ملاحظة بسيطة. الله يبارك فيك، أنا مش رئيس الجمعية، أنا نائب الرئيس.
5: نائب رئيس الجمعية. طيب
6: أقول لك خدت التايتل من ورايا ولا إيه؟
5: طيب أنا آسف دكتور.
6: عموما
5: تفضل.
6: هو خلينا نفرق ما بين كلمة زيت وبين كلمة سمنة. الزيوت ده عادة بيكون فيها نسبة أقل من الدهون المشبعة، وعشان كده بيكون بصورة سائلة. كل ما زود الدهون المشبعة كل ما يكون فيها بسيمي صلت، يعني نصف صلت اللي هو السمنة. فدي هي التركيب تقريبا، بس دي فيها زيوت، فيها أحماض دهنية زي ما تقول مشبعة قليلة، واللي هي الزيت والدهن والسمنة فيها دهون مشبعة كتيرة. وبالتالي ومعروف ان الدهون المشبعة، بس مش كلها مش كلها بصورة عامة انا بتكلم، فالدهون المشبعة بترفع نسبة الكوليسترول. فأنا لما أخذ دهون مشبعة كتيرة بالتالي ممكن الكوليسترول يعلى، بس مش كل الزيوت. في مثلا زيوت نباتية فيها دهون مشبعة لكن لا ترفع الكوليسترول، مع أن فيها نوعية من الدهون المشبعة. بمعنى مش كل الدهون المشبعة بتتعامل بنفس الفكرة. وده بالمثلك مثلا زيت النخيل فيه نصه حوالي دهون مشبعة ولكن لا يرفع الكوليسترول، بناء على الابحاث من منطلق ان جزء كبير جدا في مونو انساتوريد احادي عدم التشبع. كلمه احادي عدم التشبع ده معناها انه بيقلل نسبه الكوليسترول، ولكن اللي هو يقول عليه عديد عدم التشبع ده بينزل الكوليسترول بصوره عامه، ده بينزل الكوليسترول اللي يقول عليه جيد والكوليسترول البطال. فبالتالي هنا يقولوا عليه الفرق من ده وده. فالزيوت بالعكس، الزيوت النباتية تعتبر ممتازة، وزي ما قلت لو هو فيها خطورة وضارة وأشياء زي كده كانت الدولة منعتها والعالم كله بيستعمل الزيوت. اشمعنا بقى يعني الزيوت اللي موجودة عنده أو فكره وهو كل أبحاثه حاجات شخصية، ما فيش حاجة في الـ في الـ في الـ في الـ في الأبحاث اسمها تجربة شخصية. في حاجة اسمها أنا بعمل التجربة مع جروب مع الناس، وبعمل بضيف كمان حاجة اسمها بلاسيبو اللي هو ناس ياخدوا الدواء، مثلا لو دواء بياخدوا الدواء، وناس تانية اللي هو البلاسيبو ياخدوا حاجة شكل الدواء بس مش دواء، ممكن يكون شوية سكر شوية نشا شوية أي حاجة، وبالتالي يقدر يميز بين ديت وديت. فكل أبحاثه معظمها أو كلها على حاجات شخصية، فبالتالي ما فيش حاجة في العلم حاجة اسمها شخصية، لازم تجارب. وبعدين أي تجارب أي أبحاث الناس اللي بيعملوا أبحاث بنجد أنه هو أول كل حاجة لازم حجم العينة قد إيه عشان يتماشى مع النتائج وتبقى مقبولة أنها تتنشر في مجلة علمية محكمة. وبالتالي بيشوفوا كل الحاجات دي كلها بيدرسوها.

0: وبعدين بعد كده بعد الابحاث والتجارب بتعرض على لجان محدده، وبعد كده جهه حكوميه او جهه علميه، ممكن جامعه معينه، ممكن وزاره معينه، ممكن دوله معينه، ممكن مؤسسه معينه، هي اللي تصدر. مفيش واحد بيطلع. وبعدين هو مسمي، مع احترامي لي، مسمي اكل الطيبات واكل الخبائث. هو في الحقيقه كان الواحد لو كان الاكل اللي هو بيقول عليه هيدخل الجنه. يعني شبك الناس في حاجات، دخل شويه الناحيه الدينيه على شويه مش عارف ايه على شويه، فشبك الناس ولخفن الناس. وبعدين المشكله زي ما قلت في الاول ان كل البروفيشنال معينه فيها تخصص، بتوع التغذيه العلاجيه ياكل ايه وما ياكلش، الاطباء في التشخيص والعلاج، الصيادله في الادويه، فهو تخصصه في العنايه المركزه ملهاش علاقه خالص بالتغذيه.
1: طيب ايش الفرق دكتور بين الزيوت النباتيه المكرره والزيوت النباتيه الصحيه مثل زيت الزيتون؟ في فرق كبير بينهم؟
0: ما كلمه الزيوت النباتيه المكرره، كلمه تكرير معناها تنقيه. انا في بعض الزيوت يكون ليها ريحه معينه، في بعض الزيوت يكون مثلا ليها لون معين، في بعض، فدي كلها يغيروا من طبيعته، ممكن تكون الطبيعه الطبيعيه او الكيميائيه عشان يطلع بصورة نقية. أنا لما أتناوله يصير ما يضرني إذا كان فيه شوائب أو فتكرار التكرير معناه تنقية. فإزاي يكون تنقية ويكون ضار، وإزاي يكون ضار وأي دولة في العالم ما بتستعمل زيت؟ أنت روح أي دولة في العالم هتلاقي موجود عندهم زيت، بس بقى تلاقي ممكن الزيت الفلاني موجود بوفرة في البلد الفلاني، والزيت الفلاني موجود بوفرة في البلد. وبعدين طيب. حتى الزيوت دي ليها طرق، يعني مثلا زيت مثلا الزيتون ده يستعمل على البارد، زيت مش عارف الصفولة ومش عارف ايه والتاني ده يستخدم مثلا في الطهي، زيت مثلا النخيل يستعمل مثلا في القلي، فكل واحد ليه طبيعة معينة حتى في الاستخدام، لكن طيب. كلها تعتبر صحية.
1: طيب يدعي هذا الطبيب انه السمن البلدي هو غذاء صحي ممتاز للقلب، وأن الدهون الحيوانية تعرضت لظلم كبير خلال العقود الماضية، وأن السمن هو أفضل من كثير من الزيوت النباتية، رأيك يا دكتور؟
0: هو برضك يعني زي ما تقول نص الجملة ممكن يكون صح والنص الثاني يكون غلط. بمعنى إيه؟ بمعنى إن جسم الإنسان، جسم الإنسان ما يحتاجش يتناول كوليسترول، لكن الكوليسترول يعتبر أساسي لجسم الإنسان، لكن ما يحتاجش يتناوله. ليه؟ لأنه هو أصلاً بيصنع داخل جسم الإنسان بكمية معينة، هذه الكمية لو قلنا عليها إكس، خلينا نقول مثلاً 5 جرام، ده جسم الإنسان بيصنع مثلاً، عشان ما حدش يمسك يقول أنت بتقول 5 هو 6 ولا أقول 5 هو 10، لا بقول 5 ده مثال. الخمسة ديت لو أنا ما خدتش كوليسترول خالص يصير الجسم وفى من الكوليسترول المصنوع داخله. لو أنا خدت 4 يبدأ الجسم يصنع بس 1 وهكذا. فبالتالي من هذا المنطلق تلاقي الجسم خلاص ما يحتاجش أنه ياخد كوليسترول من بره، هو بيصنع كفايته. ده في الإنسان اللي ما عندوش أي مشاكل، اللي هو يقول عليه نورما ما عندوش أي مشكلة، لكن لما يكون في عنده مشكلة في الكوليسترول أو فبالتالي بيكون تحت الإشراف الطبي. وهنا بقى الطبيب دوره إن هو يشخص ويبدأ يوصف العلاج المخصوص لهذه الحالة. فاللي أنا عاوز أقوله من كل الكلام ده كله إن جسم الإنسان هو بينظم نفسه في الإنسان السوي اللي غير مريض، أما الإنسان المريض لازم يراجع الطبيب، وهنا ده شغلة الطبيب دي وظيفته. الله يبارك فيك.
1: بس إيش رأيك في كلامه إنه يقول إنه الخوف من الكوليسترول الغذائي مبالغ فيه؟
0: يعني هو بيني وبينك عشان أكون واضح، يعني الكوليسترول لو في عوامل هي بتساعد في إنتاجه داخل جسم الإنسان أو عمله أو زيادته، فبالتالي ممكن يعني زي مثلا زي ما قلت مثلا لما يكون زيوت أو دهون فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة، بس مش كل الدهون المشبعة زي ما ذكرت قبل كده، فممكن ترفع الكوليسترول داخل جسم الإنسان. لكن المتناول، ما الانسان ما هو بقى ده الانسان اللي هو ما عندوش اي مشاكل، لو خد شويه زياده من الكوليسترول فبالتالي جسم الانسان الانتاج بتاعه الداخلي بيكون قليل، يتناسب مع النسبه اللي هو بيحتاجها. اما الانسان اللي عنده مشاكل

0: مشاكل في الكوليسترول، فده لازم يكون تحت إشراف الطبيب المختص.
1: ممتاز، نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: إذن مرة أخرى نرحب فيكم السمعين ومكملين معكم في صحة ولياقة، وضيفنا الدكتور خالد المدني استشاري التغذية العلاجية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. الآن دكتور نفتح موضوع الفواكه والخضروات والألياف. هذا الطبيب يدعي أن بعض الفواكه ليست صحية كما يعتقد الناس، وأن الإفراط في الفاكهة ممكن يضر بالصحة، رأيك يا دكتور؟
0: هو برضك نص كلامه صح ونص كلامه غلط. لما أقول بعض، هو في الحقيقة الفاكهة والخضروات والحاجات دي كلها، دي أولا بتزودنا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومواد يقول عليها مضادة للأكسدة، ودي تعتبر نوع من الوقاية لجسم الإنسان، وبتمدنا كمان بالسوائل، لأن لو شفنا مثلا نسبة المية في مثلا في البطيخ، في الحبحب ولا البطيخ بتكون نسبة عالية، في العنب بتكون نسبة عالية، في البرتقال فيها نسبة عالية، فبرضك بتزودنا بالحاجات دي كلها. لكن التوازن الاعتدال في أي حاجة دي مطلوبة، حتى في المية. يعني الناس مثلا لو بيعملوا رياضة وبيجروا مسافة طويلة، ما ينفعش أديهم مية بس، لأن بكده يبقى السوائل، يعني نسبة الأملاح والمعادن والصوديوم والبوتاسيوم ومعادن تانية كثيرة ممكن تقل، فدي تمثل مشكلة صحية. فلازم ندوهم مع كده، ندوهم مثلا سكر ودوهم كمان مثلا صوديوم وبوتاسيوم والحاجات دي كلها. فهنا اللي أنا عاوز أقوله إن هو الاعتدال، وأي حاجة الإفراط فيها ممكن تؤدي إلى مشاكل. فبصورة عامة الإفراط في أي حاجة، حتى الإفراط في المية.
1: أوكي. طب هو بالنسبة للألياف دكتور يدعي أنه مبالغ فيها جدا، وفوائدها أيضا مبالغ فيها، ما تعليقك أيضا على هذه النقطة تحديدا دكتور؟
0: أيوة، هو الألياف أولا مصدرها نباتي، يعني ما فيش حيوانات فيها ألياف، ودي الميزة بتاعتها إن هي بتبقى ما بتمتص من جسم الإنسان، فبتنزل في منطقة القولون والأمعاء الدقيقة والمناطق دي، في المناطق اللي بتمتص، وبالتالي بتمثل حجم كبير، فالحركة تبقى بحالة حركة انسيابية منتظمة، ما يجيش بعد كده الإمساك. لأن الفرق بين الإمساك والإسهال إيه هو؟ إن الكتلة الغذائية اللي موجودة في القناة الهضمية بتمشي بوتيرة محددة، وبالتالي امتصاص المية بيكون بوتيرة محددة، فلما هي تتحرك ببطء فبالتالي الامتصاص بتاع المية بيكون كميته أكتر، لأن ماشي ببطء وفي وتيرة معينة. لكن لو في سرعة في حركة القناة الهضمية فبالتالي يحصل عنده الإسهال. فهنا بس الفرق بين الإسهال والإمساك. فواحدة من العوامل اللي بتساعد في عملية التنظيمية داخل الأمعاء بالتالي اللي هو الألياف، فهنا الألياف لها دور كبير. وبعض الألياف بتحتوي على بعض المواد اللي هي تعتبر بردك مفيدة لجسم الإنسان، فالألياف مفيدة ومهمة وبتيجي من الخضروات والفاكهة، فالمفروض نتناولها. وبالتالي كمان في حامل تاني مهم جدا، وهي إن الألياف أولا ما بتمتصش، فما نقدر نقول عليه ما فيهاش سعرات حرارية كمان. يعني الألياف والخضروات والفاكهة، لو احنا شفنا الكوب اللي هو يقول عليه 240 ميلي جرام، الكوب دوت بتاع الفاكهة في بس 25 سعر حراري. لو انا جبت كوب نفسه نفس الحجم ونفس الوزن وكل حاجه مش نفس الحجم بس وحطيت فيه زيت اللي هو 240، اضرب بقى 240 في 9 يطلع 2000 وكسر. شوف الحجم قد ايه، ده نفس الحجم بتاع ده، وهنا واحد 25 سعر حراري اللي هو الخضروات، والتاني حوالي بنتكلم على 2000 واضربه بقى 9 في 240 يطلع بقى 2000 وكسر. فبيوريك الفرق بين دي ودي.
1: طيب بالنسبة للسكر والعسل، خلينا في بداية السكر دكتور، هو هذا الطبيب المدعي حول نظام الطيبات يقول أن السكر ليس المشكلة الأساسية كما يظن الناس، رأيك حول هذه النقطة دكتور؟
0: هو خليني بس أوضح، لما نسمع يقولوا مريض سكر، مرضى داء السكري نوعين يعني، هم أكتر من نوع، في كمان أثناء الحمل، بس الأكتر حاجة اللي هو النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول دوت عادة بيجي نتيجة تكون في عدوى معينة، فجهاز المناعة يبدأ يشتغل، وبعدين لما بيشتغل بيغلط ويبقى يقول عليه أوتو أميون. يعني إيه أوتو أميون؟ اللي هو المناعة الذاتية. فبالتالي جسم الإنسان يطلع الأجهزة اللي يطلع الخلايا أو المواد اللي هي بتهاجم الجسم الغريب، وبالتالي تجد إن هو بيهاجم الجسم نفسه في أماكن معينة. فبعد ما يجي له عدوى الطفل عادة اللي هو النوع الأول بتكلم عليه، بالتالي يطلع فيهاجم خلايا البنكرياس ويعمل لها تلف. فالبنكرياس دوت هو اللي بيفرز طبعا مواد كتيرة، بس منها هرمون الأنسولين. إيه بقى بيشتغل كيف الأنسولين؟ الأنسولين ده وظيفته إنه هو أول ما ناكل إحنا سكر الإنسان العادي اللي هو غير مريض بأي حاجة، فبالتالي الخلايا البنكرياس تروح فرز الأنسولين، فده بيساعد في دخول السكر إلى الأنسجة الدهنية والأنسجة العضلية. واحد يقول لي طب وبالنسبة للدم؟ أيوة بيخش، بس بميكانيزم تاني، بآلية تانية يعني، ومثلا في المخ بيخش بآلية تانية. لكن أنا بتكلم على العضلات والكبد، وكمان عشان يعمل التخزين للسكر الزيادة في الكبد، كل الحاجات دي كلها لازم يكون موجود الأنسولين. فعدم وجود الأنسولين بالتالي الخلايا الدم بيكون عالي السكر فيه، فبيمثل مشكلة صحية. ولو ما لحقوا إن هم يدولوا الأنسولين عشان يلحق ممكن يموت. ولذلك اللي هو النوع الأول لو ما خدش الأنسولين هيموت. طيب. لازم ياخده لأنه ما عندوش أنسولين. أما النوع الثاني وعادة بيجي لكبار السن وليه يعني خصائص، وده يمثل مثلا حوالي من 90-95% منه، وسببه ممكن الوراثة ليها دور والتخن السمنة ليها دور والحاجات دي كلها. فالنوع الثاني ده عبارة عن إيه؟ في أنسولين موجود بس غير فعال، زي ما يكون عسكري داخل الحرب بدون سلاح. فدوت هنا دوت نديله حاجة بقى تساعده إن هو يكون فعال، تساعده إن هو يشتغل، نساعده. فده النوع الثاني. فالنوع الأولاني لازم ياخد الأنسولين، وهو بيقول ما تدوش أنسولين، الناس ماتت، وفي حالات وفيات زي ما كلنا بنسمع.
1: صحيح.
0: نتيجة اتباعه للنظام اللي بيقول عليه طيبات، وكأن زي ما قلت قبل كده كأن اللي هياكل الأكل ده اللي هو بيقول عليه يدخل الجنة، طيبات وخبائس وكلام، ما فيش حاجة في الغذاء طول الكلام ده.
1: يمكن اغلب الناس اللي كانوا حتى مرضى سكر هو بيدعي انه بيتحسنون رغم انهم يتناولون السكريات، وهذا يعني غير مفسر صراحه، لانه هذا شيء خطير على صحتهم يعني واضح.
0: طبعا طبعا. هو الفرق بين برضك مريض السكر والانسان العادي، خلينا اقول الساوي او لما غير مريض او او او اللي هو نورمال، الفرق بين ده وده اللي هو مريض السكر لما ياخد بقى الانسولين او ياخد الادويه اللي بتعمل تنبيه للأنسولين عشان يبدأ يشتغل اللي هو النوع الثاني، في كلا الحالتين لازم ينتظم تناول هذه الأطعمة، عفوا هذه الأدوية، سواء إذا كانت أنسولين نوع أول والنوع الثاني، لازم تنتظم مع تناول الأكل. يعني ما ينفعش إن أنا أخذ الأنسولين أو أدوية اللي هو بتاعة السكر النوع الثاني في كلا الحالتين وما كلش، لأن هو دلوقتي السكر راح وبالتالي في مشكلة، لازم يأكل عشان يبقى السكر موجود.
1: طيب خلينا الآن نتحدث في صميم تخصصك يا دكتور، وهو السعرات الحرارية. هو يتحدث في مرحلة انقاص الوزن، يقول أنه حساب السعرات الحرارية ليس ضروريا لخسارة الوزن،

0: ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة اللي هو يقول عليها اللي هو يقول عليها البيسل ميتابوليك ريت اللي هو المعدل الاي بي بتاع جسم الانسان، اللي هو ايه عباره عن ايه، اللي هو جسمي بيحتاج وده مثلا حوالي 70% عشان ضربات القلب تشتغل وعشان يحافظ على درجه حراره جسم الانسان. الراجل اللي عايش في الاسكيمو درجه حراره جسمه 37، والراجل اللي عايش في خط الاستواء درجه حراره 37 كمان، عشان مثلا الرموش تتحرك وعشان التنفس وعشان يعني الوظائف اللي انا ماليش فيها دخل دي ممكن يوصل ل 70%. وحوالي من 10 من 15 ل 30 من الطاقه اللي انا خدتها من الثلاث حاجات اللي انا قلتها ديت بتروح في الحركه. ده بالنسبه للانسان العادي، اما الانسان الرياضي فممكن النسبه تزيد. وبعدين في جزء بسيط جدا يمثل ما بين 5 الى 10% من الطاقه ديت بتكون في اللي هو يقول عليه الديناميك بتاعه الاكل. يعني ايه الديناميك بتاعه الاكل؟ دلوقتي انا لو كلت مثلا كرفس ولا خس ولا الحاجات اللي هي ديت، بالتالي ديت عشان تتهضم بتحتاج طاقه. فتلاقي الواحد لو كان مثلا خس وهو بيطلع مثلا 10 سعرات حراريه، ما هو استهلكها اثناء المضغ والتكسير والمش عارف الميتابوليزم واللي فدي كلها يقول عليها اللي هي الطاقه اللي بيحتاجها. فكل دول المفروض يمثلوا حوالي 2000 سعر حراري، فهو مرتبطه باللي هو قد ايه من السعرات الحراريه اللي انا باخدها. لو خدت زياده هيحصل لي سمنه، لو خدت اقل من احتياجي، وكلها عمليه تقديريه بالنسبه لتقدير السعرات الحراريه.
1: جميل جدا. طيب نتوقف مع فاصل اخير دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه جدا.
2: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا. سواليفنا رهيبه واخبارنا خفيفه وتحدياتنا سريعه. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ومكملين معكم وضيفنا الدكتور خالد المدني، استشاري تغذية العلاجية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، وتعليقه حول نظام الطيبات واللي أثار الجدل مؤخرا. طيب الآن دكتور، كيف نميز إحنا بين العلم والتجربة الشخصية؟ يعني هذا الطبيب يستشهد كثيرا بتجارب الناس الشخصية، يعني ما قيمة هذا النوع من الأدلة علميا؟
0: ما فيش أي بحث أبدا يتنشر في مجلة علمية يقول إن والله أنا عملت تجربة شخصية. ما ليه بيحطوا في التجارب حاجة اسمها بلاسيبو؟ عشان يتأكدوا إن ما يكونش في عامل تاني هو اللي عمل التغيير ناتج من الدواء ولا الغذاء ولا ولا ولا ولا. فكلام غير علمي وغير مبني ومش ممكن أبدا يتنشر في أي مجلة علمية. النشرات والأبحاث اللي بتنشر هي اللي بالنسبة للناس الأكاديميين، هو ده اللي بيترقى من أستاذ مثلا مساعد إلى أستاذ مشارك إلى فول بروفيسور، فلازم ينشر في مجلات علمية. فبالتالي بينشر في المجلات العلمية اللي هي المحكمة عدد معين.
1: بس هو يقول إنه آلاف المتابعين تحسنت صحتهم، هل هذا وحده دليل علمي؟ لا
0: طبعا، ما هو يقول اللي هو عاوزه، الكلام مش عليه جمرك.
1: أوكي. طيب ايش المعايير اللي لازم نعتمد عليها، المستمع يعتمد عليها للحكم على اي معلومه غذائيه اسمحها يا دكتور؟
0: هو لازم اي معلومه تكون صادره من جهه، يعني زي مثلا طالعه من هيئه الغذاء والدواء، طالعه مثلا من وزاره الصحه، طالعه من اي جهه تكون مرتبطه بالغذاء والدواء والحاجات دي كلها الواحد يثق فيها. لكن تطلع من شخص، وبعدين انا سمعتك كنت بتقولي بالنسبه للعسل والسكر، ايه السؤال؟ قبل
1: هذا قبل الفاصل.

0: العسل. هو انا كنت بسالك انه هو من ضمن الاشياء اللي ادعاها انه العسل يختلف تماما عن السكر الابيض بحسب كلامه يعني.
1: طب هو ده كلام غلط. ليه بقى؟ ليه؟ احنا عارفين الناس اللي هم عندهم مثلا داء السكري ممكن لو ما خدش مثلا خد الدواء والسكر نزل عن 70 ميلي جرام لكل 100 ميلي لتر من الدم. بالتالي لازم ألحقه لأن ما لحقتوش هيموت يعني. أقل من 70. طب نعمل إيه؟ عبال ما الطبيب يجي وعبال ما أي حد يجي وعبال ما أي إسعاف ونعمل إيه؟ نديله معلقة سكر، معلقة أكل، كلمة معلقة أكل بالنسبة للصيادلة اللي هي 15 ميلي جرام، ومعلقة الشاي اللي هو 5 ميلي جرام. فديله معلقة أكل من السكر أو معلقة عسل. بالتالي معلقة العسل هنا توازي حوالي معلقة سكر. يعني السكر زي العسل، هو بيقول في فرق. ايه الفرق بينهم؟ ما هو ده، هو ده عشان أنقذ المريض إلين يلحقوا بقى الطبيب. ده تخصص الطبيب. الطبيب هنا بقى هو المسؤول. لكن عبال ما ننقله للمستشفى ولا نديله الخمستاشر جرام من السكر في اللي هو معلقة الأكل أو 15 ملي من العسل، وبعد 15 دقيقة أقيس السكر. ده لو ما كانش فيه طبيب موجود وما كانش متوفر بعد أقيس السكر. لو بدأ يتصلح خير وبركة، ما بدأش أديله 15 تاني وألحق برضك أنقله بسرعة عشان لو قال لك. فهنا بيبان إن السكر زي العسل. المادة الأساسية اللي موجودة في العسل هو السكر.
0: أوكي طيب، ايش اكثر ادعاء دكتور يقلقك انت كمختص في التغذيه من هذه الادعاءات اللي ادعاها الطبيب في مختص في نظام الطيبات واللي اخترع هذا النظام؟
1: يعني اولا هو يعني دخل في تخصص غير تخصصه. فبالتالي معظم الحاجات اللي هو بيقولها ان كان فيها حاجه صح فنصها صح والنص الثاني غلط، وفي حاجات هي غلط كليا. يعني في حاجات نص غلط ونص صح، وفي حاجات كليا غلط. فبالتالي كلامه كله وغير مبني على اي اساس علمي وتجارب شخصيه. ما فيش حاجه في الابحاث ولا العلوم ولا في اي مجال من الناحيه الطبيه ولا العلميه، ولا ان واحد يقول والله انا عملت تجربه على نفسي وتجارب مش عارف ايه. طب هل هو نشر الحاجات دي في مجله علميه؟ ما المجلات، كلمه مجله علميه بتكون مقننه. اي يعني في مجلس اداره مثلا مجله علميه بيجي لهم والله مثلا بحث عن الرضاعه الطبيعيه، بيشوفوا 3 4 خبراء في مجال الرضاعه الطبيعيه، مثلا جالهم بحث على مثلا مرض معين، يشوفوا 3 4 متخصصين وبعتوا لهم. فبالتالي فين هو الحاجات دي ما عملهاش؟ فهو بس عمال يقول ده خف. طب واللي ماتوا دول؟ وبعدين فين بقى يعني لو هو بقى بيقول الكلام اللي هو ده غلط وده صح وده عمل يعني يقول كلام كتير جدا. طب امال فين بقى الجهات الرقابيه والتشريعيه والرقابيه اللي موجوده في اي دوله في العالم؟ واللي اكد كلامي ان الجهات العلميه في مصر، ما هو اصلا مصري، الجهات العلميه اللي موجوده في مصر كلهم اقروا بان كلامه ده كلام غير علمي وكلامه يعتبر يمثل خطورة على صحة وحياة الإنسان، وبالتالي طرد من الجامعة ومنعت العيادة التعامل مع العيادة ومنعوا وعملوا كل الحاجات دي كلها. ما هنا بقى تدخلت الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية في جمهورية مصر ومنعت إن هو أي حاجة ينشر حتى عنه. كل المعلومات اللي هو بيقولها دي قالوا إن هو غلط. ده مش أنا، ده الجهات اللي هم يعني كلامهم هم.
0: والله يرحمه، يعني يمكن دخل في حالة اكتئاب حتى بعد هذه الإجراءات اللي صارت له، صحيح؟ ممكن، قد يكون.
1: هو واللي ده يأكد ما هو الإنسان، هو إيه معنى الاكتئاب؟ الاكتئاب إن الإنسان ما يحسش بأي، لما يزيد قوي ما يحسش بقيمة لنفسه. وبالتالي هو لأن هو فقد كل حاجة فبيجيله اكتئاب شديد ممكن يؤدي إلى الانتحار. الاكتئاب الشديد لو ما لحقوش بالعلاج النفسوي بالتالي ممكن يؤدي إلى الانتحار.
0: طيب عموما سعيد جدا باستضافتك وتعليقك على هذا الموضوع المهم يا دكتور، واللي أثار كثير من اللغط في الفترة الأخيرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد المدني، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية. شكرا يا دكتور.
1: أنا اللي شاكر، بس في ملاحظة الله يبارك فضل. فيك، أنا برضك نائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم البيئية، لأن كده هم يزعلوا يقولوا لي الله أنت بس عمال تركز على التغذية، فين فينك من هنا. الله يبارك.
0: حاضر يا دكتور، وسعيد جدا بالحديث معك، وإن شاء الله نلتقيك دائما في حلقات أخرى بإذن الله.
1: الله يكرمك ويسعدك ويحفظك بي.
0: في أمان الله. إذن وصلنا معكم مستمعين لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ضحى الجمعة على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6. على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: تصيبنا الحيرة في أمور كثيرة، لكن لمن نلجأ وممن نطلب المشورة؟ فمهما وثقنا بأحد من الناس يبقى بشرا، يصيب ويخطئ، قد يكون منهكا أو في مزاج سيء، فلا يسمع شكوانا جيدا ولا يقدم لنا النصيحة التي تناسب الموقف أو الظرف. لكن من رحمة الله فينا أنه هو بعظمته وجلاله يسمعنا في كل وقت، لا نحتاج للقائه إلى وسيط. كثيرة هي الأحيان التي يلتبس علينا الأمر بها، سواء في وظيفة أو زواج أو سفر، بل في مناحي الحياة جميعها. لذلك شرع الله لنا الاستخارة، وحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، رواه البخاري. الاستخارة لغة تعني طلب الخيرة في الشيء، ولكن الطلب هنا من الله عز وجل بعظيم قدره مما يعلق القلب فيه ويصرفه عن التعلق بالبشر.

ففي الاستخارة يتحقق معنى العبودية لله والاتكال عليه، إذ يرمي المسلم حموله على الله سبحانه وتعالى واثقاً بتدابيره. وهل من أحد يحسن التدبير كمثله سبحانه؟ وهل من أحد في لطفه وحنانه؟ وتكون الاستخارة بأن يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة ويسلم، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه، ثم يدعو بنص الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. فيصلي المسلم الاستخارة طارقاً باب الله، متوكلاً عليه، متعلقاً فيه بكل جوارحه، راضياً بقدره، ثم يمضي في أمره واثقاً بتدابيره سبحانه وتعالى. فإن تيسر الأمر المطلوب كان فيه خيراً، وإلا كان في صرفه عنه خيراً مؤجلاً وقدراً مبجلاً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الاستخارة لا تقترن بحلم نراه، فالأحلام في كثير من الأحيان هي محصلة لحالاتنا النفسية وتقلبات مزاجنا، فلا يمكن الاعتماد عليها أو التصرف والقرار بموجبها إلا إذا كانت رؤية صادقة.

0: من هدي النبوة.
1: الطعام والشراب حاجتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما مهما كانت الأحوال والأوضاع، فهما سر الحياة ومن أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده. وقد جاء الهدي النبوي فوضع لهذا المظهر الإنساني جملة من الآداب التي ترفع من قيمة المسلم وتحقق له التميز على بقية الشعوب والأمم. وأول من يذكر في هذا الباب القاعدة النبوية العظيمة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي. فالمهم إذن أن يجد الإنسان ما يحفظ له حياته، لا أن يكون تناول الطعام وتنويعه هدفا بحد ذاته. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق ذلك، فلم يكن يكثر من تناول الطعام ويتتبع أنواعه، بل كانت تمر عليه الأيام الطويلة دون أن يطبخ في بيوت نسائه شيء، ويكتفي بالخبز الذي كان أكثر أكله.

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى الغمر دسم ووسخ وغيرهما من الشحوم. أما عن صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام، فقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ولا يتخذ مائدة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. ومعنى المتكئ هو المعتمد على الوسادة تحته، وكان لا يأكل صلى الله عليه وسلم منبطحا. ومعنى منبطحا أي مستلقيا على بطنه ووجهه، فقد جاء النهي عن ذلك. ومن كمال هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهكذا تبقى السنة النبوية هي الأكمل أدبا والأعظم أجرا والأحفظ لمكارم الأخلاق، إضافة إلى ما يترتب عليها من المحافظة على صحة البدن ونضارته. فصلوات الله وسلامه على معلم البشرية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6.
0: على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد حسان التاريخي في المغرب. مسجد حسان يتمتع بأهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية

التاريخية أو الدينية أو السياحية، حيث يعد معلماً تاريخياً ومعمارياً فريداً. ولمسجد حسان أهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياحية، فهو معلم تاريخي ومعماري فريد يجذب المصلين والسياح غير المسلمين لزيارته والاستمتاع بما يزخر به.

تاريخ البناء. وتاريخياً أصدر مؤسس مدينة الرباط الخليفة الموحدي يعقوب المنصور الذي وصف عهده بالذهبي نظراً لإنجازاته العظيمة في الدولة، أصدر أمراً بتشييد جامع حسان في عام 593 للهجرة 1196 للميلاد على مرتفع مقابل لمدينة سلا مطل على الضفة الجنوبية لنهر أبي ركراك وعلى مقربة من مصبه في المحيط الأطلسي. وأسهم هذا الموقع المتميز في إطفاء صفة خاصة على مسجد حسان، لأن تشييده على هذا الارتفاع سمح برؤيته من مواقع مختلفة من المدينتين. وعام 1197 انطلقت أشغال بناء المسجد ولم يكتمل بناؤه، حيث توقفت بعد وفاة يعقوب المنصور عام 1199، وبقي المسجد دون أن يكتمل إنجازه إلى أن تم بناء قاعات الصلاة وضريح للعائلة المالكة بجوار المبنى الأثري للمسجد في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. واليوم يبدو مسجد حسان مقسماً إلى جزئين. الجزء الأول هو أطلال المسجد وأنقاض البناية الضخمة الأصلية التي أراد لها المغاربة أن تبقى كما هي، شاهدة على ازدهار تلك الحقبة من تاريخ المغرب. والجزء الثاني هي قاعات الصلاة الفخمة التي تنطلق بعبق تاريخ الموحدين وبخليط وخلاصة الفن المعماري المغربي، وتبلغ مساحة المسجد 25,551 مترا مربعا تقريبا، وجاءت على شكل مضلع رباعي طوله 185 مترا وعرضه 140 مترا، الأمر الذي يجعله أحد أكبر المساجد في المغرب والعالم الإسلامي. ويحيط بالمسجد سور من تراب مدكوك أقيمت عليه أبراج ذات مظهر عسكري، وتوجد في الجهة الجنوبية الغربية من هذا السور 6 أبواب، بينما تنفتح في الجهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية 4 فتحات، وتؤدي الأبواب 14 التي تعلوها أفاريز بارزة إلى قاعة فسيحة للصلاة على شكل مربع تقريبا، تنقسم إلى فضاءين كبيرين متباينين.

يحتوي مسجد حسان على صحن كبير قرب المنار وصحنين جانبيين، ولضمان متانة السقوف اختيرت الأعمدة من الحجر والرخام، ويتفاوت علو الأعمدة المستديرة الشكل من 3.25 مترا إلى 6.5 الأمتار. صومعة المسجد. ويتميز المسجد على وجه خاص بصومعته التي تعد شاهداً على تاريخ المملكة المغاربية وعلى العمارة الإسلامية التي بصمت حقباً مهمة للحضارات المتعاقبة على البلاد. ويبلغ ارتفاع الصومعة حوالي 44 متراً، ومساحة كل ركن من أركانها المربع 16 متراً و20 سنتيمتراً. أما سمك جدرانها فيبلغ عرضه 2.5 متر، ولها مطلع داخلي ملتو يؤدي إلى أعلى الصومعة ويمر على 6 غرف تشكل طبقات، وزينت واجهاتها الأربعة بزخارف ونقوش مختلفة على الحجر، وذلك على النمط الأندلسي المغربي من القرن 12. وبمرور الزمن أصبحت الصومعة من

أكثر الأماكن في المغرب جذباً للسياح لروعتها وخصوصيتها التاريخية والحضارية المهمة، كما صار المسجد في السنوات الأخيرة نقطة تحول في جدول أعراس أهل مدينتي الرباط وسلا، إذ يقصده العرسان لأخذ صور تذكارية لهم ولذويهم. وبمحاذاة المسجد يوجد ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني والد العاهل المغربي محمد السادس. ورغم أن هذا المسجد لم يكتمل بناؤه منذ 8 قرون، فإنه يعتبر المسجد الرسمي، حيث أن العرف السائد في البلاد يقضي بأن ملك المغرب يؤدي صلاة العيدين في مسجد حسان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الجبال على تردد 105.6.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: الإسلام دين الإصلاح الكامل الشامل لجميع نواحي الحياة في الأسرة وفي المجتمع وفي كل ما هو ضروري. الإسلام إصلاح مبني على عقيدة سليمة، وسبل الإصلاح كثيرة، وكل مسلم يطلب منه أن يسهم بما يستطيعه منها. فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع من أعظم سبل الإصلاح، ووجود من يقوم بذلك في الأمة أمان لها من العذاب أمور تحتاج إلى المعالجة. هناك أمور تحتاج إلى معالجة عن طريق الصلح، وهي كما يأتي: الخلافات الزوجية، وهي كثيرة في هذه الأوقات بسبب غياب الإنصاف من النفس. ولو أن المرأة عامل امرأته والمرأة عاملت زوجها على أساس ما يحب كل منهما أن يعامله به الآخر لاستقامت الأحوال وتغيرت الموازين، لكن الأنانية المفرطة وحب الذات يجعلان الواحد منهما يطلب حقوقه كاملة وينسى حقوق الآخر. الإصلاح بين أفراد الأسرة الواحدة، وخصوصا بين الآباء وأبنائهم والإخوة فيما بينهم، وما أكثر ما تئن به البيوت من المشاكل، ومنها المستور ومنها ما طفى على السطح. ولعل حب المال ودلال الأولاد والاستماع إلى كلام النساء وعدم متابعة البيت أهم الأسباب التي تغذي هذه المشكلات وتجعلها تزيد يوما بعد يوم. الإصلاح بين الشركاء، فكم من شركاء دخلوا وهم أصدقاء متصافون، ما لهم كأنه مال واحد، يتصرف الواحد في مال أخيه وكأنه يتصرف في ماله، ثم عصفت بهم المشكلات حتى تأزمت فكادت توصلهم إلى عتبات المحاكم. فهؤلاء من أحق الناس بالإصلاح، فعلى من بلغه خبر أحد منهم أن يفزع

إصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى المتخاصمين أن يتقيا الله وينصفا من أنفسهما وألا يكذبا، لأنهما سيقفان في يوم عصيب أمام حكم عدل يجازيهما بما كسبت جوارحهما.

لهم لقاء شهري أو على الأقل سنوي يتدارسون فيه شؤون الحي وقضايا، وخصوصاً الأولاد ومشكلاتهم، ومن يأتي إليهم ويذهبون معه، وبهذا تتسع دائرة المشورة وتتلاقح الآراء والأفكار، ونصل بإذن الله إلى مستوى أفضل في توجيه الناشئة ورعايتهم. وتأتي أهمية الإصلاح كمحور أساسي لإصلاح ذات البين بين الأفراد والجماعات لرأب الصدع الاجتماعي. من هنا يمكن القول إن الإصلاح تشريع لبناء السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وزيادة بتعريف ماهية الإصلاح ومدى أثره الإيجابي. نطرح بعض النقاط الداعمة لهذا السياق بما يأتي. الإصلاح عبادة جليلة وخلق جميل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خير كله، والصلح خير. بالإصلاح تكون الأمة وحدة متماسكة، يعز فيها الضعف ويندر فيها الخلل، ويقوى رباطها ويسعى بعضها في إصلاح بعض. بالإصلاح يصلح المجتمع وتأتلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف وتزرع المحبة والمودة. الإصلاح عنوان الإيمان لدى الإخوان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

إذا فقد الإصلاح هلكت الشعوب والأمم، وفسدت البيوت والأسر، وتبددت الثروات، وانتهكت الحرمات، وعم الشر القريب والبعيد. الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه رجل قاس القلب، قد فسد باطنه وخبثت نيته وساء خلقه وغلظت كبده، فهو إلى الشر أقرب وعن الخير أبعد. المصلح قلبه من أحسن القلوب وأطهرها، نفسه تواقة للخير مشتاقة، يبذل جهده ووقته وماله من أجل الإصلاح. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آية عظيمة تجعلنا نعفو ونتسامح طمعا فيما عند الله، وليس هناك شيء يعادل وعد الله لنا بالأجر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فالتسامح والتغاضي من أجل الصفات وأسماها، فهما راحة للنفس ومحبة تتنزل عليك من الآخرين، وأجر عظيم تناله من رب العالمين.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله مدبر الشهور والأعوام ومصرف الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، وصيَّة الله للأولين والآخرين ملازمة التقوى وطاعة المولى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ونحن في مشارف عام هجري من هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن المتحتم على كل مسلم أن يكون على تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون حياته طيبةً وآخرته سعيدةً حميدة، فباتخاذها منهجًا يحصل الفلاح، وبالسير وفقها ينال المسلم الصلاح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أعظم جوانب سيرته العطرة الطيبة الطاهرة حادثة الهجرة بمصاعبها ومشاقها وابتلاءاتها، والتي يجب على كل مسلم على أمة الإسلام أن تتخذها نبراسًا منيرًا لحياتها على مستوى الأفراد والمجتمعات. فبهذا المنهج تطبق كلام ربها، وتفهم أسراره، وتعي مدلولاته. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلن تصل أمة الإسلام للمآلات الناجعة لحل مشاكلها والخروج من أزماتها وجراحاتها المؤلمة إلا بقراءة واعية لوحي ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، بفهم صحيح وتحليل دقيق عميق، وتحر لما ثبت في سيرته صلى الله عليه وسلم. إن حادثة الهجرة الشريفة تحمل دروسًا عظيمةً وعبرًا منيرة، يكمن فيها جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها في شؤون الدين والدنيا معا. وهذه الدروس لا يمكن استقصاؤها في مثل هذا الموضع، وإنما نقف وقفتين عند هذه الحادثة العظيمة والنعمة الجليلة على البشرية جمعاء. الموقف الأول: أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاتها لها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية فرعية، وإن غايتها الكبرى وأهدافها العظمى هو تحقيق توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلت فترة من فترات سيرته، ومنها هجرته، من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره، ومن صرف عن هذا الهدف وهو سالك طريق الهجرة، والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه، وأمره ظاهر وعزيز في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة وهو منتصر. ولهذا يجب
أن يكون التوحيد والاهتمام به أولاً وآخراً في كل عصر وفي كل مصر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا عباد الله، أفردوا الله سبحانه بالتعظيم التام والإجلال الكامل، وتباعدوا عن كل ما ينافي إفراد الله بالتأله والخضوع والتذلل والاستسلام لله وحده. تجنبوا كل خاطرة تقدح في عبودية العبد لربه، واقطعوا العلائق التعبدية عن جميع الخلائق. تمسكوا بالاتصال التام بالخالق العظيم وحده الذي بيده الضر والنفع. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. متفق عليه. يجب أن يكون التوحيد هو هدف المسلم في حياته كلها، توحيد تنقى به الضمائر والقلوب والألسن من الدعاء لغير الله جل وعلا، وتصفى به الشعائر من أن تصرف لغير الله، وتخلص به الأحكام والشرائع من أن تتلقى من غير شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخلص من الطرق العقلية والمصطلحات المنطقية، بل تفهم بفهم صحيح كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسلف هذه الأمة رحمة الله على الجميع. الموقف الثاني: أن سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة نبوية عظيمة، بحسب متابعتها تكون الهداية، ويحصل الأمن والصلاح والنجاة. فقد علق ربنا جل وعلا سعادة الدارين بمتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، وجعل الشقاوة والخوف والضلال والخذلان في الدارين في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

وإنما تعانيه الأمة اليوم من الاختلاف والتخبط في دينها ومن الفتن المتعددة من التفرق والتعصب والتحزب الذميم، كل ذلك بسبب مخالفة طريق السنة الصحيحة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه التابعون لهم بإحسان بسبب وذلك هذه الفتن بسبب اتباع الأهواء والبدع وسلوك الرأي المذموم والمناهج وانتهاج المناهج والمسالك الكلامية والطرق العقلية والأذواق الاستحسانية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام ويا علماء الأمة، إلزموا السنة تهتدوا وتجتمعوا وتتحدوا. يا أمة الإسلام ويا علماء الأمة، إلزموا السنة المحمدية تهتدوا وتجتمعوا وتتحدوا. كونوا على السنة سالكين وعنها منافحين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بارك الله لنا فيما سمعنا وزادنا هدى وتوفيقا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله تُفلِحوا وتغنموا. من دروس الهجرة أن من اتقى الله وحقق طاعته كان الله معه بالنصر والتأييد والحفظ والحماية والتوفيق والسداد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن بعض من كتب في حادثة الهجرة أورد قصصاً كثيرة وهي ضعيفة السند غير ثابتة، ولهذا فلا ينبغي أن يعمى على العامة بذلك. فعلينا بكتب السنة المعتبرة، وعلينا التثبت قبل نشر أي حدث من أحداث الهجرة العظيمة والسيرة المباركة. وهذا التبين يسير وسهل خاصة في مثل هذا الزمان الذي أتيح فيه الوصول إلى كلام أهل العلم المعتبرين فيما يروى ويذكر، والله ولي المتقين. من أعظم الأعمال ملازمة الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد.

0: وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرباتهم ويسر لهم أمورهم. اللهم اخذل أعداءهم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لهما عونا وناصرا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم. اللهم بارك لنا فيما سمعنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: سووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: السماوات والأرض ومن لا شيء من بعد على الثناء والمجد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: الحمد لله.

0: مولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من نعم الله على عباده المؤمنين أنه يظهر لهم من العلامات ما يبين لهم محبته وأنهم من أهل طاعته وجنته. ولا ينال الإنسان محبة الله إلا إذا سار على ما يحبه ولا يحيد عن منهجه. يقول تعالى:

من أبرز العلامات على محبة الله للعبد هو أنه يرزقه محبته في قلوب عباده، فيألفهم ويألفونه ويتحدثون عنه شهادة صدق وحق. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل

للسماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما هي علامات حب الرب للعبد؟ إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي: أولاً، أن يتيسر للعبد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته الشريفة، وأن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق. ومن علامات حب الله للعبد ألا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس. ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم. من هذه العلامات أن يوفق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل، حتى يغلب عليه التقديس الإلهي، وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها. أيضاً من هذه العلامات أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا من هذه العلامات أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية. بالفكر والذكر وكثرة السجود يقترب المحب من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يمن علينا، أن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. تفاعل الإنسان مع الأحداث والمواقف التي يمر بها أو تمر به جزء أساسي من تجربته الحياتية الطبيعية، فالإنسان جزء من كل ما يمر به. الأحداث، الذكريات، الأحلام، الأفكار، جميعها تمثل دورا مهما وفاعلا يظهر أثره في السلوك والانفعال والقرار. يظهر كل ذلك على هيئة مشاعر وإحساس داخلي يستشعر من خلاله المواقف، ويتأمل التفاصيل المؤثرة ويتفاعل معها بأنواع المشاعر المختلفة: الفرح والحزن، الخوف، الخيبة، الأمل، ومنها يتفرع أيضا الحب والشكر والخجل والامتنان والشعور بالذنب أو الإحباط أيضا، وكذلك أيضا العزلة، وهي طبعا من المشاعر الأكثر تعقيدا أو الأصعب إدارة. ولأن المشاعر لغة عميقة، فالبوح بها أبجدية غاية في الأهمية لا يجيدها إلا من أدرك دورها وأهميتها، في حين أن تراكمها وحبسها قد يتحول إلى الكبت العاطفي، والذي يحاول من خلاله الشخص قمع مشاعره ورغباته وصوته العاطفي والزج به إلى خارج منطقة الاهتمام في محاولة لعدم الاعتراف بها أو رفض توجيهها نحو البوابة الصحيحة لترى النور والحياة. ينعكس الكبت العاطفي مباشرة على حياة الإنسان وسلوكه حين يؤجل الشخص التعبير عن مشاعره وسط حيرة وتساؤلات داخلية لا يجد لها جواب، فقط هو ضجيج السؤال: لماذا لم أفعل هذا؟ ومع مرور الوقت تمتلئ بالمشاعر المتراكمة، ولأن المشاعر أيضا لا تموت، تبدأ بالظهور بشكل آخر على هيئة سلوك منبوذ وغير مرغوب، يقود صاحبه إلى العزلة والخوف والابتعاد عن كل من حوله. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن الكبت العاطفي، لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل معكم ومع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل القصير.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. يؤثر بشكل مباشر في حياة الإنسان ويعزله عاطفيا عن محيطه، ويحوله إلى شخص جامد المشاعر، عاجز عن التعبير والبوح بما يشعر به تجاه نفسه وتجاه الآخرين. ذلك هو الكبت العاطفي الداء الذي يقتل أجمل لغة تربط بين الناس. وللحديث مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع الهام، يسعدني أن أرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة: المختص بالتنمية البشرية والأسرية والمدرب المعتمد الأستاذ أحمد السعدي. مرحبا بكم أستاذ أحمد.
6: حياك الله.

0: الله، واهلا وسهلا بك، حياك الله استاذ ضيف الله، واهلا بالمستمعين عبر الاثير اذاعه جده.
1: ايضا الترحيب بضيفتنا المدربه والمستشاره الاسريه الاستاذه مهره الحضرمي. مرحبا بكم استاذه مهره.
2: هلا حياك الله استاذ ضيف الله، ومرحبا بالجميع.
1: بداية أستاذ أحمد، حديثنا اليوم بما نتحدث عن الكبت العاطفي، بودي لو نتعرف على مفهوم الكبت العاطفي وما هو مجرول هذا المفهوم الدارج.
0: حياك الله يا سيدي وحيا الله مستمعين. طبعا الكبت العاطفي هو طبعا آلية دفاعية لا واعية في الغالب يرجع لها العقل لحماية النفس من مشاعر مؤلمة أو مهددة ببساطة، وهو يعتبر دفن مشاعر غير مقبولة والخطيرة كالغضب الشديد، الخوف المميت، الحزن العميق، حتى الحب الشديد في العقل الباطن وكأنها لم تكن موجودة. لو شرحناها بطريقة بسيطة جدا، تخيل أن مشاعرك مثل نهر جاري، الكبت هو بناء سد ضخم لمن تدفق هذا النهر، ويبدو سطح هاديا لكن خلف السد يتراكم الضغط الهائل مع الوقت، انهار السد فجأة انهيار عاطفي، أو يشرب الماء من خلال الشقوق. أعراض تحصل عنده سلوكية، أعراض غريبة جدا تكون منها، تعريف مهم جدا للكبت العاطفي.
1: هل نعتبر أستاذ أحمد أنه والله هروب من واقع الإنسان، يريد أن يهرب من بعض المشاعر لذلك ويخفيها؟
0: احيانا يكون مثل ما قلنا انها يعتبر هروب من بعض الاشياء وابتعاد عن بعض المشاعر وخوف منها، تمام؟ فهذه اللي تحصل في كبت ويبدا يستمر عليها، وطبعا لها اسبابها ومسبباتها
1: وسنأتي عليها بإذن الله الأسباب.
0: بإذن الله.
1: أستاذة مهرة، لو تتبعنا سلوك كبت المشاعر وعدم البوح بها، هل يبدأ مع الشخص منذ ولادته؟ يعني نقول هذا والله شيء لا يدل الإنسان فيه، أم هو سلوك يكتسب من خلال المؤثرات التي تحيط بالإنسان سواء الأسرة أو المجتمع أو التربية أو المحيط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أيامكم بكل خير ومحبة، ويسعدني التواجد معكم على إذاعة جدة. مع الشكر والتقدير للأستاذ ضيف الله الحربي، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالمستمعين الكرام. أستاذ ضيف الله، بالنسبة للكبت العاطفي يكون مكتسب غالبا من البيئة المحيطة بالشخص، ولا يولد إنسان به، وينشأ نتيجة مؤثرات خارجية وظروف حياتية، من أبرزها مثلا بيئة الطفولة. أحيانا بيئة الطفولة يكون فيها كبت عاطفي بسبب النقد المستمر للطفل، مثلا يقول الأب أو الأم للطفل اسكت، لا تتكلم، لا تسوي كذا، لا تعبر عن مشاعرك. مثلا يجي فجأة خايف يقول له لا تخاف، أنت رجال لا تخاف. وأيضا يكون بسبب القسوة من الوالدين أو الضغوط الاجتماعية والاعتقاد الخاطئ.
1: هذه في سن مبكرة،
2: في سن مبكر هذه تكون هي أسبابها، إنما لا يولد الشخص مصاب بالكبت العاطفي.
1: هو بشكل عام أستاذ مهرة، يمكن تتفقي معي أنه كل سلوك غير جيد لا يمكن أن يولد به الإنسان. فطرة الإنسان السليمة والجميلة هي دائما تحمل السلوكيات الجميلة، ولكن غالبا السلوكيات الغير جيدة هي تكتسب فيما بعد من خلال سلوك الإنسان وممارسته والمحيط الموجود حوله.
2: فعلا أن الإنسان لا يولد بهذا السلوك، الاكتئاب أو
1: الكبت العاطفي.
2: الكبت العاطفي ودليل أن الطفل يعبر عن مشاعره بفطرية وبحرية، ونلاحظه إذا غضب يبكي، وإذا جاع يبكي، ويضحك إذا فرح.
1: صحيح. أستاذ أحمد، تجاهل الحاجات العاطفية للإنسان، وخلينا نقول التركيز على العقلانية بشكل أكبر، في ناس نسميهم اليوم عقلانيين بشكل أكثر، يعني نقول غير عاطفيين، كيف يكون انعكاس مثل هذا السلوك على شخصية الإنسان وعلى علاقاته أيضا العاطفي التي تربط بمن حوله؟
0: هذا يا سيدي يسمى الاستبداد بالعقلانية، وغالب نتيجة التربية مثل ما قالت الأستاذة مهرة، ترفض المشاعر، الرجال لا يكون المشاعر للناس الضعفاء، دائما فيها كبت حقيقي، تمام؟ هذه الحاجات انعكست حقيقة وأصبحت هناك شخصية جامدة تبدو باردة، يعني غير عاطفية، وتواجه صعوبة في مشاعرها في نفسها. هذا يعني جعل هناك أمراض، وجعل هناك صداعات، وجعل في أمور كثيرة جدا، تمام؟ لذلك مهم جدا يكون هناك حاجات عاطفية ونركز عليها ونحيها في الآخرين، تكون هناك سلوك سوي مثل ما قالت الأستاذة مهرة. الإنسان يعني خلق به، ومثل ما تحدثت سابقا، بالسلوك السوي، لكن هذه تكتسب من خلال البيئة. البيئة هي اللي تكون تقمعها وتقمع مثل عاطفته، فيتولد بذلك الاكتئاب في داخل الطفل الصغير، حتى يصل إلى مرحلة كبيرة، بعضهم يصل إلى مرحلة يعني متقدمة في السن، بعضهم يصل يعني إلى أنه زوج وزوجة، يعني حتى بعض الزوجات يعني لا تستطيع أن تعبر عن مشاعرها أمام زوجها، وكذلك الزوج. يعني حنا تمر علينا في حالات استشارات كثيرة جدا، في بعضهم يقول عندي صعوبة جدا أقول مثلا كلمة أحبك لزوجتي، أو تقول هي كلمة أحبك لزوجي مثلا، تقول حنا ما تعودنا، هذا نعتبرها مثلا مخالفة للعادات، مخالفة للقيم، مخالفة في الأشياء عندهم بنفسهم يرونها.
1: طبعا مخالفة للقيم الخاطئة في مفهومها.
0: القيم الخاطئة في مفهومهم يرونها أنها يعني قيم تموهي، قيم في مفهوم خاطئ، لذلك يستحيون في حياة أكثر من اللازم، تمام؟ فلذلك كثير مشاعر تكون هناك، العلاقات الغير سوية من خلال أن تجد المرأة ويجد الرجل من يفرغ له عواطفه الحقيقية في طرق أخرى ملتوية، تمام؟ فهذه تسبب لها يعني مشاكل أسرية كثيرة جدا. لذلك حقيقة يعني المشاعر إذا أعطيت حقيقتها الحقيقية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو درسنا يعني صلى الله عليه وسلم كيف يتعامله مع زوجاته، كيف تعامله مع عائشة رضي الله عنها، كيف تعامله مع خديجة، كيف تعامله مع أمهات المؤمنين، كيف تعامله مع بنته فاطمة حينما تقبل عليه ويقبلها ويجلس بينها وبين زوجها علي ويحددها وكذا وكيف. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو درسناها حقيقة واستسقينا ما فيها كانت حالتنا الأفضل والأجمل والأروع حقيقة، لأن هي السيرة التي كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، إنما هو إلا وحي نوحى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن دستور حقيقي للحياة الإنسانية كاملة. فكثير من العواطف والكبت اللي يحصل في مجتمعنا بسبب الابتعاد عن النهج القويم.
1: وهي بأي حال من الأحوال أستاذ أحمد، العاطفة ليست عدوة للعقل إطلاقا، العاطفة جزء من العقل، والعقل اليوم يقولنا أنه والله العاطفة هي من ترطب علاقاتنا، هي من تبني معنا خط جسر وحب ومحبة مع من حولنا. وبعدين يمكن أنا وأنت تتحدث خطر في بالي أنه كثير من الناس اليوم يرى أن العاطفة فقط تكون بين الزوج والزوجة، بينما الحقيقة أن العاطفة اليوم مطلوبة مع الابن، مع البنت، مع الأخ، مع الصديق، مع كل من حولنا.
0: نعم، وهذه الحقيقة وهذا الواقع. ذكرت لك في ذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنة فاطمة، كذلك صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل الصغير كيف يحنو عليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شخص اللي حتى كان معادي له. يعني فهذه مهمة جدا العاطفة، تمام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء عند رجل يعني كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال والله عندي يمدري كم عدد من الأولاد ما قبلت أحد، وقال ما ذنبي، نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك.
1: جميل،
0: تمام. يعني فهذه مهمة جدا، فالعلاقات مهمة جدا
1: بلا شك. أستاذة مهرة، حتى لا يكون هناك خلط سلبي بين المفاهيم، كيف نفرق بين إدارة وضبط المشاعر وبين الكبت العاطفي المذموم اللي احنا اليوم نتكلم عن في هالحلقة؟
2: هناك فرق أكيد بين الكبت العاطفي الطبيعي، مثلا ممكن الإنسان يكبت عاطفته إذا كان مثلا يحس بخوف، يحس بحزن شديد وما يقدر يعبر عنها، ولكن هناك تعبيرات طبيعية مثلا بالذات أحيانا إذا قارنا كما ذكر أستاذ مل بين الرجل والمرأة في حالة إخفاء المشاعر أو إعجارها، فالرجل دائما يميل إلى كبت مشاعره أكثر من المرأة، والمرأة تمتلك تعبير أكبر في التعبير اللفظي والعاطفي، فهناك فرق ممكن في هذه الحالة.
1: جميل، إيش الفرق اللي ممكن نقدر يعني خلينا نقول النقاط اللي نقدر من خلالها نفرق بين إدارة المشاعر والتحكم بها وبين إنه والله الكبت العاطفي المذموم؟ يعني أعطينا فرق جوهري كذا بسيط إذا أمكن.
2: في كبت المشاعر إننا إحنا نقدر نكبت مشاعرنا في حالة إننا ما نؤذي الغير.
1: جميل، إنه الفرق إنه ما يكون في أذى فيها، بينما ضبط المشاعر هو لتوجيهها ومحاولة يعني استثمارها للاستثمار الأمثل.
2: صحيح.
1: حديثنا لازال مستمر أستاذ أحمد وأستاذة مهرة، بس اسمحوا لي نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM،
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم لنستكمل حديثنا اليوم عن الكبت العاطفي، ما له وما عليه. ويسعدني ايضا ان نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقه المختص بالتنميه البشريه

0: والأسرية والمدرب المعتمد الأستاذ أحمد السعدي. مجددا مرحبا بكم أستاذ أحمد.
1: حياك الله وعلى سهلا بالجميع، حياكم الله.
0: والترحيب أيضا بضيفتنا المدربة والمستشارة الأسرية الأستاذة مهرة الحضرمي، مرحبا بكم أستاذة مهرة.
2: هلا حياك الله.
0: استكمالا لحديثنا أستاذ أحمد، كيف نستطيع أن نقرأ التأثير السلبي لسلوك بعض الأشخاص اللي خلينا نقول يهربون من اللحظات التي تثير مشاعرهم في محاولة منهم لتجنب المواقف العاطفية حتى لا تؤثر عليهم؟
1: جميل جدا. طبعا هذا يسمونه في العلم الاجتناب العاطفي أو اللاذهنية، وهو قريب من الكبت، ويمكن قراءة آثار السلبية من خلال أول شيء يغير الموضوع فجأة عندما يصبح الحديث عاطفيا. كذا الشخص مثلا سبحان الله عشان يبتعد عن الأمور العاطفية يغير الموضوع عشان ما يود مشاعره، فذلك تلاحظها دائما كثيرة جدا تحت كثير من الناس، يستخدم مثلا الفكاهة والسخرية في لحظة الجد العاطفي، يعني تمام يشغل فجأة أمور عملية، يتفقد هاتف، يرتب مكتبة، يذهب تذهب مثلا المطبخ تسوي أشغال عشان تكبت المشاعر الآسية فيها. يعني مثلا ممكن زوجها بيعبر لها عن مشاعره وهي عشان حياة أو تكبت ذلك تروح للمطبخ وتحاول تسوي تشتغل، أو هو نفس الطريقة يعني تدخل لزوجته تبغى تتكلم معه عن ناحية عاطفية وكذا، فتلقاه يروح يرتب المكتب أو كذا ويأخذ تليفون يحاول يكلم أو كذا. ليش؟ هو ما هو متعود على هذا الأمر، تمام؟
0: فلذلك خجل عاطفي، ممكن نقول عليه خجل عاطفي.
1: نعم، نعتبر يسمونه اجتناب عاطفي أو خجل عاطفي، تمام. وهذه طبعا لها اثار سلبيه، تعقيد طبعا الهروب من مشاعر الفشل والخوف، يمنع التعلم والتطور حقيقه، يعني الشخص ما يتطور، تمام. والثقه اللي بين الاخرين في العلاقات تاكل، تمام. ويشعر الشخص انه غير مهم، يعني ذلك نلاحظ كثير من الحالات الاستشارات تاتينا يعني تقول مثلا والله ما يهتم فيه، دائما هذا السؤال تسال دائما المراه، والله ما يهتم فيه، والله ما يقول لي كلمه حلوه، والله ما ادري ايش، والله ما ادري، انا تعبت انا حق كذا. او الزوج نفس الطريق يقول انا تعبت ورحت وجيت ولا تهتم فيه. ليش؟ لانها دائما عنده مشاعر عبء، اللجوء للادمانات الصغيره، ادمان مثلا العمل، تلقاه عشان يخرج من هذا الاجتناب العاطفي او انه ما يدخل في المشاعر العاطفيه، تلقاه يدمن دائما، تلقاه انه دائما اذا كان كزوج او كابن او اي شخص دائما تلقى في العمل، يعني عمل اكثر شيء العمل عنده مقدس، او الاكل بعضهم حتى الاكل مثلا تلقى دائما يحط امور في الاكل، او التسوق قبل المولاد او كذا، او كذا كان طفل صغير في الالعاب، تمام. او في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى مثلا على التيك توك، تلقى مثلا على اليوتيوب، تلقى على مثلا على الفيسبوك، على السناب، تلقى دائما هذه كلها
0: وسائل هروب،
1: وسائل هروب من مساحه العاطفيه الفارغه عنده.
0: طيب أستاذة مهرة، النساء والرجال اليوم في العاطفة هم سواء بلا شك، ولكن من حيث الكبت العاطفي هل هناك اختلاف بين الكبت العاطفي لدى النساء والرجال أم أنهم فيه طبعا سواء؟
2: لا طبيعي أستاذ ضيف الله، تختلف المرأة عن الرجل في طريقة كبت المشاعر أو إخراجها. الرجل دائما يميل لكبت مشاعره أكثر من المرأة.
0: هذا فطري ولا مجتمعيا نحن ندور للعذر؟
2: لا أحس أنه فطري إنه دائما بينما الرجال يميلون إلى كبت مشاعرهم المرتبطة بالضعف مثل الحزن أو الخوف. دائما الرجل يعني ما يحاول يبين ضعفه، ما يحاول يبين حزنه إلا يعني نادرا أو خوفه، بينما يعبر عن الغضب بحرية تامة، يعني عادي عنده يغضب ويستخدم جميع الوسائل في التعبير عن غضبه، بينما يخفي حزنه ويخفي خوفه. أما المرأة في حالة الغضب تظهر كل مشاعرها، كل الطرق اللي تتيح لها، سواء بالكلام سواء بالبكاء، بأي طريقة تتيح هذه. والرجل أيضا في حالة أن يكون مثلا مهموم أو شايل هم حاجة تلاقيه ينعزل ويجلس لحاله ويتخذ قراراته بهدوء وتفكير عميق، بينما المرأة دائما قراراتها، طبعا نقول البعض وليس جميع النساء، تكون قراراتها سريعة، وبالذات لما تكون مثلا في حالة غضب. أحب أوضح أن كل هذه الفروقات لا تعتبر نقصا أو عيبا في المرأة أو الرجل، وإنما ترجع إلى أسباب ومميزات بيولوجية تختلف بين جسم المرأة والرجل. وأيضا البيئة الاجتماعية لها تأثير على المرأة وكذلك الرجل، والمعتقدات الموروثة. دائما إحنا من الطفولة زي ما ذكرت لك نقول للطفل الصغير بالذات الولد أنت رجال لا تبكي، أنت رجال لا تسوي ولا تسوي، فهذه الموروثات تتطبع وينشأ الرجل فيها. وأيضا نقول إن الله خلق المرأة والرجل وجعل كل منهما مكمل للآخر، فلا العاطفة تدل على ضعف المرأة، صحيح. ولا الشدة أيضا تدل على اكتمال الرجل، إيه أو الشدة أو القصر ما تدل أيضا على اكتمال الرجولة، إنما المطلوب هو تقبل كل منهما للآخر وبشكل تام.
0: جميل. وأيضا في كل الأحوال الكبت العاطفي ليس مبررا لأي شخص أن يكون والله أنا والله أكبت مشاعري، بينما المشاعر هي في أساسها ليست ملكا لك بالدرجة الأولى، هناك مشاعر هي للآخرين وبالتالي لهم الحق فيها، وبالتالي أيضا أنت مسؤول عن إيصال هذه المشاعر لهم بالطريقة

0: الصحيحة. أستاذ أحمد، هناك يعني خلينا نقول قد تكون جزء من ثقافة المجتمع، هناك من يمدح الأشخاص الذين يكتمون مشاعرهم ويرى أنهم أقوياء بمثل هذا السلوك، ما رأيك؟
1: طبعا هذا خلط، أنا أعتبره يعني خطير جدا بين المفهومين القوة الحقيقية وهي القدرة على احتضان مشاعر وفهمها وتنظيمها والتعبير عنها بطريقة مناسبة حتى لو كان ذلك يعني البكاء أو طلب الدعم، وبين الصلابة الظاهرة ما يمدح خطأ وهي تحسين عاطفي يشبه الصخر، لا يتأثر ولا يتفاعل، لكن الصخر لا ينمو ولا يحب ولا يتواصل، هذا ليس قوة بل هو شلل عاطفي. يعني في كثير منهم يقولون إنها قوة، لا بالعكس، البكاء حتى الرجل بعضنا يعني كان يقول الرجل مثلا ما يبكي وإنه قوة حقيقية، لا ما هي قوة حقيقية تمام، ولا بل هذه زي ما تقول خطأ، لأنها دائما يكون الإنسان يحولون إلى صخرة، هذا مستحيل تمام، عرفت؟ فلن يعتبر شيء عاطفي، ما يحاول يطلع عاطفته. لكن المدح بهذا الشكل نتاج ثقافة، طبعا هي ثقافة أساسية كانت في المجتمع، موروث خاطئ مثل ما قالت الأستاذة مهرة، يخلط بين مشاعر العاطفية والضعف. حقيقة الشخص الذي يكبت مشاعره هو شخص خايف وجريح تمام، ويبني طبعا مثل ما تكلمنا جدار عالي لحمايته. الطفل اللي هو بداخله، كل شخص فينا في داخله طفل، وهذا ليس شخصا قويا، بل القوة الحقيقية شجاعة، والضعف الحقيقي هو الجهل بمشاعر والهروب منها، هذا القوة الحقيقية.
0: صحيح، وقمع المشاعر أصلا أستاذ أحمد، قمع المشاعر هو في أساسه ليس عمل شجاع وليس عمل إنساني، قمع المشاعر هو بلا شك قسوة وخارج عن نطاق العاطفة حتى عن أدبيات العلاقات الجيدة بين الأشخاص، وبالتالي من يمدح قوة الأشخاص الذين يكتمون مشاعرهم أو خلينا نقول يحبسونها في داخلهم، هذا أعتقد أنه مدح غير مبرر وبعيدا كل البعد عن منطقية المشاعر
1: حقيقية.
0: الحقيقية نعم بلا شك. أستاذة مهرة، يعني حتى نؤسس لمجتمع بعيد كل البعد عن الكبت العاطفي وقمع المشاعر، ما الرسائل التي قد يتلقاها الأطفال دون قصد وتغرس في داخلهم ما يسمى بالكبت العاطفي فيصبح أيضا هذا السلوك جزء من شخصياتهم مستقبلا؟
2: أستاذ صلى، أولا لابد من الاعتراف بحق الطفل في التعبير عن كل ما يشعر به بداخله دون خوف أو خجل، وأن يكون ذلك طبعا في حدود الكلام المسموع. كذلك تعليم الأطفال على التعرف على مشاعرهم ويسمونها بدقة، مثلا إذا كان زعلان يعرف أو يوضح أنا ليش زعلان، أو نسأله طب أنت ليش زعلان، إيش فيك، بيكون مضايقك، عشان يقدر هو يتكلم يطلع اللي في نفسه. ونفس الشيء بيكون مثلا سعيد وفرحان الحين لقى الطفل كذا ينقز وينطط في البيت، طب أنت إيش فيك ليش قاعد تنقز، يقول لك عشان أنا فرحان اليوم أنا مثلا،
0: يعبر عن مشاعره،
2: يعبر. إحنا نشوف إنها مثلا شقاوة أنه قاعد ينقز في البيت، يقول لا اليوم أنا جاوبت عند الأستاذ والأستاذ حياني وعطاني هدية، إذا كذا إحنا أو ما نقعد نخاف نقول لا اجلس لا تتحرك، لا هو بيعبر عن شعوره بالفرحة. فلا بد ان نعطي الاطفال هذه المساحه عشان يعبرون عن حريتهم كامله سواء
0: وعن مشاعرهم الداخليه،
2: اي سواء كان زعلان ولا فرحان يعبر عن كل شيء يحسه. ايضا بالنسبه للرسائل ممكن يتلقاها الاطفال من الاهل، مثلا زي ما قلت سابقا يقولوا له، وذكر ايضا استاذ مد، لا تبكي، الطفل من المستغل يقول لا تبكي انت رجال، الرجال ما يبكي، عشان تكون قوي ما تبكي. كمان البنت برضو يقولون مثلا، طبعا البنت هي انثى مدلله، فهم ممكن يكثرون كمان شعورها هذا الانثوي، يقولونها بطلي دلع وخليكي قويه،
0: خرجوها عن طبيعتها
2: فعلا. يعني هنا صار في احلال للولد وللبنت، الولد انت لا تبكي خليك رجال، البنت لا تدلعين خليكي قويه. طيب هنا يصير في صار الواحد ما يعرف هو انا ايش بالضبط، انا ولد ولا بنت، ايش تبغوني اصير. واحيانا يكون بعض الاولاد ما شاء الله نبيهين واذكياء، يكون يتكلم كثير ويسال كثير، يكون في قمع من الاهل، اسكت لا تتكلم، كلامك كثير انت ترتار، وهو في النهايه ترى يطلع عبقري، يطلع موهوب، يطلع ذكي، بس ما لاقي بيئه تحتضنه وتجاوبه على
0: تشبع الاسئله اللي بداخله
2: ما عنده. ومن خلال هذه الرسائل يصبح لدى الطفل كب عاطفي، ومثل ما ذكرت استاذ ضيف الله قمع للمشاعر.
0: صحيح، وهنا مهم جدا ان نتنبه الاهل مثل هذه الرسائل، لان هذه الرسائل قد تكون قاتله للعاطفه في داخله، وفي النهايه الاسره هي اول من يدفع خروج طفل بلا عاطفه في محيطها.
2: اذا لابد من الاهل انهم يسمعون لاطفالهم.
0: صحيح،
2: يعني حتى لو قال كلام ثرثار ولا كلام ما له داعي، احيانا في بعض الكلمات لها مغازي كثيره عند الطفل، ونخبرهم بان كل المشاعر عندك مقبوله، قل لي كل اللي عندك انا راح اسمعك، ولكن ليست كل التصرفات مقبوله.
0: جميل، وضحت الصوره. استاذ احمد، احنا تحدثنا عن الكبت العاطفي وتفاصيله، ودنا الان يعني خلينا نقول نرسم خارطه الطريق للمستمع من خلال اهم الخطوات العمليه التي يستطيع من خلالها الانسان التحرر من المشاعر المكبوته وبالتالي الخروج الى فضاء

0: العاطفة والبوح عما يشعر به بكل طلاقة.
1: جميل جدا جميل جدا. طبعا هذا يحتاج لها إلى مران وتحتاج لها تمرينات مستمرة تمام وقوية جدا. هذه حتى بإذن الله إن شاء الله عز وجل مع الأخذ بها يخرج من ذلك. أول شيء وهي مهمة جدا ونقول لكثير منهم تدوين المشاعر، يعني زي ما تقول يجلس بينه وبين نفسه.
0: تدوين الكتابي؟
1: كتابي نعم. بينه يسمونه في العلم ذا يسمونه الصب الحر أو التعبير الحر. 10 دقائق يوميا مثلا اكتب اللي في خاطرك، اكتب اللي في خاطرك، اكتب اكتب فيها ولا تقراها، خلها يعني لمدة كم يوم كده بعدين ارجع لها. هذا طبعا يفتح الباب العقل الباطن عندك. تمام هذه مهمة جدا. ذلك هذه من الأشياء المهمة جدا. وكثير من الناس يقول لهم إذا بغيت تعبر عبر اكتب اكتب اكتب خلي اكتب ولا تقراها باللحظة الأولى، بعدين اقراها بعد 5 أيام 6 أيام 10 أيام اقراها.
0: تكون خرجت من تأثير اللحظة.
1: كنت خرجت لما قلت من تأثير اللحظة وبدأ تخرج منك الحاجات ذا. من الأشياء المهمة جدا تعطي المشاعر أسماء أخرى عشان تحاول تغيرها. يعني بدل ما تقول أنا متعب تقول أنا أشعر مثلا بخيبة أمل، أنا حزين، سمي مشاعر يعني بأسماء حلوة
0: بالأسماء الصحيحة. بالأسماء الصحيحة والدقيقة
1: الدقيقة لها. بدل ما تقول أنا متعب، لأنك سبحان الله تقول أنا متعب أنا كذا سبحان الله. حتى يقول في حديث صلى الله عليه وسلم بالمنطق موكل بالمنطق تمام. فأي بالمنطق يعني ممكن لو نطقت بحاجة ممكن الله عز وجل يقول، يعني ولا تقول الرسول يقول لا تمرضوا فتمرضوا فتموت أو في حديث كما قال صلى الله عليه وسلم تمام. فلذلك الشخص ما يقول مثلا أنا متعب كل يجيب لك التعب، لكن تقول أنا شعر مثلا بخيبة أمل، أنا شخص حزين مثلا، أنا قليل الغضب، أنا يسمي مشاعر حلوة. خلق مساحة آمنة للتعبير مع نفسك أولا، أهم شيء أولا أولا اجلس مع نفسك وقل مثلا في المرآة تحدث مثلا ولا بدأ ليش أنا قلت هذا الشيء، صارح فيها نفسك، حاول تفرغ ما فيك من طاقة وحدك أنت وحدك مثلا. هذه من الأشياء المهمة. كذلك التدريب على وجود مع المشاعر، دون فعل عندما يأتي شعور مثلا مزعج لا تهرب منه مثلا بالتلفون أو بالبلاك العمل، واجهه لا تحاربه، فقط قل أشعر مثلا بالحزن الآن، واجه هذا الشعور. وهذه ممارسة يقظة ذهنية، يعني كل ما واجهته شوية كل ما الأمور عندك. فإذا مثلا صعبت عليك الأمور أطلب مساعدة مثلا من مثلا علاج نفسي الآن ما شاء الله تبارك الله في العيادة النفسية، أخذ مثلا جلسة خاصة بالعلاج الجدل السلوكي أو العلاج الحركي. هذه تحاول حقيقة أن تفتت كبت له سنوات عندك. المعالج يوفر الأمان وهو يعتبر بالنسبة للآخرين العين الثالثة اللي ترى ما لا يرى، وهذا مهم جدا يسمونه الملاحظ. وهو أنك لأنك أنت مثلا مع شخص آخر وجامعك ذا لازم في شخص ثالث هو اللي يرى اللي ما ترونه أنتم الاثنين، فيسمونه العين الثالثة. لكن أهم شيء التحرر لا يعني أن نعيش شيء من الهستيريا والخوف المستمر، بل حنا قادرين على اختيار متى وكيف نعبر عن مشاعرنا بدلا من اختيار وقت انفجاره من خلال الأعراض. لذلك تلاحظ مثلا السبب كثير مثلا حالات الطلاق تحدثنا مثلا ترى الكبت العاطفي ترى سبحان الله يتدخل في أشياء كثيرة. ليش؟ هو عبارة عن كبت كبت كبت كبت. ويقول مثلا عندنا يقول الشعر تنقسم الظهر البعيد، يعني تلقى حركة بسيطة قالتها المرأة وقالها الرجل كذا أنهت علاقة سنوات عديدة،
0: بينما ليست هي السبب الحقيقي في تراكمات.
1: نعم لكن هي عبارة عن تراكمات تراكمات صحيح. لذلك دائما نقول إذا جات مشكلة أو شيء حاول تحلونها، مسألة أن تجبن المشكلة ثم وتضع من رأسك يعني مثلا نعامة في الرمل وكان ما في مشكلة وتبدأ تستمر تكبر، تكون زي ما تقول زي كرة الثلج شوي صحيح. شوي حتى تكبر. فكذلك الكبت العاطفي اصلا وصل عندهم مرحله الكبت العاطفي متى وصل عندهم الحراره وصلت من يومهم صغار، يعني استمر معهم استمر حتى وصل الى مرحله اصبح في صعوبه جدا عليهم انهم يعبرون عن مشاعرهم. فلذلك انت حينما تحاول تصحح هذا اللي وصل له لابد انك تتعب وتعاني من ذلك على جسدك من خلال الفاظك تغيرها، من خلال البيئه اللي المحيطه فيك، من خلال التشجيع، من خلال تقول في انديه رياضيه مثلا او انديه ثقافيه، من خلال اختيار اصدقاء جدد، من خلال اختيار ناس يشجعونك على المشاعر الجيدة، من خلال هذه كلها أشياء حتساعدك وحتتنقلك نقلة أخرى وحتساعدك على الخروج من شيء اسمه الكبت العاطفي.
0: جميل. وبالمواجهة وتسمية المشاعر بتسمية الحقيقية وبتدوينها كما ذكرت، وأيضا بالاعتراف بوجود مثل هذه المشكلة يستطيع الإنسان بإذن الله أن يتغلب على الكبت العاطفي، وبالتالي أيضا تحرير المشاعر المكبوتة والتي غالبا ما تولد الجمود في العلاقات العاطفية بين الناس. والعاطفة اليوم جزء مهم من حياة الإنسان، وأيضا تحرير المشاعر جزء مهم حتى تستطيع أن تستمتع بهذه المشاعر اللي بداخلك، وأيضا هي حق مشروع لمن معك. أستاذة مهرة، وبهذا السؤال أختم معك وأختم أيضا حوارنا هذا، المحاذير التي يجب أن يتجنبها الشخص أثناء التنفيس عن مشاعره أو الفضفضة كما يقال أو البوح بها للآخرين، ما المحاذير التي يجب أن نتوقف عندها قبل أن نبوح بما في داخلنا؟
2: تضيف الله هناك محاذير كثيرة أثناء التنفيس يجب أن نتجنبها. أولا عدم اتخاذ

0: اتخاذ اي قرارات اثناء الانفعال الشديد. هناك اشخاص يحولون التنفيس الى اجترار لمشاكلهم الماضيه، يبدا يفتكر المشاكل اللي صارت له زمان، انا صار لي صار لي صار
1: وما
0: يؤدي الى اي بالماضي، يبدا يشتر كل مشاكله اللي في الماضي ويثقل كاهله بهذه المشاكل، مما يؤدي بضغوطات
2: تراكمات الماضي. نعم.
0: ايضا تجنب التنفيس الذي فيه ايذاء للاخرين سواء بالكلام او التصرفات. ايضا هناك اشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس مثل سناب شات وغيرها، فنجد بعض الأشخاص إذا زعل مثلا من أحد يبدأ بنشر كل شيء ضايقه على السناب سواء منه أو من غيره، وأحيانا يخصون بالكلام أشخاص معينين، يعني للأسف هذا بالنسبة للسناب شات. ومن وجهة نظري أرى أن من المفترض أن الشخص الذي بينه وبين الآخر مشكلة أن يتواصل معه على الخاص، يعني بدل ما هو طبعا في لحظة هذا
2: بدل نشرها على الملأ،
0: بدل نشرها على الملأ والكل يسمع والكل يشوف. لا، المفروض أنه خلاص يتواصل معه على الخاص وأوضح ذلك. لنا القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كذلك عدم البوح بالمشاعر أمام أشخاص لا نثق فيهم، ممكن أن يكون هذا يعني يبغى يتكلم عن شيء مرة مضايقه فيتكلم عن شخص غير ثقة فينشر كلامه ويفضحه عند الملأ. هنا ما استفاد، لأنه حلل المشكلة ولا ساعده، إنما كبر المشكلة
2: أو تستخدم ضد في يوم من الأيام.
0: أكيد هيستخدمها ضده لأنه أباح كل مشاعره. إذن حتى لما نجي نبوح بمشاعرنا أثناء التنفيس نختار أشخاص ذو ثقة ومعينين أو نلجأ إلى أخصائيين في هذه المشاكل. أيضا تجنب فترة الشكوى الدائمة أمام الوالدين. أنا يحزنني كثير
2: تحديدا الوالدين، يعني
0: تحديدا الوالدين، يعني مثلا الوالدين هم مثلا في سن كبير الآن يبون يرتاحون.
2: صحيح.
0: فلما تيجي البنت ولا يجي الولد يقعد يشتكي كل شوية أنا عندي وعندي وعندي وعندي مشاكل كبيرة، يثقلهم ويدخلهم في حزن أنت ما تدري عنه. فمن بر من البر من بر الوالدين عدم إيذائهم بمشاكلكم.
2: جميل جميل.
0: أنا من هذا المنبر فعلا أدعو عدم إيذاء الوالدين بمشاكلكم.
2: ومن لا يدعو إلى ذلك بالفعل، الوالدين يجب أن يكونون في حرز أمين بعيدا عن كل هذه المشكلات التي
0: طبعا إحنا نثقل كواهلهم، هم ربونا تعبوا علينا وكانوا يعني منهم هم صغار يتحملون وتحملوا مشاكلنا، ليش لما يجون يكبرون كمان نثقل كاهلهم بمشاكلنا؟ يعني نحاول قد ما نقدر إحنا نحل مشاكلنا بأنفسنا
2: بعيدا.
0: أو نلجأ إلى أصدقاء نثق فيهم أو إلى أخصائيين.
2: صحيح. وهذا الشيء نشوفه كثير من الوالدين، الله يحفظهم الأحياء منهم ويرحم الأموات، يشيلون هم بزيادة لأبنائهم حينما حتى لو كانت المشكلة صغيرة تجدون الوالدين
0: بسيطة، يعني مثلا والله. فعلا مثلا يقولونها يعني من باب فضفضة، لكن الأم ولا الأب لا يعني يشيلها
2: طوال اليوم تكون معه. نعم صحيح،
0: فعلا يحملها معهم.
2: جميل، شكرا لكما المختص بالتنمية البشرية والأسرية والمدرب المعتمد الأستاذ أحمد السعدي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء أستاذ أحمد.
3: شكرا لك وشكرا للمستمعين حقيقة في هذا الوقت الجميل أعطونا، وشكرا للأستاذة مهران شاركتنا هذا الحوار الجميل الرائع، وشكرا لتقديمك الرائع والمبدع.
2: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمدربة والمستشارة الأسرية ضيفة الحلقة الأستاذة مهر الحضرمي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا لك أستاذ ضيف الله على هذا البرنامج الجميل القيم، وشكر موصول أيضا للأستاذ أحمد، بارك الله فيكم، كان حلقة جميلة جدا ونقاش مثري استفدنا منه إن شاء الله، وأن الجميع يستفيد منه بإذن الله. شكرا للأستاذ ضيف الله.
2: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء

0: الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة اخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل حديثنا الشيق عن الكبت العاطفي. ان تنعم بمشاعر جيدة ودافئة فتلك نعمة كبيرة، ولكن تلك المشاعر ان لم تجيد ادارتها والبوح بها والتعبير عنها فستتحول بلا شك الى ركام يستنزف طاقتك النفسية ويقتل بداخلك شغف التفاعل العاطفي، لا سيما مع الاشخاص الذين تحبهم، أو يجعل منك في معزل عمن حولك حين تكتم وتشعر به، سواء كان هذا الشعور شعور حزن أو ألم أو إحباط. وفي كلا الحالتين أنت ستعاني من الكبت العاطفي والمتمثل في حبس المشاعر وتقييدها وتقييد الشعور الجميل أحيانا الذي ربما لا تكون لذته إلا حينما تشاركه مع الآخرين. ومن صور الكبت العاطفي التي تخفى عن كثير من الناس الخوف والحب المبالغ فيه للآخرين. وقد يأتي من يسأل كيف لمن يعاني الكبت يحب من حوله، وهذا طبعا قد يحدث بطريقة غير مباشرة وشائعة في الوقت ذاته. فعلى سبيل المثال، حين يحب الشخص من حوله قد يحافظ عليهم بطريقة خاطئة خوفا من فقدهم، وبالتالي هو نجده يكبت الغضب الذي في داخل. أحيانا مواقف مع الأشخاص حتى من نحبهم، أحيانا تكون هناك مواقف صدمات، مواقف غضب، فتجده يكبت الغضب أو يخفي مخاوف عنهم. وطبعا جميعها مشاعر طبيعية تحتاج إلى البوح مشاركة الآخرين لها حتى لا تتحول تلك المشاعر إلى مشاعر مؤذية، ومن ذلك أيضا كبت الحزن الذي قد يهلك صاحبه إن لم يعبر عنه. يمكن اليوم الواحد يقول لك أنا والله ما ودي أقلق الطرف الآخر بمشاكلي بمخاوفي، تجده أنه يخفي هذه المخاوف خوفا على الطرف الآخر، بينما هو يجلد نفسه دون شعور. الناس شركاء، شركاء في المشاعر، شركاء في البوح، شركاء أيضا معك في الحياة. وبالتالي لا مانع أننا إحنا والله نشارك الناس مخاوفنا، حتى وإن كانت هذه المخاوف قد تسبب لهم بعض الأرق أو بعض القلق، لكن هي في النهاية مشاركة تخفف عنا هذا العبء، وبالتالي نبتعد عن الكبت العاطفي السلبي الذي قد يقودنا إلى منطقة مظلمة ومنطقة غير جيدة، لا سيما فيما يتعلق بالحالة النفسية والمزاجية التي يمر بها الإنسان على إثر مثل هذا الكبت العاطفي، الذي دائما ما يستهدف الحالة النفسية للإنسان وربما يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى الجزئية هذه تحديدا سنناقشها مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير. كونوا معنا.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تزوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: بناء على جدة أف أم.
4: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الكبت العاطفي كسلوك متدريجيا ولن يتوقف عند مرحلة إخفاء المشاعر والتحفظ عليها بل قد يتحول إلى اضطراب نفسي مؤذي لصاحبه يصل حد الخطر على صحته الجسدية والنفسية وعلى علاقاته الإنسانية. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي. مرحبا بكم أستاذة دارين.
5: أهلا وسهلا. حياك الله استاذ ضيف الله، رحب فيك ورحب في المستمعين الكرام.
4: بداية استاذة دارين، ما العلامات التي نستدل من خلالها على ان هذا الشخص او ذاك يعاني الكبت العاطفي؟
5: جميل جدا. المشاعر حقيقة هي لابد انها تظهر، لكن في حالة ان الانسان ما طلعها هنا راح تظهر عليه او راح تأثر عليه بواحدة من طريقتين، اما انها راح تظهر على شكل اعراض جسدية أو أعراض نفسية. بالنسبة للأعراض النفسية ممكن تكون زي القلق، التوتر، ممكن يكون الإنسان برضو عنده تقلبات مزاجية ما يعرف سببها، لكن السبب يعود لأن في عنده مشاعر ما فرغها. أما الأعراض الجسدية ممكن تكون آلام في الجسم،

0: الحاد، ألم في المعدة، أو حتى الأشخاص المصابين برضو بالقولون العصبي ممكن يكون مو عارف إيش السبب، لكن السبب الأساسي يعود إلى إنه مشاعره ما طلعها. وأنا من الأشخاص حقيقة اللي عانوا من صداع اللي هو الشقيقة لفترة طويلة من الزمن. كان الصداع ممكن يستمر معي لمدة أسبوع كامل وما كنت أعرف إيش السبب، لكن لما بحثت أنا إيش السبب الأساسي عندي، طبعا ما في أي سبب طبي، فبحثت إيش السبب اللي عندي، ظهر عندي إنه أنا مشاعري مو قاعدة أتعامل معها بشكل جيد. طبعا إذا ظهرت على الإنسان أعراض جسدية ما لها سبب أو ما هي مبررة طبيا، هنا نقول إنه قد يكون عنده كبت عاطفي، يرجع يشوف مشاعره أفكاره كيف قاعد يتعامل معها.
1: وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس أستاذة دارين، إنه اليوم حينما يصاب الإنسان بأي أعراض جسدية وربما يعني ليس لها مبرر طبي، هي تعود بلا شك للحالة النفسية والمزاجية، ومن ضمن هذه الأشياء أيضا الكبت العاطفي. الكبت العاطفي اليوم خطير جدا على صحتنا، خطير جدا على علاقاتنا، خطير جدا حتى على طريقة التواصل مع الآخرين مثل ما أنت ذكرتي. طيب عندما يراكم الإنسان المشاعر بداخله لسنوات طويلة، خلينا نقول يكتم يكتم يكتم هذه المشاعر أيا كانت هذه المشاعر، حزن، فرح، حب إلى آخره، بتقديرك من النتيجة المتوقعة والتي تؤثر في شخصية هذا الإنسان وبالتالي هي تنعكس على سلوكه وعلى تعامله مع الآخرين؟
0: حقيقة إذا طالت مشكلة الكبت عند الإنسان وما تعامل معها بالطريقة الصحيحة، ويعني أنا أتحدث عن سنوات طويلة مو مثلا سنة أو سنتين، أتحدث عن سنوات طويلة من صغره إلى أن يكبر، فيبدأ يصير هذا جزء من شخصيته وكأنه جزء من شخصيته، فيبدأ يمارسه بشكل غير واعي. طبعا هو مثل ما قلت أنه يبدأ من صغره، مثل أن تكون البيئة مثلا غير مناسبة أو الأشخاص المحيطين في قمع مستمر، فيستمر معه إلى أن يكبر. وهنا ممكن كمان يظهر على علاقاته، فتلاقيه ممكن أن شخص مثلا ينسحب من علاقة معينة فقط حتى أنه ما يعبر عن مشاعره، فالتعبير عندها تكون منطقة خطر، منطقة أن أنا لازم ما أوصل لها، إذا عبرت راح يرفضوني، ما راح يقبلوني، مشاعري مثلا غير مقبولة،
1: راح أبدو ضعيف أمامهم مثلا.
0: أيوة صحيح، برضو تكون عندهم نعم تكون هذه الفكرة برضو مستمرة عندهم باستمرار، فيكون كمان عندهم ضعف في رسم الحدود، ما يقدر يقول للشخص الفلاني مثلا أنا تضايقت من السلوك هذا اللي أنت سويته.
1: طيب بالنسبة للكبت العاطفي أستاذة دارين، هل نستطيع أن نصنفه أنه والله مشكلة نفسية، أم هو فقط يعني خلينا نقول طبع أو سلوك يريد صاحبه من خلال هذا الكبت التكيف مع الحياة بطريقته وحسب مفهومه حتى وإن كان خاطئ؟ يعني
0: هو زيه زي أي مشكلة ثانية في الحياة، أي زي أي أمر ثاني في الحياة، يكون موجود بنسب بسيطة فقط عند الناس. يعني ممكن يمر علينا مثلا موقف ما نعبر فيه، هذا أمر طبيعي يكون عدم تعبير عن المشاعر، لكن في حالة إنه زاد هذا الأمر، بدأ الإنسان يتعامل مع كل الأمور المحيطة فيه بهذا الشكل، بدأ يأثر على علاقاته، بدأ يأثر على حياته، هنا نقول صارت مشكلة. لابد أن الإنسان يبدأ ينتبه لها أكثر، يبدأ يبحث عن الحلول، يبدأ أنه يتعلم إدارة الانفعالات، يتعلم برضو كيف أنا أقدر أعبر عن مشاعري بطريقة سليمة بدون ما أجرح الشخص المقابل مثلا وبدون ما أثبت مشاعري. بالحديث عن إدارة المشاعر أو طريقة إدارة المشاعر، أتذكر كتاب كان رائع جدا قرأته في هذا الموضوع، اسمه المدخل إلى علم النفس للمفاهيم والسلوك للأستاذ أحمد العلوي. فيه فصل كامل يتحدث عن فن إدارة الانفعالات، يذكر كل شعور وطريقة تعاملنا معه، وحتى فيه مقياس اللي هو الذكاء الانفعالي يقيس مدى قدرة الإنسان على التعامل مع مشاعره مع الأمور المحيطة فيه. فهو مرجع جدا جميل للأشخاص اللي عندهم مشاكل في مشاعرهم أو ما يعرفوا يتعاملوا معها بطريقة جيدة، راح يكون جدا مفيد لهم ويساعدهم بالتكنيكات والآليات.
1: طيب انت استاذه دارين ذكرتي نقطه جدا مهمه، اللي هي يعني الانسان احيانا في بعض المواقف لا يريد ان يعبر عن هذا الشعور، هذا امر جيد، ولكن احنا نتكلم عن الكبت المستمر. انا بتكلم معك عن نقطه انه احيانا حينما نخفي بعض الشعور هل يعتبر من الاداره الجيده للمشاعر؟
0: على حسب الموقف، كما قيل ان اوقات
1: الشعور
0: هو عدم التعبير يكون ثلثي الحكمه عند الانسان. جميل. مثلا اذا انا في علاقه مثلا مع مديري في الدوام، بعض المواقف أنا ما أكون قادر أني أعبر عنها مثلا لأنه راح يأثر علي وظيفيا، فأنا هنا لابد يكون عندي طريقة بديلة، لابد أني مثلا أطلع هذا الشعور، ممكن أتحدث مع شخص مثلا ما له علاقة في الموضوع، أتحدث مثلا مع أخ مع قريب لازم أختاره بعناية، أتحدث معه وأفرغ هذه المشاعر حتى ما تأثر علي بعد كده.
1: وصلت الفكرة. طيب كيف ينعكس أستاذة دارين الكبت العاطفي على تقدير الإنسان لذاته؟ وهذه النقطة جدا مهمة بالنسبة للكبت العاطفي حينما يؤثر على تقدير الإنسان لذاته.
0: جميل. مثل ما قلت أنا سابقا أنه يبدأ مع الإنسان من صغره، خلال هذه السنوات من صغر الإنسان إلى كبره تبدأ تتكون فيها صورة عن ذاته، فيبدأ الإنسان يرى نفسه من عدسة إن أنا شخص غير مقدر، أنا شخص لا أستحق أنه أسمع، شخص مشاعري غير مهمة، مشاعري

0: هو المسمى الصحيح حقيقة، الوصف الصحيح للتعبير عن المشاعر والبوح بها. طبعا البوح الطبيعي والحقيقي والإيجابي هي تدل على ثقة الإنسان بنفسه، شئنا أم أبينا. بلا شك الإنسان اللي جريء في التعبير عن مشاعر الحب لديه، أيضا حتى عن مخاوف التعبير عنها، تعتبر أيضا من الثقة بالنفس. وهذا أيضا يؤكد حديثك حول انعكاس الكبت العاطفي السلبي على تقدير الذات. طيب اسمحي لي أختم معك أستاذة دارين بسؤال ربما يعني يخطر في بال كثير من المستمعين الآن. متى يطلب الشخص الذي يعاني من عدم القدرة على التعبير أو يعني البوح بالمشاعر أو الكبت العاطفي المساعدة النفسية من المختص؟ هل نحتاج في مرحلة من المراحل إن نتجه إلى مختص نفسي بسبب عدم البوح بالمشاعر أو الكبت العاطفي؟
1: حقيقة سؤال جميل جدا ومهم. إحنا متى نقول إن هذا الأمر لابد إني ألجأ فيه لمختص في أي مشكلة، سواء كانت كبت عاطفي أو أي مشكلة أخرى؟ إذا بدأ هذا الأمر يأثر على حياتي، صارت عندي مثلا مشاكل مستمرة في علاقاتي، صارت عندي صعوبة في فهم مشاعري والتعامل معها، صارت عندي صعوبة في فهم مشاعر الآخرين. طبعا الشخص اللي يكون عنده كبت عاطفي في العادة يكون عنده صعوبة في فهم مشاعر الآخرين، لأنه هو كمان مو فاهم نفسه. إذا صار هذا الشيء بدأ يأثر علي، فهنا ألجأ لمختص نفسي حتى يساعدني في تحسين جودة حياتي في التعامل مع هذه المشاعر. والبعض يقول والله مثلا أنا مو ضعيف، ولا أنا مثلا ليش أروح لمختص نفسي؟ طيب ما فيها شيء، الإنسان ممكن يتعب والنفس تتعب مثل ما تتعب مثل ما يتعب الجسد. أيوة، بالتالي نطلب المساعدة من المختص حتى يساعدنا في التعامل مع هذه المشاكل. مثل مثلا الشخص اللي يوجع سنة يروح لطبيب الأسنان مثلا لأنه مختص ويعرف كيف يعالج هذه المشكلة. المختص النفسي له نفس الدور، يساعدنا في تخفيف الألم، يساعدنا في التعامل مع المشاكل وتحسين جودة حياتنا.
0: هذا في حال أن الإنسان اعترف بوجود المشكلة عنده. ولكن ماذا عن الشخص اللي اليوم عنده مشكلة الكبت العاطفي ومن يشعر بها من حوله، لكن هو معترف بهذا الشيء ويعتبر أنه هذا سلوك إيجابي؟ اللي حولك كيف يقدرون يقنعون أنه والله لا، أنت عندك مشكلة وعليك أن تتجه إلى كذا أو تغير هذا السلوك؟
1: حقيقة يختلف ما بين أي شخص لما نجي نقنعه. طبعا ما أعتبره من فنون الإقناع أننا نركز على أهداف الشخص المقابل، بمعنى أنا مثلا أركز على أهداف الشخص هذا. هو مثلا يبغى يرتقي في دوام، ما حقول له هذا راح يحسن علاقاتك مع الموظفين، راح يحسن علاقاتك مع المدير. في حالة مثلا كان طالب يدرس، أبدأ أقول له هذا راح يبدأ يحسن مستواك إذا تعلمت كيف تتعامل مع مشاعرك بالشكل الصحيح. هذا راح ينعكس إيجابيا على أدائك في دراستك مثلا، راح يخليك تكون مرتاح أكثر وأنت تذاكر. في حال كانت مثلا أم أو أب، نبدأ نقول له هذا راح يبدأ يأثر إيجابيا على علاقتك مع أبنائك، راح تقدر تفهميهم أكثر. نركز على أهداف الشخص المقابل، إيش هو يطمح له، إيش الأهداف اللي يبغاها، ركز عليها من هذه النقطة وأبدأ أقنعه إيش راح يحسن في أهدافه أو كيف راح يساعده إنه يحققها بشكل أفضل.
0: جميل، بالفعل التركيز على الأهداف اللي تم الطرف الآخر هو المدخل الحقيقي والجميل اللي نستطيع من خلاله أن نؤثر على الأشخاص الآخرين وبالتالي نقنعهم بهذه المشكلة. وكما تعرفين أستاذة دارين إنه الاعتراف بالمشكلة اليوم هو أهم خطوة في اتخاذ الحلول الإيجابية. حقيقة مع ختام هذا الحوار الجميل والمثري، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنتي معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
1: العفو، شاكرة لكم حقيقة هذه الاستضافة الجميلة.
0: شكرا لك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من هذه الحلقة.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
4: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم لنستكمل الجزء الأخير من حلقتنا هذا اليوم. وبعد كل هذا التفصيل من ضيوفنا المختصين يتضح لنا الخطر الذي يمثله الكبت العاطفي وحبس المشاعر التي تعد في أصلها الوقود الحقيقي الذي يغذي العلاقات بين الناس، ويؤكد أيضا أهمية التشارك والتفاعل العاطفي بينهم. ولعل من أشهر صور الكبت العاطفي

0: وربما أكثرها ضررا بعلاقات الإنسان بمن هم في محيطه القريب، الأب، الابن، الزوج، الزوجة، الأخ، أخي. كبت مشاعر الحب والمودة والتقدير والاحترام وغياب الكلمات المشبعة عاطفيا لمن هم مسؤولون منك، وليس أشد ألما من أن يحتاج الابن التقدير من حوله، وكذلك الأب يحتاج التقدير من أبنائه، أو احتياج أيضا الأبناء لكلمات الحب من الأبوين. هنا يجب أن نقف وقفة تنبيهية وتحذيرية، لا تتركوا أبناءكم بحاجة لمثل هذه الكلمات السهلة واليسيرة والمشبعة لهم، لأن في النهاية أنتم من سيدفع ثمن هذا الجفاف. مؤلم بحق أن تجف العاطفة في البيوت بسبب عدم وجود الحب وعدم القدرة على التعبير عن ذلك الحب، وأيضا افتقاد مهارة ترطيب القلوب بكلمات بسيطة تحمل مشاعر عميقة. وما يؤسف حقا أن التبعات والعواقب الناشئة عن الكبت العاطفي للمشاعر الإيجابية والكلمات العاطفية هي نتائج كارثية وليست مجرد سلوك عابر يمر على الفرد والمجتمع. هذه السلوكيات لن تمر مرور الكرام على الفرد بشكل خاص والأسرة التي تكون اللبنة الصغيرة للمجتمع، لأنها تزف للحياة قلوب بلا حب. ختاما مستمعين الكرام، مشاعرك اليوم هي المطر الذي ينتظر من يحبك، فلا تتركهم للجفاف. وتقبلوا تحياتي مع ختام هذه الحلقة من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها. يلا انطلق في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
3: اللي اتبعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف التاسع والعشرين.
1: 29

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: أهلا بكم في إطلالة على ملامح الحراك والجمال في مشهدنا الثقافي، جولة نأخذكم فيها بين قصص الإبداع السعودي الذي لا يتوقف ومنجزات تجمع بين عراقة الأرض وطموح المستقبل. البداية من العاصمة الماليزية، حيث أسدلت هيئة الأدب والنشر والترجمة الستارة على مشاركة استثنائية للمملكة كضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. الجناح السعودي خطف الأنظار وشهد إقبالا جماهيريا غفيرا، مقدما لوحة ثقافية حية جمعت الأدب بالفنون والتراث، وتوجت بتوقيع اتفاقيات واعدة تعزز جسور التواصل المعرفي بين البلدين. ومن الاحتفاء الدولي إلى منارات التكريم المحلي، حيث شهدت جامعة اليمامة ليلة وفاء مضيئة في ختام الدورة الثالثة لجائزة غاز القصيبي، وسط احتفاء بهيج بمبادرات ملهمة تركت أثرا ملموسا، إذ جرى تقديم جوائز بقيمة 300,000 ريال. أما في عالم الفن السابع والإثارة السينمائية، فالمواهب السعودية تواصل كتابة التاريخ، حيث شكل حضور 106 من الكفاءات والمتدربين الوطنيين في فيلم الأكشن والتشويق العالمي سيفن دوغز، نموذجا ملهما في كواليس صناعة الأفلام وضمن أضخم الإنتاجات التي صورت في قلب الرياض، ليعكس هذا العمل التطور المتسارع والمبهر للمملكة في تمكين الكوادر الإبداعية. ولأن لكل مكان حكاية، تأخذنا العاصمة في رحلة رقمية ساحرة مع منصة معجم شوارع الرياض. هذا المشروع التوثيقي المبتكر الذي يفتح لنا نوافذ التاريخ لنستكشف من خلاله الحكايات والخلفيات العمرانية والثقافية المخبأة وراء أسماء طرق العاصمة ودلالاتها، عبر موقع إلكتروني يغطي أكثر من 158 شارعا. ونختتم جولتنا من قلب الأصالة والذاكرة البصرية، حيث تنبض منطقة عسير بالحياة مجددا مع عودة بيوتها الطينية التاريخية عبر مشاريع ترميم مذهلة تدمج بين عبق الماضي وتقنيات المستقبل. وفي ذات السياق من حفظ الذاكرة، يبرز متحف الكاميرا للمواطن ماجد الغامدي الذي جمع بشغف امتد لثلاثة عقود أكثر من 2300 قطعة نادرة، ليروي لنا من خلالها قصة تطور الصورة عبر أكثر من قرن من الزمان.
2: المشهد الثقافي على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة.

الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في نشرة بينك سبورت، حيث نضعكم في قلب الحدث الرياضي النسائي السعودي والعالمي لنرصد لكم حكايات الطموح وإنجازات بطلاتنا في الملاعب خلال هذا الأسبوع. في أجواء حماسية عالمية ومع انطلاق منافسات مونديال 2026، يستمر حضور الحكمات العالمية ضمن أطقم التحكيم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تكريساً لنهج الكفاءات والاحترافية الذي يتبناه الاتحاد العالمي في أكبر المحافل الرياضية. في بانكوك يواصل منتخبنا الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي يضم 26 لاعبة بقيادة المدرب لويس كورتيس، حيث نجح الأخضر في تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة على سريلانكا ضمن برنامج مكثف لرفع الجاهزية. في إنجاز لافت بالمنطقة الشرقية، حصدت بطلات نادي السلام 8 ميداليات متنوعة في بطولة دوري المدارس، مؤكدات تفوقهن في منافسات الأوزان المختلفة. على الصعيد التنظيمي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الجديد لتفتح الأندية أبوابها للتعاقدات الصيفية بدءا من 18 من يوليو. سجلت الرياضة النسائية حضوراً عالمياً بمشاركة وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في منتدى الاستثمار الرياضي بلندن لاستعراض تجربة المملكة في الاستدامة المجتمعية. وأخيراً اختتمت منتخبات الشابات والناشئات معسكرها الإعدادي في مالطا بعد سلسلة من التجارب الودية الدولية التي صقلت خبرات نجماتنا الشابات للمستقبل.
0: بينك سبورت على جدة اف ام.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. اليوم موضوعنا يمكن يكون تقليدي ومطروح كثير، لكن بنحاول نتناوله من زوايا أخرى. موضوع استعداد الأسرة للاختبارات. أتذكر على أيامنا كانت أيام الاختبارات أيام استنفار كبير جدا، كان في هيبة وما زال في هيبة للاختبارات، لكن الاستنفار الكبير اللي كان موجود سابقا خف بشكل كبير. هيبة الاختبارات انخفضت يمكن للمستوى الطبيعي. أول كان فيه خوف ورهبة في أيام الاختبارات، بالذات للناس اللي مثلا في مرحلة الثالث ثانوي التوجيهي، لأن فيها تحديد مستقبل. اليوم أكيد الاختبارات لها هيبة لكن بشكل أقل، فرح نتكلم إن شاء الله عن موضوع الاستعداد على المستوى النفسي والمستوى الأسري لمرحلة الاختبارات. إحنا في نهاية العام الدراسي، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكون الاختبارات. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى في برنامج نقاش. كيف تستعد الأسرة للاختبارات على المستوى النفسي والمستوى الأسري؟ للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، كل عام وأنت بخير. في البداية، كيف تؤثر الأسرة في استعداد الأبناء النفسي للاختبارات؟
3: يا أهلا وسهلا، كل عام وانتم بصحة وسلامة إن شاء الله، وعودا حميدا على الجميع، وعودا حميدا أيضا على طلابنا في التعليم العام، بحيث أنهم إن شاء الله مقبلين على اختبارات، نسأل الله العظيم أن يبارك لهم فيها. طبعا بداية إجابتي على سؤالك لما سألت كيف تؤثر الأسرة في استعداد الأبناء نفسيا للاختبارات، طبعا الأسرة هي الأساس، هي الأساس، وهي اللي تلعب دور محوري في بناء هؤلاء الأبناء بتجهيزاتهم، بإعادة ضبطهم، ضبط النوم، بإعادة أيضا طريقة أو توصيل فكرة اللي هو المذاكرة. سبحان الله، الأسرة هي اللي تلعب دور أساسي في بناء الحالة النفسية الخاصة بالاستعداد للاختبارات، هي اللي تساعدهم على طمأنة هذه الأجواء داخل المنزل، هي اللي تدعمهم، هي اللي تحاول قد ما تقدر طول السنة. يعني إحنا دائما الآن بعض الأسرة صحصح الآن الأم وتصحصح الأبو ويقول يلا عندنا اختبارات، طيب وين بقية السنة؟ السنة كلها وين؟ فهو تلاحظ أنه نايم، مو داري عن اختبارات ومو داري عن شيء، فيشد حيله في الأسبوعين هذه، مجرد أن تأتيه هذه الدرجات ينصدم. طب هذه الدرجات أصلا مكملة لبقية أعمال السنة بناء على المتابعة المستمرة، لذلك تأثير الأسرة عالي جدا. المتابعة الدورية دائما كل طيلة السنة، هذا دائما يعني مطالب أو مطالبين منها الأسرة لأبنائهم، مهم جدا أن يعززون ثقة بأنفسهم في هذه الأوقات، يحاولون قد ما يقدرون يتجنبون التهديد أو يتجنبون المقارنات بينه وبين زملائه وبينه وبين إخوانه، يحاولون يخففون من الأشياء اللي تساعد على مثلا التوتر والقلق مثل الكافيين وغيرها وغيرها، أو أنهم ينتبهوا لهم خصوصا في التجمعات ما بعد الاختبارات اللي هي توزيع نسأل الله السلامة المنشطات والأشياء هذه، فهذه ينتبهون لها خصوصا في الشللية في مرحلة المراهقة. أيضا يحاولون قد ما يقدرون أنهم يكونون متعاونين مع أبنائهم في آلية اللي هو المذاكرة. بعض الأبناء ما يعرف يذاكر، ما يدري من يبدأ ومن ينتهي، فالأم لما تساعد ابنها في وضع خرائط مفاهيمية، في تحليل هذه مثلا الصورة، في عمل صورة معينة، فهنا يتسهل على الأبناء هؤلاء مذاكرتهم، وبالتالي يكونون مستعدين بشكل جيد للاختبارات.
2: نعم. طيب في البعد النفسي يا دكتورة، هل عملية الانضباط والجدية المفاجئة، يمكن ذكرتي نقطة أنه بعض الأسر يكون فيها عدم انضباط طول السنة، وفجأة تبغى أنه ولدها يكون منضبط في هذه الأسبوعين قبل الاختبارات، هذا ما يمثل ضغط نفسي على الابن اللي ما هو متعود على هذه الأجواء، وفجأة أنت تبغى يكون منضبط، يعني يكون في جو من التوتر يصاحب دخول الاختبارات.
3: ضغط نفسي وتوتر، والمسكين أرق ويطلبون منه ما لا فيه استطاعة، ولا يدري المسكين منين يبدأ حتى ينتهي. وحتى لو جاب درجات كاملة في الأسبوعين هذه اللي في الاختبار التحريري هذا اللي 40 درجة، أعمال السنة 60 كلها ضايعة. هو أصلا ما عنده درجات متابعة ولا مشاركة ولا درجات تطوع ولا شيء. يعني الأم أساسا نايمة السنة كلها، فتحسب أن الاختبار أو النجاح مقام على هذه 100%. لا، هي موزعة في أسابيع معينة واختبارات فكرية إلى آخره. فإحنا دائما نقول قد ما تقدرون المتابعة الدورية مهمة، وهنا شد شوي الحيل، خصوصا الآن الفترة الحالية اللي الآن بعد إجازتين عيد، بعد رجوع، بعد ركود، بعد، فهذا شوي اللي صار عند الأبناء ملل، خلاص كرهوا زي ما تقول كذا الروتين الدراسي، تعبوا ولا هو أصلا متابعين. فهذا اللي نبي شوي نشد حيلنا، خصوصا مع متابعتنا السابقة.
2: طيب، وش الجو المثالي، الجو الأسري المثالي اللي نحتاج نهيئه لأبنائنا عشان فترة الاختبارات؟ يمكن أنت ذكرتي نقطة هامة، أنه إحنا راجعين من إجازة عيد، وبرضو إحنا في نهاية العام، يعني نفس الشغف أكيد ما هو نفس بداية العام مثلاً.
3: صحيح، هو لابد قد ما نقدر ان نهيئ. انت فاكر، انا من جيت السينات فاكر زمان لما يجي وقت اختبارات المراجعه، اسبوع المراجعه احنا نسميه الاسبوع الميت في الجامعه. اسبوع المراجعه هذا يعني تعلن حاله الانذار داخل المنزل، التلفزيون كان يطفى، ما كان عندنا جوالات، كان التلفزيون سلك التلفزيون اللي كان يوصل يعني يختفي فجاه. الامر الاخر واوقات ساعات النوم الساعه 9 خلاص يطفى البيت كامل. احيانا الام تصحى من الفجر على اساس انها تصحينا صلاه الفجر وانها تراقبنا كيف نسترجع الذاكره. ايضا تلاحظ ان الام وزعتنا على غرف، وغير هذا الله يجعله بجنات النعيم ان شاء الله.

0: الله والدي، وحتى يعني تعملنا جدول المراجع اللي في الأسبوع المراجع، يعني هي بنفسها عاملة أسبوع المراجع باختباراتها هي بمقرراتها، وبناء عليه هي تستذكرنا. يعني إحنا لما نذاكر تجي يلا تعالي يلا وش عندي تسألني أسئلة، أحيانا هي تكتبها تحريري وأحيانا تأخذنا هي شفوي. فإحنا نقول التهيئة هي تقوم دائما عند الأم، يعني الأب إذا كان منشغل وهذا عذره دائما الشغل خارج المنزل وفي تأمين هذا المنزل، لكن الأم هي المسؤولة 100% في ضبط هذا المنزل وهذا البيئة المنزلية، توفر المكان الهادئ، تبعد مصادر الإزعاج والضوضاء، تقلل استخدام أجهزة إلكترونية، تحاول توفر الإضاءة، تحاول توفر التهيئة التهوية الجيدة، تصحيهم بدري، الأكل أحيانا يأخذ أشياء يعني تسبب لهم يعني تشتت وأشياء كبيرة جدا، فهي تنتبه بعد على معدل الغذاء الصحي. أيضا قد ما تقدر أن تتعاملهم كلهم بعدالة، من احترام وقت، من أوقات عدم مقاطعة بعضهم البعض، عدم المزايدة فيما بينهم، أنا ذكرت أخوي ما ذاكر، لا كل واحد يذاكر وأنا بناء البيت، فهي الأم المسؤولة عن هذا الجانب.
1: طيب وش أفضل الطرق يا دكتورة لمساعدة الأبناء على تنظيم الوقت؟ لأنه تنظيم الوقت هو عامل مهم جدا لإنهاء الاختبارات أو هذه المرحلة بسلام.
0: إعداد جدول يومي أو جدول أسبوعي للمذاكرة، ثم بعد ذلك لاستعداد الاختبار، تقسيم المواد الدراسية نفسها إلى مهام صغيرة يعني قد ما تقدر تكون قابل للإنجاز، يبدأ بالمواد الأصعب ثم بعد ذلك المواد الأسهل، المواد الاجتماعية، يحاول قد ما يقدر أو قد ما تقدر الأم والأب يخصصون أوقات راحة بريك، يعني بين جلسة المذاكرة مدة ساعتين في بريك مدة نصف ساعة كذا أساس يريح وبعده يرجع. أيضا تحاول أن تشجع أساليب التعلم، أبنانا ترى ما يعرفون أساليب كيف أتعلم كيف أذاكر، تشجع التلخيص وهذا أفضل شيء. أنت ذكرت الآن في أسبوع المراجع لخص لي اللي ذكرته في 3 أوراق، يلا عطني وش مكتوب. أحيانا ما يعرف ابني الخرائط المفاهيمية، أعلمه كيف يعمل خريطة مفاهيمية بناء على تلخيصه اللي نزل عليه 3 أو 4 أوراق. أيضا تشجع أساليب طرح الأسئلة، اسأل نفسك بعد ما تسكر الورقة هل ذكرت أو لا، حل التدريبات، أحيانا المعلم ما حل معهم التدريبات، فأنت هذا وقت أنك تختبر نفسك في هذا الجانب. أيضا قد ما نقدر أنه نتابع الإنجاز، بعض الأمهات فوق راسه فهنا يصير عنده حالة توتر، مش كيسوي نفسه أنه يذاكر هو ما يذاكر ولا عنده شيء، فهنا بعد يصير عنده توتر وفرط، فقد ما نقدر أنه نكون نتابعهم وندعمهم بس ما يكون فيه رقابة مفرطة تسبب لهم التشكيك في أنفسهم.
1: طيب أنا أستأذنك دكتورة نجوى وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: على هواك. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم موضوعنا عن الاستعداد الأسرة لمرحلة الاختبارات. ضيفتنا هي الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والتربوية. دكتورة نجوى، في طبعا مهما قلنا عن أنه هيبة الاختبارات خفت عن زمان، لكن ما زال لها هيبة، فكيف تتعامل الأسرة مع موضوع القلق والخوف اللي يكون مصاحب بشكل طبيعي للاختبارات؟ ومهم لأنه في قلق إيجابي وفي خوف إيجابي اللي يكون المحفز أنه الشخص ينجز، سواء اختبارات سواء عمل معين حتى لو كان موظف.
0: صحيح، احنا دائما نقول القلق المعتدل هذا يا سبحان الله يكون محفز. انت الان لو ما قلقت ان وراك برنامج الساعة 3 مساء، ما قمت ورحت وخلصت كل اشغالك وعملت جدول كذا كذا، فالقلق المعتدل طبيعي جدا يكون محفز على الانجاز. هذا مشكلة انه لما يزيد او ينقص، فهذا هنا عندنا مشكلة، لما يزيد القلق يصير توتر وعدم انجاز ويصير عنده مماطلة وتسويف.

0: لما أسس ما عنده قلق هذا معناته أنه أصلا قلبه ميت ولا يهم اللي يروح يروح واللي يجي يجي. فإحنا دائما نقول الوسطية دائما مناسبة. فالقلق لما يكون معتدل بطبيعة معتدلة فطبيعي جدا بيكون محفز على الإنجاز، لكن المبالغة فيه هي اللي بتأثر على الأداء. لذلك قد ما نقدر نتعامل مع قلق الاختبارات خصوصا لأبنائنا أنه نطمئنهم اختبارات طبيعية، وهذه فرصة الآن وخلصنا ما عاد باقي شيء، ويلا السنة كلها أنت متحمل، يلا ما عاد باقي غير هالأسبوعين، شد حيلك. وأهم شيء أنك أحاول تبرز كل ما تعلمت خلال هالسنة. في النهاية قد ما تقدر هذه زي ما تقول فترة، وفي النهاية ما راح نحكم عليها أن بقيمتك أنك أنت خلاص ممتاز وأنك ذكي، لا، أنت عندك مهارات ثانية، عندك مهارات وأنشطة إدراكية وعقلية وأشياء مهارات حياتية تملكها، ذكاء اجتماعي، ذكاءات متعددة. بالتالي هذه الفرصة هي بس أنك تثبت ما أخذته خلال هذه السنة. هذا واحد. قد ما نقدر أيضا ندرب أبنائنا على الاستعداد المبكر وعدم تأجيل المذاكرة. يعني الآن بكرة يا ماما أبدأ الآن، يلا نبدأ مع بعض صفحة صفحة. أحيانا الابتدائية ما يعرفون، خصوصا اللي عندهم اختبارات مركزية مو عارف كيف يبدأ، فهنا حبة حبة صفحة صفحة بستوعب نفسه. لكن لما يكبر من رابع فما فوق، لا أنا هنا خلي ذاكر بعدين أنا أروح أختبر فيما ذاكر. أيضا أعلمهم مهارات الاسترخاء، التنفس العميق، لأن بعض الأبناء الله يصلحهم ويهديهم قلقه يصير في بطنه، يعني سبحان الله يصير يتحول إلى مغص تعرق، فما عاد يحس إن الخوف في بطنه، ماما بطني يوجعني، بطني خلاص وديني مستشفى، ما راح أداوم، ما راح أختبر، فينسى كل المعلومات تشطبت من مخه سبحان الله بسبب هذا القلق اللي وصله. فهنا علم تكنيك معين، مجرد يا ماما تصل المدرسة وقف مذاكرة، ابدأ استغفار، ابدأ إنك تأخذ الورقة تحط يدك على باقي الورقة، سؤال سؤال جاوب شوي شوي، عشان لما الأطفال أو المراهقين لما يشوف الورقة كاملة يجيه مسح للذاكرة من شدة الخوف، وسؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال، فهنا يضيع كل ما ذاكر. فإحنا دائما نقول حط يدك على اليسرى وابدأ حل واحد واحد، يعني احجب بقية الأسئلة بيدك. هذا جانب. أيضا قد ما نقدر حاول إنك خلاص طلعت من اختبار لا تروح تصحح نفسك، إنه هذا مشكلة بعض المراهقين، يروح يصحح النفس، لا أنا فاشل، لا أنا ما ذكرت، لا، فيصير عند إحباط، بكرة ما راح يقوم من نفسه يذاكر، خلاص أنا فاشل، أنا ما جبت درجات حلوة. فخلاص المهم أنت قدمت، بناء على هذا التقدم يشوف النتيجة نهاية الاختبار، فالآن شد حيل. وبس هذه طريقة بسيطة حتى نتعامل مع القلق، التنفس العميق والاسترخاء وأخذ معدل عالي من التنفس، ترى هذه يقلل القلق خصوصا عند الأطفال.
1: طيب كيف ممكن نتعامل مع الشخصيات المختلفة بالذات الأبناء؟ يعني مثلا تلاقين واحد بارد قلبه ميت زي ما نقول، ونوع ثاني لا قلق بشكل كبير، فواحد يأثر على الثاني نفس البينهم، ولا كيف نتعامل مع اختلاف الشخصيات في التعامل، ما هو بس مع الاختبارات، حتى في التعامل مع أي حدث جديد، أي متغير، أي مرحلة جديدة بتدخل فيها الأسرة، ففي شخصيات مختلفة.

0: 3% أثبتت حسب الإحصائيات ومراكز استطلاع الرأي إن البنات تبارك الرحمن كحدة ذكاء وتحمل مسؤولية في التعليم تراهم أعلى من الأولاد. فالبنت تبارك الرحمن تقوم تصحصح تذاكر ما يحتاج الأم تتابعها.
1: مو حدة الذكاء دكتورة، الذكاء لا حرص،
0: الذكاء التعليمي
1: حرص، يعني حرص حرص
0: أيوة حرص وذكاء
1: دوافير يعني ذاكرون مزبوط
0: ما شاء الله. وحتى يعني سبحان الله من نفسها تقوم تصحصح، يعني هي عارفة وقتها، لكن الولد لا، الولد ينتظر من يصحي، الولد ينتظر. ما نعمم، ولكن احنا نتكلم عن الدراسات
1: الغالبية. صحيح صحيح
0: صحيح. فهذا نسبة. وفي شيء ثاني اللي ذكرته قبل قليل، قلت انه هذا بارد وهذا لا والله حار وحريص. فالبارد هنا هذا اعطيه مسؤوليات، تابع وراح لا تتركه، لانه اصلا ما هي فارقه معه جاب ولا اختبر، ما عاد الدنيا عنده مسوفه. فهذا هو مو عارف مصلحته، خصوصا لما يكون مراهق. فانت هنا تزيد عليه حاول تحميل المسؤوليه، تزيد عليه تحميل المتابعه والتدقيس وراه. لكن الثاني الحار لا، هذا ما شاء الله هذا كفاك نفسه، فهذا بس مجرد أن يبي مدح وثناء وتشجيع عشان ما يرتخي لما يشوف الثاني. شوفك أنت الآن ما تعطي أي مدح أو ثناء على إنجازاتي، يقول شو لا أصير مثل أخوي أفضل لي دام أني أنا يعني ماشي كده. فإحنا دائما قد ما نقدر ننتبه إلى سبحان الله اختلاف الفروقات الفردية بين أبنائي، بناء عليها أنا أتعامل معه.
1: ودائما في كل موضوع نتكلم فيه في متغير أصبح جزء من حياتنا، اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي الإنترنت، أكيد لها تأثير بشكل كبير، سواء في أخذ حيز من أوقات أنشطتنا، سواء مذاكرة، سواء اختبارات، سواء حتى جلستنا مع الأسرة. على أتكلم على كل الأفراد، أفراد الأسرة، الأب والأم والأبناء، تأثير السوشيال ميديا في هذه المرحلة، المرحلة الاختبارات، في استراتيجيتين تتبعها الأسر، إما المنع الكامل أو أنه نمشي على نفس النظام السابق، سواء كان تفريط أو توازن. فأنت كيف تنظرين لمواقع التواصل الاجتماعي، يعني الإنترنت بشكل عام، الجوال؟
0: هو شوف الآن ما في غنى عنه، كون صادقة. الآن من خلال التطبيقات ترى يقدر يستخدمها في إبراز أو عمل خرائط مفاهيمية، شات جي بي تي يساعد في حل بعض المعادلات، فيروح يستفيد منها في المعادلات الخاصة بالرياضيات والفيثاغورس والأشياء.
1: بعضهم يأخذها عذر يا دكتور، أنا بسوي لي خريطة ذهنية، أنا بدخل على شات جي بي تي دقيقتين تلاقينه في تيك توك،
0: طالع تطبيق ثاني. فاحنا دائما نقول ايوه، احنا دائما نقول هي الساعتين هذه اللي الان انا سمحت لك اياها في الاختبارات، هي اقضي فيها الاشياء اللي انت تحتاجها، سواء تلخيصات، سواء تفتح التليجرام تشوف تجمعاتكم وش نزل تلخيصات، ابد هذا وقتك. بعده لا، بعده خلاص يقفل، الا اذا كان في تنتظر مثلا اجابه من معلم او اجابه مثلا من جروبها، هنا ما عندك مشكله، وضع ضع على جانب وابدا في مذاكرتك. لا احنا ما نقدر نمنع الان اجهزه، ان كل شيء الان قائم عليه، يعني حتى المعلمين الان يرسلون بعض الصور الاشياء هذه كلها عن طريق التجمعات الخاصه بالتليجرام او بالواتساب. فحلو ان يستخدمه ويستفيد من التقنيه، ولكن بتقنين متوازن، ساعتين في اليوم هذا افضل وقت.
1: طيب لما نتكلم عن المسؤوليه الاولى لضبط النوم والتغذيه، طبعا تقع على الام بشكل أكبر من الأب، بحكم أنه الأب يكون مشغول ويكون يعني خارج المنزل. وش الأولويات اللي تحرص عليها الأم في هذا الجانب في هذه المرحلة؟
0: هو دائما نقول أن الأداء المدرسي ما يعتمد على المذاكرة فقط، هو يعتمد أيضا على الصحة العامة لابني. ابني الآن لما يكون مكتفي نوم وصحة جيدة طبيعي جدا صحصح ومركز ومصحصح معي، لكن لما لا صحة ولا نوم وراح للاختبار مواصل ومضيع الدنيا، طبيعي جدا بيأثر على أداه المدرسي، طبيعي جدا بيسوف، بينام في وسط القاعة، المعلومات أصلا ما راح تثبت، لأنه أصلا مو أخذ كفاية من الصحة الجسدية أو التغذية أو النوم. لذلك قد ما نقدر أن الأم تكون متابعة له. ليش الأم؟ لأن الأم هي اللي عارفة ساعات نومهم، ساعات صحيهم، هي اللي موجودة في المنزل، فهي مدركة. الأب ما يدري لما يجي في آخر الدوام أو في آخر ساعات عمله، لما يجي هذا صحي وهذا لا، ما يدري متى ده صح ولا. فالأم هي المسؤولة في المقام الأول عن جانب التغذية الصحية للأبناء والنوم الكافي لهم. فقد ما تقدر تحاول تحصل أو تساعدهم على الحصول على ساعات نوم، تساعدهم في التركيز والمذاكرة، تناول وجبات متوازنة وغنية، وأن تكون قد ما تقدر مفيدة للدماغ، خصوصا مثل المكسرات اللي تساعد على حفظ المعلومات وتشريط الذاكرة، شرب كميات كافية أيضا من الماء على أساس الجفاف والتعرق وغيرها، أيضا قد ما تقدر أنه تجعلهم يمارسون نشاط بدني، مو كل اليوم جالس في غرفتي، لا قوم تحرك.

0: قوم غير الآن في الصالة، قوم اطلع برا تمشى، قوم اخذ جولة كذا بالدراجة. لازم تنشط الجسم على أساس أنه يبدأ يستعيد طاقته، بالإضافة أنه تحاول قد ما تقدر أنه تمنعهم من السهر، لأنه في فكرة عند المراهقين أنه إذا سهر صار خلاص ما شاء الله أكثر استقطاب المعلومات، وهذا خطأ.
1: كان في عندنا مدرس يقول لأنه شافنا مثلا نسهر ونجي أحيانا نواصل الاختبارات، فكان يقول لنا من نام وارتاح نال النجاح، ومن سهر الليالي بات إلى العام التالي، يعني بعيد سنة
0: عكسه. أي. بس صحيحة، وفعلا الآن الإنسان لما يشبع نوم الآن بتصير مركز وبصحصح وعارف، لكن لما تيجي مواصل أنت ما لك خلق حتى تتكلم، خلاص عقلك مركز بيبحث عن أي مكان دافي أو بارد بس بتنام. فهي سبحان الله بتأثر النوم والتغذية تأثر على التركيز.
1: نعم. طيب أنا أستأذنك يا دكتورة نجوى وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتسون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
0: سبورتسون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، جديد الترحيب بالدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والتربوية. دكتورة نجوى، كيف يمكن استثمار هذه المرحلة لترسيخ قيم مع الابن تبقى معه طول العمر؟ قيم مثل أنه الاجتهاد يثمر عن نتائج، انه كما يقال من جد وجد او غيرها. في في في بعض الاسر تستثمر هذه الحاله النفسيه اللي يمر فيها الابن لترسيخ قيم يمكن ما ينساها طول عمره.
5: اهمها واهم هذه القيم على راسها قيم الامانه. يعني يحرص انه يكون امين في المذاكره وامين حتى ايضا في عدم يعني الغش والاشياء هذه. ايضا قيمه العمل الجماعي، المسؤوليه المجتمعيه بينه وبين زملائه، فرق العمل، قيم الصدق، قيم ايضا بعد التعاون. يمكن في واحد من زملائي عنده يعني حاله يعني اسريه او كذا الى اخره، انت تعينه انك ترسل مثلا ملخصات والاشياء هذه. ايضا قيم احترام الوقت، قيم الانضباط، قيم تحمل المسؤوليه، هذه كلها تنشا تنغرس في الابناء. دائما نقول سبحان الله، شوف أنا قبل شوي ذكرتك موقف وأنا صغيرة جيت السنات، لا زال الآن عندي هذا الهم ولا زال عندي هذا التحمل المسؤولية ولا زال عندي الآن وقت اختبارات أبنائي أنا مؤسستهم على هذا الجانب. كل شيء يطفأ وكل شيء يصير خلاص، يعني تحس أن الاختبارات لها هيبة، من عملها بعد الله سبحانه وتعالى هي الغرس، هي المرحلة الأساسية، فهي تنمو مع الإنسان إلى مراحل متقدمة ويؤمن بصحتها لأنها بالصح. في النهاية من غشنا فليس منا، في النهاية هذا من إنجازك أنت وقدرتك اللي أنت عملتها، فأنت بتعملها وتقدمها. حاول قد ما تقدر أنك ما يعني تتأثر بالآخرين، هذا جاب وهذا ما جاب، فأنت على بناء على قدراتك أنت وبناء على إنجازك لها.
4: دكتورة، ما تلاحظين أنه حتى على مستوى الآباء والأمهات ما صار في ذاك الاهتمام الأول للاختبارات، ما صار لها الهيبة، والبعض ترى ينظر إلى هذا الجانب على أنه إيجابي، أنه حتى وزارة التعليم الآن تقول لك أنه الاختبارات تكون أثناء اليوم الدراسي، يوم دراسي عادي يأخذون فيه حصص وبعد كذا الاختبار يكون

0: وسط اليوم الدراسي عشان كسر هيبة الاختبارات. تشوفين هذا الجانب إيجابي قياسا على اللي كان موجود في السابق، أنه مرحلة توتر ومرحلة قلق، يعني الدنيا كلها مكركبة. اليوم في توجه أنه لا، نخليها مرحلة عادية، نعطيها اهتمام أكثر أكيد، لكن ما هو مستوى القلق اللي كان موجود أول.
1: إيه صحيح، هي ترجع للإنسان سبحان الله. بس من ناحية الآلية اللي ذكرت قبل كده، قلت إنه في يوم دراسي هم خلصوا المناهج، انتهت المقررات من الأسبوع هذا، من اليوم انتهت خلص. طيب هم إيش يعملون في اليوم اللي هم وضعينه كخطة دراسية؟ هم يستذكرون ويذاكرون. يعني الآن لما الحصة الأولى والحصة الثانية هي استذكار مثلا باختبار بكرة مثلا، بعدين يروحون يختبرون المقرر، أو إن يختبرون الصباح الحصة الثالثة والرابعة تكون مذاكرة لبكرة. فحلوة إنه إن المعلم يعيد ويذاكر ويسترجع مع الطلاب، هذه ميزة مميزة يعني، ريحتني أنا كأم وكأب في متابعة. هذا جانب. بس من ناحية إنه قلل قيمة أو هيبة الاختبار، لا بالعكس، أنا أشوف إنه لا زالت الهيبة موجودة ولا زال الحرص. هي ترجع للإنسان، أحيانا بعض الناس هو اللي مستهتر، هو اللي يشوف انها عادي، هو اللي يغيب ابنه يقول لا تروحون اليوم ما في شيء خلاص يلا اجلس البيت. فهو سبحان الله الاب والام هم اللي يصنعون هذا الشيء، يا انك سبحان تغرسها بكل هيبتها وتعزيز في انفس ابنائك وان هذه خلاص اختبارات وراح كل يفلح ان شاء الله بما يقدم، او انك تستهتر فيها انت كاب وتشوف انها ولا شيء، فطبيعي جدا ابنك راح يكون انعكاسك.
0: دائما نقول لا توعد وانت فرحان ولا تقرر وانت غضبان. في بعض الآباء والأمهات من باب التحفيز أثناء الاختبارات يوعدون أبنائهم بهدايا وبأمور مثلا يحلمون فيها، يبغى يشتري مثلا جهاز معين يبغى، وبعد الاختبارات يتفاجأ الابن أنه هذا الكلام يعني أيه. وش النصيحة اللي تقدمينها للآباء لأنهم يبغون من باب الحب يبغون يحفزونهم ويعطونهم عشان بس يعدي هذه المرحلة وبعدين يسحب عليه؟
1: هو بداية المؤمنون عند أقوالهم، دائما كنت وعدت فأنت خلاص أقدم على هذا الجانب، هذا شيء في مقدورك. ولو نرجع القرآن الكريم والسنة النبوية، لا وجدنا التخيير حتى في وسائل الأكاثرة، خير الأقوام والأنبياء أقوامهم في أكثر من وسيلة عقاب. فهذه من ضمن الوسائل التربوية أنك تخير أبنائك. أنتم الله أعطاكم ثلاث أشياء تختارون فيها، تبون مثلا جهاز، تبون مثلا سفرة، تبون مثلا كذا كذا، بس بناء عليها انت عارف قدرتك الماليه. انا ما راح افتح الباب لابنائي واقول لهم راح اوصلكم مثلا للنجوم، لا، قدرتي انا اقول والله عندكم ثلاث خيارات، 1 2 3، بناء عليه هو بيختار، ما راح يطلع الابن خلف هذه الخيارات. يقول له والله يا ماما احنا نبي هالسفره الفلانيه، وين الدوله؟ خير هالدوله خلاص انتهينا. بناء عليه خلاص انت تلتزم بهذا الجانب، وبناء على قولك هذا فعلا سواء قدموا بشكل جيد أو بشكل ممتاز، فأنت مجبر على هذه النقطة بعد التخيير. وفي قدرتك المالية أنا يهمني هذه النقطة.
0: طيب وش أبرز الأخطاء التربوية تحديدا اللي يقع فيها أو يقع فيها الآباء والأمهات خلال هذه المرحلة؟
1: الأخطاء التربوية اللي دائما أشوفها تلاحظها أكثر شيوعا في فترة الاختبارات، لعلها وأسماها وأكبرها الضغط النفسي الزائد. الأم هي متوترة، فطبيعي جدا كل أبنائها متوتر. الأم أخذ الموضوع بهدوء وباتزان وبطريقة هادية، أبنائها راح يتقبلونها بنفس هذه الطريقة، الأبناء انعكاسنا سبحان الله. فكل ما توترت وزاد قلقها وذا هم بيتوترون ولهم حافظين شيء. هذا جانب. الأخطاء الثاني المقارنة بينه وبين إخوانه، شوف أختك الذاكر، شوف هذا ما قومتها هذا الذاكر، شوف أختك. المقارنات بينهم يتركون العمل الأساسي والاختبار الأساسي ويروح يركز أخوه، يروح يحقد عليه أو يغبطه أو إنه يسوي أي شيء، بس يحاول إنه يتخلص من كثر ما أمه تناقره وتنادي اسم هذا الشخص، سواء عنده من إخوانه أو من البيئة الخارجية، ولد خالتك ولد عمك، فما راح يتقدم، مستحيل يتقدم أصلاً. بيترك التقدم هذا وبركز على ولد خاله اللي أمي دائما تنادي، فبحاول أتخلص منه أو أببين مساوئه لأمي، أقول شوف ترى هذا فاشل أنت بس تقولين كذا، فيصير حرصه كشيطان يعني إن صلى الله عليه وسلم إنه يبرز بأسوأ صورة. هذا هو خطأ المقارنات. قارني بأمسه، إحنا دائما نقول حتى علينا إحنا، قارن نفسك بأمسك، أمس إيش سويت بناء عليه أنا قارن اليوم هل تقدمت أو لا. فهذا هو أفضل التقدمات. ايضا بس النقطه انه من اخطاء بعض الناس يقول انا احبك انت جبت لي ممتاز، ما احبك ترى ما جبت شيء.
0: حب المشروط،
1: ايوه، ربط المحبه هنا بالتقدم، هذا بياثر على النتائج المدرسيه، فيصير انه خلاص ما قدم امي تكرهني، ابوي يكرهني، ليش؟ لاني ما جبت درجه. لا، احبك لوحده وهذا نتائجك هي اللي بترجع لك انت، بالعكس انت هنا تزيد مقام، لكن مو معناته انك تخلق يعني انك ما تصبح ابني او غير يعني محبوب بالذي. ايضا بعض الناس وبعض الأمهات تركز على الأخطاء اللي تصير، ليش نقص الدرجة وليش ما جبت الدرجة؟ طب هذا هو جهده وهذا هو قدر، خلاص انتهى الموضوع. أيضا بعض الأخطاء أنه تحول فترة اختبارات إلى أنه توتر وقلق، والبيت كله شايش وإزعاج، الأب هربان من البيت والخادمة نفس الفكرة. بقد ما نقدر أنه البيت أبد يكون أكثر طمأنة أكثر هدوء، خصوصا في هذه الفترة وهي كلها أسبوع ونص بكثير وتنتهي هذه المرحلة.
0: طيب، مرحلة الاختبارات أحياناً يصاحبها الكثير من الظواهر السلبية. يعني في ناس أبناء مراهقين ما تعلموا التدخين إلا في هذه الفترة، وأحياناً الموضوع يكون أكبر إنه لمخدرات وغيرها خلال فترة الاختبارات للأسف، وبالذات مثلاً بعد الاختبارات إذا كان في اختبارين وراء بعض يكون فيه بينهم وحتى فيها يعني مروجي هذه السموم للأسف ينشطون في هذه الفترة بالذات لمراحل الثانوية والمراهقين. كيف نحمي أبنائنا؟ كيف نهيئهم نفسيا أنه ما يقعون في براثن هؤلاء؟
1: وهذا احنا دائما نقول الفترة دي حساسة، يعني قد ما تقدر خليك باب المدرسة أول ما يخلص ولدك تستلمك، لأنه كثر سبحان الله شياطين الإنس يعني ينتشرون بهذا الوقت، سواء من تفحيط، سواء من خط، سواء من تحرشات، سواء من مخدرات، أيا كانت تفكر بتحصل في هذه الفترة. طيب ليش؟ ما معنى هالفترة؟ لأنه أصلا دور عندهم شائعات إنه إذا أكل هذه الحبة أبد بتنشطه وبتخليه ما شاء الله يجيب درجات حلوة، هو ما أدري وين الحبة هذه جاية، وفي البداية تهدى إليه، ثاني يوم يدفع قيمتها مثل يوم مدبول، وبكرة رايح هو بنفسه. فإحنا دائما نقول خليكم حريصين هذه الفترة، تابعوا قد ما تقدرون تسيروا وش النتائج، خلي عينك عليه، خليك متابع معه، شوف من هم أصحابه، من هذه الفترة حساسة جدا خصوصا في الهروب من المدرسة، التفحيط لا سمح الله، كل هذا تنشط في هذه الفترة. أحيانا بعض المدارس ما يطلعونهم اللي إذا كان عنده فترتين، يكون أوريدي جالسين في المدرسة ومقفل عليهم في الحوش أو في الفناء الخارجي إلين يخلص الفترة الثانية وينطلق، فهذا شيء طيب. لكن احنا نتكلم انه خرج الابن خلاص يستلم من ناحيه الوالديه او السائق ويظهر او يخرج البيت، ابعد واسلم من المشاكل.
0: وش اكثر الشخصيات اللي تكون معرضه لانه يقلد زملائه او اصحابه في هذه الامور السيئه؟
1: هو عاده الاطفال او المراهقين اللي ما عندهم فعليا شخصيتهم ضعيفه ومستضعفين اصلا من الاهل، يعني الأهل ما أعطوهم مجال لتعزيز أنفسهم، فأصبحوا أشخاص تبعيين ضعفاء، وعلى أساس يكسب الجماعة داخل الجروب المدرسة يتطاوع معهم، يتنازل حتى عن ماله وعن فسحته وعن كل شيء، ويخدمهم ويرضيهم بس عشان يمشي جنبهم. وهذا يعني أعنف شيء من أنواع التنمر، سمى التنمر الجماعي. أنا ما أقدر أعيش لوحدي، أنا ما أمشي غير جماعة، والجماعة هذه مستعبدين في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبسون تهم، يظهرون به في يعني أسوأ ظهور. فنسأل الله السلامة. دائما من يقع في هذه المشاكل أغلبها هم أبناء أو يعني أبناء مراهقين أو أطفال، كلهم من عوائل منفصلة، الأم في عالم والأب في عالم، فطبيعي جدا راح ينساب بشخصية الضعيفة لهؤلاء.
0: طيب إذا الأب عرف أنه ابنه من هذه الشخصية كيف يتعامل معه؟ كيف يهيئه أنه يعني ما يكون
1: وكيف يعرف عادة؟ يعرف عادة من المرشد الطلابي، هو اللي يشعر، وأحيانا من حرص الأب هو اللي يتابع ابنه، يسأل المعلمين، درى خلاص الآن أن ابني كذا مستضعف، شخصيته ضعيفة وتبعي مع الآخرين أو طرف ثالث كما يسمونه. فهنا يبدأ أنه يحاول يستعيد ابنه بالدورات تعزيز الثقة بالنفس، أو من خلال اللي هو النوادي الكارتيه والأشياء الدفاعية عن النفس، أو قد ما يقدر يحاول أنه مثلا في دور تحفيظ القرآن يحاول يتابع منهم صحبته، يحاول أن يشوف إيش طبيعة هذه المدرسة، يمكن المدرسة كلها كده طبيعتها، فيحاول أن ينقل إلى مدرسة أخرى يعني بمميزات أعلى، سواء من ناحية الموهبة، من ناحية التحفيظ، من ناحية الصحبة، من ناحية السمعة المدرسية عالية جدا في شروط الأداء، هنا يقدر أنه يتلاحق ابنه. غير ذلك إذا ترك الابن طبيعي جدا العمر كله ويكون بهذا الشكل.
0: طيب دكتورة، خلصت الاختبارات ونجح من نجح وتفوق من تفوق وأخفق من أخفق، كيف نتعامل مع مرحلة ما بعد الاختبارات للأبناء على المستوى النفسي أولا، وبعد كذا على أحيانا حتى الآباء هم اللي يحسون بضغط نفسي وأحيانا إحباط لأنهم كانوا بالفعل تعبانين خلال هذه الفترة وما كانت النتائج مرضية أحيانا؟
1: خلاص احنا الان قدم اللي قدمه لابد انك تحتفي بالجهد المبذول وليس بالدرجه النهائيه. خلاص هذا انتهى، قدم وانت ما عاد في مجال رجعه الان ولا انك بتغير الدرجات او بتعمل شيء. ايضا قد ما تقدر ناقش النتائج هذه بهدوء، وقد ما تقدر يا بابا حاول ان شاء الله تعيد ان شاء الله السنه الجايه وانت ان شاء الله بدرجات اعلى، يعني تاخذ منه وعود. في النهايه انا ما رضتني ترى هذه الدرجه. ايضا قد ما تقدر حاول تحلل نقاط قوه ابنك الان، نقاط الضعف، يمكن ابنك ما يفهم، يمكن ابنك عنده نقص في حده الذكاء، يمكن في اشكاليه عند ابنك هو اللي اعاق عن هذا الامر. هذا جانب. ايضا قد ما تقدر حاول تتجنب اللوم او السخريه في ابنك، يعني انت ما تفهم، انت غبي، انت انت انت، فهنا خلاص يتعقد هذا الابن وراح يعجب بكره في اعداد نفسيه. ايضا مهم جدا قد ما نقدر نغرس مفهوم النجاح هو رحله مستمره، والتعثر احيانا جزء طبيعي سبحان الله من عمليه التعلم. فكل ما تعلمت كل ما ذا كل ما زادت رصيدك في الخبرات، وبالتالي ان شاء الله نجاحات اخرى. نستعد الإجازة تكافئهم، بعد ذلك إجازتنا شهرين أعتقد وشوي أو أسبوعين، بناء عليها أنت بعد تحاول أنهم ينتقون المراكز التدريبية أو الأندية، فبعد يستغلون هذه الإجازة الصيفية بشيء
0: ثاني. نعم، نتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلاب والطالبات. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الأسرية والتربوية، وإن شاء الله نلقاك الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
1: شكرا لله. شكرا لكم.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في نشرة بينك سبورت، حيث نضعكم في قلب الحدث الرياضي النسائي السعودي والعالمي، لنرصد لكم حكايات الطموح وإنجازات بطلاتنا في الملاعب خلال هذا الأسبوع. في أجواء حماسية عالمية ومع انطلاق منافسات مونديال 2026، يستمر حضور الحكمات العالمية ضمن أطقم التحكيم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تكريساً لنهج الكفاءات والاحترافية الذي يتبناه الاتحاد العالمي في أكبر المحافل الرياضية. في بانكوك يواصل منتخبنا الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي يضم 26 لاعبة بقيادة المدرب لويس كورتيس، حيث نجح الأخضر في تحقيق انتصار عريض برباعية نظيفة على سريلانكا ضمن برنامج مكثف لرفع الجاهزية. في إنجاز لافت بالمنطقة الشرقية، حصدت بطلات نادي السلام 8 ميداليات متنوعة في بطولة دوري المدارس، مؤكدات تفوقهن في منافسات الأوزان المختلفة. على الصعيد التنظيمي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الجديد لتفتح الأندية أبوابها للتعاقدات الصيفية بدءا من 18 من يوليو. سجلت الرياضة النسائية حضوراً عالمياً بمشاركة وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في منتدى الاستثمار الرياضي بلندن لاستعراض تجربة المملكة في الاستدامة المجتمعية. وأخيراً، اختتمت منتخبات الشابات والناشئات معسكرها الإعدادي في مالطا بعد سلسلة من التجارب الودية الدولية التي صقلت خبرات نجماتنا الشابات للمستقبل.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على

0: جدة اف ام. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: في ضيافتنا شخصية شغوفة بالمبادرات الاستثنائية التي تجسد روح رؤيتنا الطموحة فيما يتعلق بتمكين الإنسان وتفعيل طاقاته وتحقيق أثر عالمي باسم الوطن. إنه المهندس هتان هاشم حمودة، أحد القيادات البارزة في أمانة محافظة جدة، الذي سجل إنجازاً نوعياً كأول سعودي يقود جهة حكومية لتحقيق 3 أرقام قياسية عالمية متتالية في موسوعة جينيس.
2: المهندس هتان بن هاشم حمودة هو أحد أفراد المجتمع، خبرة إدارية 20 عام، استطاع اليوم بفضل الله والدعم والتمكين أن يصنع مفهوم المسؤولية المجتمعية في محافظة جدة في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لأمانة جدة، كذلك خبرة في الإدارة في المشاريع في الإنارة والكهرباء في الشؤون القانونية. وبالإضافة شخصيا هتان حمودة اليوم شخص شغوف بالمجتمع وخدمة المجتمع وصناعة الأثر. من ناحية العلمية تم استكمال دراستي وحصولي على شهادة الماجستير في الإعلام الرقمي، ومن ناحية رياضية صحية شخص شغوف جدا بالدراجة الهوائية واستمتاع بها.
1: تشاء مشيئة الله أن يفقد هتان نبع حنانه بوفاة والدته رحمها الله، لينفس عن حزنه بالركض في مناكب الحياة مقدما مزيدا من الإحسان والعطاء.
2: اليوم كهتان مر بمراحل كثيرة، ولكن في مرحلتين في الحياة هي صنعت هتان أقولها، وهي بالفعل صنعتني. بالناحية المهنية لم يكن شخص يعمل في عمل إداري وصانع نجاحات وصانع تأثير ويتفاجأ بتحول من إنسان قيادي إلى موظف عادي بلا أسباب بلا مبررات بلا أي سبب مقنع لذلك، ولكن هذا السبب جعلني أرجع مرة ثانية بعد 5 سنوات أن أمسك مناصب إدارية عليا، وأضافة إلى ذلك مدير عام المسؤولية في المجتمعية في أمان جدة وأصنع مبادرات. القيادة تحتاج دعم، ولكن الشغف لا يحتاج إلى كرسي قيادي، من خلال شغفك تصنع نجاحاتك. هذه التحدي الأول. التحدي الثاني، الألم الذي أصابني وبالفعل هو اللي خلاني أصنع أكثر وأكثر. بعد وفاة الوالدة الله يرحمها، بعد معاناة مرضها، قررت أني أصنع نجاحات شخصية تعكس أنه هذا الشخص ابن الأم الذي توفيت، ويقال له الله يرحم من أنجبتك ومن ربتك واستطاعت أن تجعل منك شخصية مؤثرة مجتمعيا وتخدم بلدك المعطاة من خلال منصبك في أمانة محافظة جدة، وتعكس مفهوم التعامل والنجاح للكل.
1: المهندس السعودي هتان شاب يعرف قيمة ذاته وإمكانياته، حتى أنه يرى نفسه مستقبلاً في أعلى منصب قيادي متاح يستطيع من خلاله ترك بصمة سعودية خالدة.
2: اليوم هتان بعد مرحلة 20 سنة إدارية وقيادية ونجاحات متتالية بفضل الله وتوفيقه واكتساب خبرة إدارية وعمل ميداني محاكاة مجتمعية وتواصل مجتمعي، بالإضافة إلى شهادة أكاديمية ماجستير إعلام رقمي، يعزز أن العمل المجتمعي والحياة العلمية والدراسة العلمية لا تتوقف. هدفي أن أتولى منصب قيادي، أعلى منصب الذي يستطيع من خلاله أن أخدم بلد المعطاة وأحقق جميع مستهدفاته، لأن لدي الشغف ولدي الطاقة ولدي المهارة ولدي الخبرة ولدي الإرادة والعزيمة لأخدم وطني المعطاة من خلال أعلى منصب أستطيع أن أصنع فيه فارق للنجاح بالتعاون والشراكة مع زملائي في جميع القطاعات المختلفة.
1: وفي عام 2016 مستمعينا ولدت على يد ضيف بصحبتهم لعيون جدة، وهي مبادرة تطوعية تريد أن تثبت أن شباب مملكتنا فيهم الخير، لتتوالى من بعدها المبادرة المثمرة واحدة تلو الأخرى.
2: الشرارة التي أوقدت في التطوع 2016، شفت صور منتشرة في السوشيال ميديا عن مجموعة شباب لبسهم غير مناسب وشعرهم سلبي بظهور سلبي، وأشاروا لهم هذول هم أبناء جدة. هذه الشارة داخلي قلت لا، هذول ما هم جدة وليث أبناء الوطن، هي عبارة عن صورة سلبية موجودة في السوشيال ميديا. قررت بعدها أني بالفعل أصنع الفرق مفهوم التطوع وارتدي عباءة التطوع 2016 قبل أن انطلق مفهوم الرؤية، ويكون لي رسالة واضحة ويكون تعزيز لي ويكون في دعم لي وتمكين لي أن أصنع من شباب الوطن عمل تطوعي محب للوطن. بالفعل استطعت أن أصنع فريق تطوع اسمه العون جدة بدون تكاليف مالية، تكلفة صفر، واستطعت أن أحقق عديد من مبادرات، حوالي 7 مبادرات نجاح. عدد المتطوعين فيها كان يصل 2,000-3,000 متطوع بتكلفة مالية صفر، بتوثيق إعلامي، بنشر محتوى، بعمل إيجابي بدون أي تحدي خارجي. استطعت أن يفهم مفهوم التطوع أن يكون شرارة للنجاح وينعكس على آخرين.
1: ولأننا نعيش في زمن يتحدث بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من الطبيعي أن يكون المهندس هتان واقفاً على أرضها بحضوره الخاص واللافت لما لها من تأثير مسموع بصوت قوي.
2: علاقة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن إظهار ماذا صنعت في عمل المجتمعي في أمات محافظة جدة لكي أكون شخص إيجابي مؤثر على آخرين، ليكون واحد من 35 مليون من الشعب السعودي الذي استطاع أن يصنع أثر مجتمعي من خلال حسابات السوشيال ميديا. ليس الهدف أن يكون عندي متابعين ملايين، ولكن هدفي أن يكون شخص مؤثر لكل من يتابعني، ومتابعيني 5-10 أفضل ما يكون متابعيني 1-2 مليون، وليس لي قيمة لديهم، هو بس متابعة. هدفي أن أكون شخص في قنوات التواصل المجتمعي جميعها، وأنا بفضل الله مفعلها جميعا أن أكون شخص مؤثر إيجابي في كل من يتابعني، سواء كان واحد أو أكثر.
1: ختاماً وبكل فخر واعتزاز، يرى ضيف بصحبتهم المهندس هتان حمودة أن رؤية المملكة الطموحة ما هي إلا خارطة طريق واضحة جاءت لتحقق أحلام وطن وشعب في المجالات كافة.
2: اليوم رؤية المملكة 2030 هي خارطة كنا نحلم بها جميعا كمواطنين سعوديين، في العمل المجتمعي، في العمل المؤسسي، في العمل القيادي، في العمل الإداري، في استراتيجية وطن، في مفهوم المستهدفات. كنا منطلقين كل في اختصاصه، في شغفه، في إرادته. لكن اليوم رؤية المملكة 2030 جمعت كل المستهدفات والأفكار، وضعتها في استراتيجية لجميع المنظومات الحكومية، لجميع الكيانات. أصبحنا اليوم كشعب سعودي عندنا رؤية منطلقين لها 2030، نعرف ماذا نصنع للغد لخدمة وطننا المعطاء.
0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار. على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29

0: 20 مليون دولار لصاحب المركز الثالث على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: الآن مونديال 26 على جدة FM.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في مونديال 26، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة. من الإعداد والتقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحياوي. أرحب بضيف العزيز في الاستوديو معي الزميل أحمد النفيح. مساء الخير.
5: مساء النور، مساء عليك أخوي عبدالعزيز وعلى المستمعين.
4: أيضا بعد قليل سينضم إلينا أو معنا عبر الهاتف حاليا خلف عيادة أبو غالي. مساء الخير.
6: يا هلا، مساء النور عليك. مساء الخير.
4: طيب خلينا نبدأ من عندك أحمد. يوم 11 يونيو 2010 كان الافتتاح في جوهانسبرغ، مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك، وانتهت بالتعادل 1-1. مباراة يمكن أشهر ما فيها كانت احتفالية شيبالالا لاعب جنوب أفريقيا 11 يونيو 2026 بعد 16 عاما كاملة. مرة أخرى يلتقي جنوب أفريقيا والمكسيك في التاريخ الحديث، أول مرة يلتقي منتخبين في مباراة افتتاحية مرتين. كينيونس لاعب القادسية لما سجل هدف ترى احتفل احتفالية شيبالالا نفسه بعدين. لكن الحديث اليوم عن منتخب مكسيكي مختلف. منتخب مكسيكي أحمد، يمكن تعودنا في سنوات طويلة، على الأقل آخر مرة يمكن تكلمنا فيه في كأس العالم لما وصلت المكسيك عن طريق الملحق لو تتذكر، كنا نتكلم أن كرة المكسيكية عندها مشكلة إحلال، أن المكسيك جيل تشيتشاريتو وهيكتور هيريرا والأسماء هذه، وحتى أندرياس كواردادو، يعني حان الوقت أعتقد لتغيير الجلد بالنسبة لكرة القدم المكسيكية. صحيح ان جيرمو تشوا هو انر فالنسيا حالات غير بشريه، يعني يدخلون في طور التحنيط وبعدين كاس العالم يرجعون مره ثانيه، مش طبيعي الموضوع بالنسبه للاثنين. باستثناء ذلك اعتقد شاهدنا امس اسماء مثيره للاهتمام. احمد،
5: شوف للامانه الجميل انه دائما انت لما تلعب الافتتاح تكون الأنظر عليك أكثر من أي مباراة أخرى. يعني لما يكون افتتاح كأس عالم فطبيعي أنه أنت حتكون الأكثر مشاهدة، والكل بينتظر الحفل وطريقة الافتتاح وما إلى آخره، فما بالك أنه أنت لما تبدأ المباراة بمباراة متكررة. ومثل ما تفضلت وذكرت أنه فيها ردات فعل وفيها شيء من الماضي، لكن ما يحسب للأمانة للمكسيك عكس جنوب أفريقيا أنه كان في وضوح على المنتخب المكسيكي من أول دقيقة أنه الحسم لا غير، والدليل على ذلك انه تركيزهم حتى في في طريقة اللعب، حتى في الاستحواذ، حتى في صناعة الهجمات، يعني حتى بعد تسجيله من الهدف الأول مكتفه، حتى بعد حالة الطرد ضغطوا بشكل كبير جدا وظفروا بهدف ثاني. وخيمينيز يعني أكثر قصة ممكن تكون يعني ملهمة نوعا ما، يعني احنا نتذكر كيف انه أصيب بكسر في الجمجمة، ومن ثم طريقة انه توفى والده بمرض سرطان وما آخر، والظروف الصعبة اللي مرت عليه.
4: لا ويعني حتى استمرارية الظرف، أحمد الرجل وقع مع الفرهامتون اللي هبط قبل كأس العالم،

0: يعني بالضبط. هو عاد مره ثانيه لولفرهامبتون، رجل عنده ارتباطات عاطفيه حتى مع انديته السابقه يعني،
1: حتى كينيسس لو تشوف السيناريو تبع كينيسس ترى ما كان انه ممكن يشارك، وكان يمثل بلد مين وبلد مين، فقصه الاثنين اللي سجلوا كانت مؤثره نوعا ما.
0: طيب ابو غاليا، على مستوى منتخب المكسيكي تكلم انت على خافير أغيري في اداره العارضه الفنيه سنوات طويله، سواء على مستوى الليغا وحتى على تدريب المنتخبات، درب حتى في مصر وفي اليابان، لكن المكسيك يعني ما تعودنا منها دائما انه هي تجيب مدرب كبير، غالبا هي مداوره بين هيريرا، بين خافير أغيري، وفي بعض الاحيان نفحات احيانا من لافولبي في فترات سابقه، لكن دائما مدربين المكسيك تشعر ان لها، مهما اختلفت الاسماء التدريبيه، لكن لها سيستم معين. المنتخب المكسيكي طول عمره هو منتخب المجموع، المنتخب المنظم، المنتخب اللي بدني قوي جدا في عملية الضغط، يمكنها أمس شفناه بشكل كبير جدا أمام منتخب جنوب أفريقيا.
2: يمكن ذكرت جملة حكي أنه فعلا هناك خوية للمنتخب المكسيكي، تغير لافولبي، تغير هيريرا في المنتخب فترة، أغيري من 2002 إلى الآن تقريبا ما بيقول نفس الأفكار، لكن نفس الهوية، الكرة المباشرة، اللعب الثلاثة أربعة ثلاثة، الحرية في البناء من الخلف، لكن أحيانا فجأة يبدأ اللعب العمودي الطولي، الأجنحة الضامة مع المهاجم. طبعا لمسة الكرة حديثة والأنماط الضغط موجودة، لكن فعليا الهوية الفنية للمنتخب المكسيكي تتغير أسماء، لكن مجرد ما تشوف هذه الفريقات تعرف المكسيك، وهذا الأمان من الأشياء اللي تحسب دي، خلينا نقول الكرة في المكسيك مش ولادة، مش عندها ثبات كثير جدا، ما طورت لعيبة كثير. يعني أمس التشكيلة لو تعرضها تقريبا لاعب واحد اللي هو كان اللاعب الأبرز اللي هو أقرب هوشيش اللي هو كوتريز اللي كان أمريكي وعد في أمريكا، ثم لاحقا غير انتمائه الكروي. البقية لعيبة خبرة، لعيبة متمرسة غالبيتهم في الدوري المحلي، طبعا ممكن يعود قلة الاكتشاف في الكرة المكسيكية، لكن فعليا المكسيك من أكثر الدول شارك كأس العالم، اللي فعليا وجوده في كأس العالم أصبح خلينا نقول ضرورة. أعتقد تأهل كأس العالم في إحصائيات 15 مرة من أصل تقريبا 23 مشارك، وهذه دلالة على إنه فعليا الكرة المكسيكية أصبحت جزء من تراث كرة أو كأس العالم بشكل عام. أمس الأداء اللي قدموه كان استعراض لقوة المنتخب، لتطور المنتخب. نعم مجموعة كبيرة جدا ما لعبت المونديال الماضي رغم انه زي ما ذكرت بعد اعمار 25 26 سنه، لكن المجموعه مليانه خبره، وخلينا نقول المجموعه راكزه، واضح جدا ان المكسيك مقبله على مونديال ممكن تكون خصم صعب على اي فريق ممكن يواجهه.
0: المكسيك ارث كبير حتى كاسلانا، يعني المنتخب المكسيكي يتكلم على ملعب الازتيكا، ربما اشهر ملعب في كره القدم في تاريخ كؤوس العالم، لانه ملعب اللي ولدت منه اسطوره كبيره اسمها دييغو ارماندو مارادونا. على مستوى التشجيع على الامواج المكسيكيه اللي خرجت واصبحت ظاهره اكتسحت العالم بعد ذلك خرجت من المكسيك. لكن في نقطه مهمه احمد ايضا ذكرها خلاف الحديث عن غوتييريز، اللاعب اللي كان امريكي وبعدين مثل منتخب امريكا في مباريات وديه مش مباريات رسميه، وبعد ذلك اختار تمثيل المنتخب المكسيكي، عكس مثلا ابرز موهبه موجوده في الدوري الامريكي في اخر سنتين اللي دييغو لونا، اللي هو كان مكسيكي وكان يعني استدعته المكسيك واستدعته امريكا وفضل انه يمثل امريكا، ولكن تم استبعاده اخيرا قبل كاس العالم. فلا طال هذه ولا هذه. كينونس احمد، حديث عن اللاعب اللي اصوله كولومبيه لكنه من سنوات طويله لعب مع نادي اطلس في المكسيك قبل ان يلعب مع كلوب امريكا وما الى ذلك. كينونس تحديدا احمد، ماذا يعني أن يسجل هداف الدوري السعودي ب 33 هدف كينونس، هدف الافتتاح في مونديال 2026؟ الكل يتساءل وين يلعب؟ وين يلعب؟ يلعب فقط سيف الدوري السعودي.
1: ما هذه خلينا نرجع للكلام اللي ذكرناه أنه في الافتتاح دائما تكون المتابعة يعني تكون بشكل،
0: بس احنا قبل البريمير ليج هدف احنا قبل البريمير.
1: ما هذا اللي أنا بتكلم عنه، فلما يفتتح كأس العالم اللي الكل ينتظره بزيادة عدد المنتخبات وأنه عاد مرة أخرى في أمريكا والشغف الكثير اللي بيحدث، فأنه يبدأ الهدف عن طريق كينونسس، أنه تعرف أنه لا، الدوري السعودي قدر أنه يظفر بمهاجم فد، وقدرت الإدارة بصراحة في القادسية
0: على فكرة يعني

0: جددوا معاه قبل كأس العالم، أصروا على التجديد مع 2029 قبل كأس العالم.
1: ما هو طبيعي جدا، لأنه أنت للي شاهده في الدوري السعودي أنت ذكرت 33 هدف ترى فيها فقط بلنتيين، فلاعب هداف من الطراز الرفيع، من الكور متحركة، كور هوائية، متمرس، متمكن بشكل كبير جدا. والدليل على ذلك استغل ظروف المنتخب الجنوب أفريقي. المنتخب الجنوب أفريقي واضح أنه صعبت على الأجواء، يعني منطقة المكسيك مرتفعة أكثر من 2000 متر، بالإضافة إلى أنه يقابل المكسيك اللي هي على أرضها وبالجمهورة واللي متعودة على الأجواء هذه. فطبيعي لما يكون المنتخب اللي أنت تلعب ضده هو صاحب الأرض وصاحب الجماهير، فطبيعي حتكون في ظروف صعبة على المنتخب الأفريقي. والدليل على ذلك الهدف الأول، شوف الحارس كيف أنه ما قدر يخرج الكرة بطريقة صحيحة، وكينسيس استغل الخطأ وسجل الهدف الأول وريح المنتخب.
0: راح نجي بعد شوية هذه كيف سجلت المكسيك. بس خليف بعد المباراة في المؤتمر الصحفي سؤال خفير أجيري على توظيف كينونس، وانتقد الصحفيين، قال لهم يعني إذا أنتم ما تتابعون الدوري السعودي وما تتابعون كينونس في الدوري السعودي فإنه هذه مشكلتكم أنتم. وقال أنا على تواصل ومتابعة دائمة، وحتى من أيام ما كان ميتشل المدرب السابق موجود في القادسية، وأنا كنت أتكلم معه حول آلية توظيف كينونس، لأنه الكل كان يتكلم أنه نعم، أنه أنت مثلا في مباراة جنوب أفريقيا أنت لعبت بمهاجمين، ففكرة أنه كينونس يلعب جنبا إلى جنب مع راؤول خيمينيز هي فكرة مستساغة. لكن ماذا عن توظيف كينونس في أدوار أخرى؟ فهو قال أنا لما كنت أدربه مثلا في أطلس جربت ألعبه كجناح في القادسية، قال أنه أحيانا يلعب كجناح في كلوب أمريكا، في فترة كان يلعب كجناح، يقدر يلعب رأس حربة الحالي، يقدر فواضح عملية البناء على كينونس في الشق الهجومي أمر مهم جدا. ليش؟ لأنه خلنا نذكر أبو غالي أنه الهدافين سواء كان خيمينيز، سانتياغو خيمينيز ما يمر بأفضل حالاته آخر موسمين، عكس مثلا فترته مع فينورد. راؤول خيمينيز من بعد الأصابة المكسيك فقدت شيء كبير جدا، بعد اعتزال تشيريتو كخانة الهجوم عانت كثير بفكرة أنه يعني إيجاد مهاجم قادر على على على على الاستمرار.
2: بالتأكيد الكنيونس بعيد إنه فرح فعليا انتشر إنه لو سجل كانك تقول هذا حقي يلعب عندي. هذه كانت من الأشياء المبهجة أمس مباراة بجانب جزئية أرض الملعب، لأنه كانت واحدة من الأشياء المقلقة للأمانة. بالنسبة لكنيونس توظيفه لاعب سجل في دوري متطور زي ما ذكر أحمد، رقم هائل جدا، ما يمكن ما يسجل حتى في الدوريات الكبرى. لاعب قدم نفسه بشكل مدهش هذا الموسم بشكل كبير جدا، مقارنة الدوري السعودي مع كامل احترام الدوري المكسيكي يعني ليست متقاربة، خاصة مع التطور آخر 3 سنوات. وبالتالي ارتكاز اللاعب بهذه الفورمة مهم جدا في البطولات المجمعة. الجودة نعم تلعب دور، لكن الفورمة تلعب دور أيضا كبير وكبير جدا. ممكن تختار لاعب جودة أقل لكن يمر فورمة ممتازة على لاعب جودة أعلى يمر فورمة سيئة. بالتالي كينونس أمس شفنا يلعب أدوار مداخلة، كان يلعب على الخط كجناح أيسر، أحيانا يتحول كمهاجم ثاني، يدخل العمق، يهاجم أنصفه في المساحات، يروح لي كمهاجم ثاني مع راؤول خيمينيز. بالتالي كرة قدم أصبحت شغلية خاصة في اللعيبة اللي أصبحوا بكثرة لهم مش أجنحة صريحين ولا هم مهاجمين، وأصبحوا فعليا الكرة تعتمد عليهم والأفكار تعتمد عليهم بشكل كبير جدا، خاصة مع تعظيم مراكز أنصاف المساحات والتمركز والعب التموضعي، والآن تغير بعض الأنماط في كرة القدم بشكل عام. بالتالي أصبحت نوعية كينونس اللاعب اللي عنده شمولية في تعديل أكثر من دور بتميز عاري أصبح عمره نادر. فما بالك المنتخب اللي ذكر يعاني من شح مواهب سواء في الدفاع في الوسط في الهجوم، خاصة أنتوا في شق الهجوم ممكن في الدفاع في الوسط ممكن تجيب لعيب مؤدي تعطيه أدوار معينة. في الشق الهجوم في الثلث الأخير دائما تحتاج اللمسة الإبداعية، اللمسة الفردية سواء في التمرير في المراوغة في مهاجمة المساحة. المهاجمة كينونس زي ما ذكرت حقق رقم هائل جدا، قدم موسم كبير، يعني في دوري فعليا رتمه أصبح عالي وعالي جدا متناسب مع كأس العالم. من الطبيعي إنك راهن عليه كنجم أول لهذا المنتخب بجانب كوتاريز وأيضا لاعب الخبرة راؤول خيمينيز. بالتالي أغير أمس كان ممتعب بسبب قلة تقديرهم لإمكانيات والمهارات وتعديل المهارات بالنسبة لكينيونس أكثر من أي شيء آخر.
0: طيب خلينا نتوقف في الفاصل القصير. قبل الفاصل بس نذكركم بأنه تستطيعون الاستماع علينا عبر تطبيق راديو السعودية بلس ومشاهدتنا مباشرة عبر حساب الإذاعة في منصة إكس. فاصل قصير بعد ذلك نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفي أحمد النفيعي وخلفي هذا بعد هذا الفاصل.
3: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. مونديال 26 على جدة FM.

0: عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26 مع ضيوفي أحمد النفيعي وخلف عيادة. خليني نتكلم أحمد على المنتخب الجنوب أفريقي. لعيبة جنوب أفريقيا على المستوى التقني عالين جدا بالكورة، ممكن حتى على مستوى الدوري المحلي أحمد، على مستوى البطولات الأفريقية خاصة اللي شاهد فريق سان داونز يعرف أنه لاعب الجنوب أفريقي لعيب مهاريا عالي جدا، لكن أسرار جنوب أفريقيا على فكرة البناء من الخلف ضرتهم بشكل كبير. يمكن حتى خفير أجيري كان يعرف هذه الفكرة تحديدا، وشاهدنا يمكن الهدف الأساسي في عملية تواجد راؤول خيمينيز كان فكرة أنه الرجل الأول في عملية الضغط، ويمكن هذا تسبب بأخطاء كثير. أنت يمكن ذكرت قبل الفاصل أنه يوم قلت لك خلينا نتكلم فيها في وقتها، فكرة أنه ارتكاب حرس المرمى لأخطاء عديدة أثناء عملية البناء، ويمكن في كورة بداية الشوط الثاني ما أحسن استغلال المنتخب المكسيكي، كان ممكن يسجل منها هدف ثاني في بداية الشوط. لكن الفكرة أحمد هو مدى جدوى الاستمرار بمثل هذه الأفكار، لأنه تشعر المنتخب الجنوب أفريقي داخل فكرة واحدة، هي نفس الفكرة هذه اللي ضرتهم في في في أم أفريقيا وخرجوا ترى من البطولة بسببها، ومع ذلك جو طبقوها في كأس العالم.
1: أنا أتوقع أن المنتخب الأفريقي للأمانة لو تجاوز ضغط عامل الجمهور والأرض في أول نصف ساعة تجنب أنه يحرز في هدف، وتحديدا بهذه الطريقة لما يكون غلط من الحارس، لأن للأمانة ذهنيا تشتت. فلو تجاوز المنتخب الجنوب أفريقي كان ممكن يكون منتخب صعب، لأنه للأمانة حتى بعد يعني في عامل ثاني، يعني حتى لو ركزنا في المباراة وتفاصيل المباراة ممكن نشاهد الحكم ما عنده اللغة اللي قدر يتخاطب فيها مع اللاعبين الجنوب أفريقي. فالأمانة صعبت على اللاعبين أنهم يفهموا الحكم هو إيش قاعد يقول. فلما تكون هذه كلها متكابل عليك فحتكون الظروف صعبة، لكن لو تجنبوا تسجيل هدف في أول نصف ساعة صدقني كان المنتخب الجنوب أفريقي ممكن يقدم مباراة صعبة بشكل كبير على المنتخب المكسيكي.
0: خلف فكرة الإصرار على عملية البناء من الخلف بشكل مبالغ فيه، رغم مثلا خلينا نتكلم أنه في بوادر كانت في بداية المباراة أنه أكثر من كرة انقطعت، أكثر من مشكلة في عملية البناء، التمريرات القطرية الأرضية يعني في مناطق خطرة اللي كان يقوم فيها الحارس أول عشر دقائق كانت أبو غالية بشكل مبالغ فيه.
2: بالضبط، يعني أحيانا المدربين يريد أنه يشعر أنه منهجيته في التدريب تكون ناجحة فعالة بغض النظر عن ذكرت العوام المحيطة. جزئية المباراة في تعيد ذلك أحمد أنه ضغطها تعاون معها التماهي معها في ظروف معينة، اللعب سيفتي على الأقل لما يدخل لعيبتك الأجواء، هذا أمر وكان موجود في جنوب أفريقيا، وكان في كان الخطة اللي جاءنا فيها تجاوز التصفيات راح نكمل عليها. وهذا أعتقد أنه سوء تقدير من المدرب هوغو بروس في هذه المباراة، وحتى صراحته بعد المباراة شعر أنه أوكي لازم نتقبل هذا الأمر وننظر الأمام بشكل جيد، انتشر أنه في نوع من الندم أو تقبل هذا الأمر أنه أنا أتحمل المسؤولية بشكل أكبر. أعتقد أنه زي ما ذكرت سوء تقدير أجواء مونديالية، منتخب أعلى منك جودة، ظروف معينة يفترض أنك تلعب سيفتي، تلعب بشكل آمن قدر المستطاع، على الأقل لم تمتص العاصمة أول يمكن ربع ساعة ارتكبوا عدة هفوات في مناطقهم، ولو كان ضغط المكسيك العالي
0: أكثر حدة صح؟
2: أكثر حدة وأكثر كثافة أعتقد أنه المنتخب الجنوب أفريقي كان ممكن يستقبل هدفين ثلاثة، لكن المكسيك كانت مأمنة في الخلف، الضغط كان متوسط على فترات محافظة.

0: اصطياد جنوب افريقيا في مناطق معينه، لكن ما كان تلك الحده، ويخافوا من عمليه التحولات اللي تلعب عليها جنوب افريقيا. لكن بالمجمل اعتقد انه هوك بروس امس ما قدم بشكل جيد، ايضا طرد من بدايه الشوط الثاني ما ساعد جنوب افريقيا على اظهار رده فعل. واللي بعتقد انا بالاساس اشوف جنوب افريقيا او السفينه الافريقيه بالمجمل لا تعكس حقيقه المنتخبات، يعني تاهلها على حساب نيجيريا ما تعكس اعتقد قوه المنتخب الجنوب افريقي. واللي باعتقادي والحلقه الاضعف في هذه المجموعه، امس العرض ما كان جيد بسبب ظروف وعمليات الطرد، اظهار رده فعل مره اخرى امام تشيكا وكوريا الجنوبيه ما بيقول مستبعد، لكن عقدت الامور بشكل كبير جدا بالنسبه للمنتخب.
1: طيب المباراه شهدت 3 بطاقات حمراء، يمكن هذه اول مره تصير في مباراه افتتاحيه، لكن على مستوى المباريات الافتتاحيه احمد، تظل السنغال وفرنسا امتع مباراه افتتاحيه ولا في
2: شوف للامانه هي من امتع المباريات، لانه يمكن كانت ذروه نجوم كره العالم. يعني اكثر المنتخبات كانت
1: بمفاجاه، يعني كانت
2: هي في 2002 تقريبا، لانه لو
1: هي بعدها كانت، يعني كانت ضربة البداية حكر على الدول المستضيفة
2: بالضبط. لكن بتكلم انت لو ترجع شوي وراء، كأس العالم 98 ممكن يكون هو الكأس الأكثر جمال واللي خلى العالم كله تنتظر 2002 بشغف. فكانت المباراة الافتتاحية والطريقة وطريقة الاحتفالات والأشياء هذه كلها جميلة. لكن تأكيد على كلامك من ناحية حالات الطرد،
1: 98 كانت برازيل سكوتلندا
2: بالضبط، لكن بتكلم عن تأكيد على المباراة انه حالات الطرد تعطيك اكبر دليل على المنتخب الجنوب افريقي انه ذهنيا ما كان محضر المباراة.
1: طيب نروح للمباراة الثانية، ابو غالية، مباراة كوريا الجنوبية وتشيك، مباراة فنيا على الاقل في الشوط الثاني كانت مباراة ممتعة جدا، بعد الهدف تحديدا اللي سجله كيريتش كانت المباراة واضح انه فيها اداء فني على مستوى الافراد وحتى على مستوى التنظيم. تكلم على انتصار جديد لكوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية انتصار جديد في كأس العالم على منتخب أوروبي والقائمة تزداد. كوريا أبو غالية حتى لما فازت مثلا على ألمانيا وتأهلت، وحط تحتها خطين، وتأهلت للدور الثاني، ما كان في ضجة كبيرة، الكوريين واقعيين جدا رغم سوء مستوياتهم على مستوى كأس آسيا، لأن هذا المنتخب يذكرني بحاجة كان يتكلم فيها كارلو أنشيلوتي اللي هي الذاكرة الجماعية. هذا المنتخب يمتلك ذاكرة جماعية جيدة جدا وليالي ملحمية كبيرة جدا عملها في كأس العالم تاريخيا، فهو كاسر هيبة بالنسبة لكأس العالم. ماذا يعني انتصار كوريا الجنوبية لكوريا أولا في ظروف هذه المجموعة بعد ما شفنا كل هذه المنتخبات ربما يكون على أعلى منتخب جودة أفراد اللي معاه في المجموعة اللي هو تشيك، وماذا يعني لكرة القدم الآسيوية أنه مثلا تتأهل كوريا على سبيل المثال كمتصدر المجموعة؟
0: شوف كوريا يمكن حرمت أن تلعب كرة قدم هجومية أو تستفيد من أفضل جيل لها في الفترة الماضية، خاصة لما كان يونغمين سون في ذروته. أمس المدرب والمدافع الأسطوري هونغ بو قدم نموذج انه اللاعب،
1: ترى الناس اللي ما تعرف ترى هذا كان قائد كوريا الجنوبيه في 2002 لما جابوا حققوا المركز الرابع، اللي ما تعرف ترى
0: صحيح واحد من افضل
1: المدافعين
0: الكوريين والاسيويه في تاريخ الامان. فنتكلم على انه كوريا امس اجابت على سؤال فعليا كبير جدا، الكره المنتخب الكوري مع مدرب كوري راح يلعب مثل اليابان كرة دفاعية ويخرب من سبقه مثل بيريرا ومثل كلينزمان اللي قيد باعتقادي اللاعب الكوري أمس. شفنا كرة قدم رائعة جدا، بناء من الخلف، ضغط عالي، في تنوعية، في محاولة استفادة من الخبرات الموجودة. فانجيلي أمس توهج بشكل نهائي جدا،
1: يمكن من حسن حظ باريس إنه إنه إنه اللاعب جالس يسوق نفسه بشكل كبير جدا، لأنه أعتقد راح يكون أول الراحلين هذا الصيف.
0: صحيح هو طلب
1: رحيل
0: سون أمس لعب دور القائد بشكل مثالي وأيضا تحرك بشكل كبير. لي المهاجم ماينز اللي أيضا قدم موسم رائع جدا، هوانغ اللي سجل هدف مع فينورد أمس، الكل كان يتحدث عنه قبل الهدف، مهاراته التقنية، لعبه أعتقد الأمس باستثناء قلب الدفاع كل لعيب محترفين، حتى الحارس كيم اللي كان يلعب في الشباب أعتقد الآن يلعب في الدوري الياباني، الغالبية تلعب في أوروبا، نشطة، تعلمت الكرة، تمارس بشكل مستمر اللعب في مستوى عالي من مدارس مختلفة. أمس المنتخب الكوري قبل أمس المنتخب الكوري قبل 20 سنة فريق عصري يلعب كرة قدم متطورة، بناء من الخلف، إخراج الكرة بشكل ممتاز، مهاجمة مساحة، سحب الخصوم. يعني أمس باعتقادي تفوق كامل على تشيكا. تشيكا لو نرجع للمباراة استنى الهدف، وفي لقطة أيضا من أوت أيضا رمي التماس أخرى كانت تسجل فيها هدف تعادل في آخر دقائق، حرفيا ألغت تشيكو. تشيكو وش منتخب سهل، منتخب مليان خبرة، مليان لعيبة يلعبون في الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي، بعض الدوريات الأخرى. أمس كرة الأمانة كانت مبهرة، ممكن الناس ما استمتعت كثير في يعني كان ما كانت مباراة فرجوية، لكن على المستوى التكتيكي كيف تطور، كيف كان الغطوة في مناطق عالية، المرور في التمرير، كيف خلو مساحة، كان الأمانة تحفة فنية قدم المنتخب الكوري، وأعطانا شعر أنه لا المكسيك ما راح تكون مرتاح على في صدارة هذه المجموعة. وخلنا نقول رسالة أنه المنتخب الكوري في هذه النسخة اللي تعتبر لربم وداعية لكثير من اللعيبة اللي أقرب اللعيبة تمر في عمر 30-29 سنة تكون البطولة الختامية في كأس العالم، أنه لا ممكن منتخب كوريا فعليا يذهب بعيدا، ما بيبالغ يقول دور ثمانية، لكن ممكن يذهب ويحرز مفاجأة على فريق ما أو منتخب في خروج مقلوب. وشوف كوريا في مرحلة آخر في مراحل متقدمة غابت عنها فترة طويلة جدا في كأس العالم.
1: إحنا كرة قدم في كوريا الجنوبية ولادة، يعني من بارك جي سونغ في يون مينغ سون حاليا لكان جي لي، وتحديدا هذا الأخير بطل دوري أبطال أوروبا مرتين مع باريس، رواتب كويسة، أعيش في مدينة ممتازة، براند باريس، براند مشاهد، فجأة بسبب طموح يقول لك أنا ما بكمل، أنا أبغى أروح في مكان ألعب فيه أساسي. هذه العقليات أحمد هي السبب أنه كرة القدم في كوريا الجنوبية اليوم تقدم هذه العطاءات على مستوى كأس العالم، الخروج من منطقة الراحة.
2: لا هو طبيعي جدا لما إحنا لو بنتكلم كقارة آسيا، منتخب الكوري يمكن يكون أكثر منتخب خير من مثلها، ويمكن بعد انتصار اليوم وهو الانتصار الثامن لمنتخب الكوري في جميع مشاركات كأس العالم، ويعتبر هذا أكثر انتصار لمنتخب مشارك من آسيا. فهذا دليل على أنه منتخب الكوري للأمانة متغير بشكل كبير جدا في مباريات كأس العالم، ولعل كأس العالم اللي وصل فيها لدور الأربعة كانت رسالة واضحة أنه منتخب الكوري مختلف. وأنا ذاك انتصر على المنتخبات الأوروبية والآن انتصر على المنتخب الأوروبي، فهذا انتصار جديد. أضف إلى ذلك أنه اللاعبين الكوريين في تناغم ما بينهم للأمانة، يعني ما تحس ولا تسمع الضوضاء اللي تسمعها في منتخبات أخرى، هذا يلعب في فريق الفلاني لازم يكون أساسي، هذا الكابتن. يمكن ذكر أخوي خليفة معلومة أنه من 20 سنة متواجد اللاعب وما في أي جدل أو لغط على هذا الشيء، لكن المنتخب الكوري عن قرب يمكن أنا شاهدت حارس نادي الشباب سون رغم الإصابتين اللي جت وراء بعض ورباط صليب وابتعاد وفترات طويلة، ما أنا هذا اللي بذكر إنه رغم أنه يعني جاء على نادي في الدوري السعودي، وأضف إلى ذلك الإصابات اللي أتت بالجملة من رباط صليب وما إلى آخره، الآن هو الحارس الأساسي وأنقذ كرة. يمكن أنت
1: لتغير اتجاهها
2: بالضبط جنب القائمة الأيمن، يمكن رجعت المنتخب الكوري حرفيا للمباراة. فهنا تعرف أن المنتخب الكوري لا في دراسة واضحة للمنتخب الكوري أنه إحنا دائما في كأس العالم مشاركتنا تكون أفضل مما قبل، هذا اللي وصلهم لهذه المرحلة وانتصر، وانتصار مريح جدا في أول مباراة.
1: أبو غالي هيوم مينغسون مش أفضل مواسم على مستوى الـMLS مع لوس أنجلوس، ما سجل أي هدف هذا الموسم، تشعر اللاعب فاقد حساسيته مع المرمى أكثر من كورة، لو كان يعني مش في برايمسون، لو كان في نصف برايمسون كان قادر سنة أن يسجل هدفين على الأقل في الشوط الأول في كورة يمكن المرمى كان واضح أمامه، واحدة باليمين واحدة باليسار. لكن حتى المنتخب هجوميا تشعر أنه تحرر لما نزل هو مهاجم بشكتاش اللي قدم مستوى استثنائي هذا الموسم في الدوري التركي.
0: شوف هيو مينغسون عن قيمة كبيرة جدا من وجهة نظر شخصية، يمكن أفضل لاعب لاعب شفته يلعب كرة قدم، كان احترام كل لعيبة المحليين، لعيبة حتى اللي بارك جي سونغ. هيو مينغسون لمس ما وصل رأي لعب آسيوي، وأمس زي ما ذكرت مش فقط في الشوط الأول حتى في الشوط الثاني فرصة كانت انفرادة، سون بربع مستوى كان بسجل، لكن واضح جدا انه حاب يعمل شيء. توظيف المدرب له اعتقد قادمه، مقلل يعني مساحات الركن خاصه مع تقدمه بالعمر وتراجع بدني حتى في اخر فتراته مع توتنهام كان واضح جدا التراجع البدني بالنسبه للاعب. لكن اعتقد انه مع المجموعه الحاليه مع الديناميكيه اللي لعبها اليوم ضد المنتخب التشيكي اعتقد انه يومينغ سون راح يسجل هدف بشكل مؤكد. الامر ممكن يساعده ايضا على التحرر من الضغوط، انتصار مثل هذا يساعد اللاعب على انه يتجنب الضغط يحرر ذهنيا، لانه جزء من مهمه اللاعبين خاصه في خط الهجوم جانب ذهني، متى ما تحرر راح تحصل على اكبر فائده منه، قيمه كبيره جدا. اللاعب يون له قصه قريبه للامانه، اللاعب في بشكتاش اعتقد كان قريب جدا من توقيع مع شتوتغارت في الصيف الماضي مقابل 30 مليون، كان يعني رقم كبير جدا، لكنه فشل في تجاوز الفحص الطبي. في الشتاء رجع الجينك البلجيكي ثم انتقل الى بشكتاش وسجل واحد من يعني افضل الاهداف اللي شهدها الموسم، كان هدف عالمي وبعدين خلص صدى كبير جدا، ويبدو انه يبني على هذا الزخم زي ما ذكرت من دخل حرك الفريق.
1: حتى الهدف كبير. ابو غالية الهدف هدف مهاجم رقم 9 حقيقي يعرف كيف كيف يعني رغم الفارق البدني بينه وبين المدافع في تشيك، لأنه استطاع أنه يرمي جسمه في البداية يحجز على اللاعب وبعدين يضع الكرة بطريقة صعبة بالقدم اليسرى وكيف فتح الرجل اليمين وخلى الكرة تعدي بعدين راح باليسار حطها في الزاوية البعيدة لا هدف تقنيا عالي جدا.
0: كان شوي محظوظ أنه استضعت الحارس، لكن فعليا زي ما ذكرت أنت اللعبة هذه على فكرة كوريا لعبت عليها انه تسحب المهاجمين يسحبون المدافعين يفرقون اصاب مساحه يترمي فيها الكره ثم تلعب ارضيه. كان فعليا كانوا مفتقدين اللاعب الحقيقي اللي يسقط في هذه المساحه، مجرد ما دخل فعليا تشعر انه المنتخب كله تحرر. الهدف الاول كانت من لعبه فعليا تفريق مهاجمها هوانغ اللي سحب الحارس سجل. الهدف الثاني نفس الامر، كان في تحرك من احد الاجنحه سحب مع الظهير رموها خلف الظهير او في نصف مساحه ما بين قلب الدفاع، وهذا سمحت له بالحصول على فرصه مؤكده. كانت لعبه متكرره حتى من الشوط الاول، لكن كوري محتاج شويه دقه زي ما ذكرت. لو سون استثمر الفرص اللي جيته من بدري اعتقد ان كوريا كانت تستحق تسجل بتوقيت بكر. تدخل الحارس كيم سيونغ يعني تدخل هائل جدا، اعتقد الدقيقه 87 في ثاني تسديده حقيقيه على مرمى ويلقي، يعني لو سجلها المدخل تشيكي اعتقد انه كوريا بعد هذا العرض الهائل راح تطلع مباراه بنقطه، راح يكون هناك حاله من الاحباط بالنسبه للمدخل الكوري. فالتالي قيمه بعض التسجيلات قيمه بعض الاهداف والصلاه قيمه كبيره جدا اكثر من غيره. اعتقد المدخل الكوري امس او اليوم صباحا قدم نموذج انه لا انا مستعد اكثر من الاخر، لربما الاجواء في المكسيك مساعده بشكل اكبر، لانه مستحيل نعزل الظروف سواء الارضيه السفر مراكز التدريب المناخ كلها عن تاثير على الاداء العام بالنسبه للفرق في ارض الملعب.
1: طيب خليني نتوقف مع فاصل، قبل فاصل ايضا ذكركم مستمعينا الكرام يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق راديو السعوديه بلس وعبر تطبيق اكس وحساب الاذاعه في تطبيق اكس. فاصل قصير بعد ذلك نعود لمواصله الحديث، خليكم معنا.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مرة أخرى نعود لكم مستمعين الكرام في مونديال 26. أسألك أحمد عن المنتخب التشيكي تحت أنظار المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم بافل نيدفيد، أمس يخسر منتخب التشيك بعدما كان متقدم إلى ما قبل الهدف. كانت البوادر تشير أن التشيك قادرة أنها تكون مثلا تظهر بأول 3 نقاط. كانت تسجل هدف جميل جدا من كرة رأسية، الهوائيات شكلت مشاكل بتواجد سوتشيك وباتريك تشيك وما إلى ذلك. كان بعد كذا المدرب ارتكب خطأ كبير أنه بالغ في الاعتماد على هذا الأسلوب، نزل تشوري اللي هو المهاجم مترين وستة سنتي. يمكن كان الهدف أيضا التركيز على مثل هذه الكرات، لكن لما كوريا رفعت خط الدفاع 30 متر بعيد عن المرمى، خلاص تشيك خلاص الأسلوب مش شغال، مش موجود. كان خطورة وحيدة كانت من رميات التماس. أنا استغربت أنه تشيك ما حاولت أنه تركز على هذا الموضوع، أنه فعلا فلاديمير تسوفال اللي مقدم مستوى استثنائي مع هوفنهايم هذا الموسم، واحد من أكثر الأظهر اللي صنعت أهداف هذا الموسم، كان ممكن يشكل مشاكل في كرة التماس. حتى في نهاية المباراة ترى آخر كرة كانت خطيرة، كانت كمان من رميات التماس.
1: شوف، ممكن أنا أركز على الموضوع الذهني للأمانة من ناحيتين. يعني الأولى لما تكلمنا وضربنا مثال في جنوب أفريقيا، في هذه المباراة تحديدا المنتخب الكوري كان ذهنيا حضوره أعلى بكثير من المنتخب
0: حتى بعد الهدف مهتز.
1: ما هذا اللي أنا أذكره، ليش؟ لأنه لما سجل التشيك الهدف الأول بعده ب5-6 دقائق رجع منتخب الكوري وسجل هدف، وترى على فكرة مش أي هدف. ممكن هذا الهدف، إذا معلومتي مؤكدة، هذا الهدف ممكن يكون أكثر هدف عدد للمسات في أول مباراة لمنتخب في كأس العالم. يعني جاء بعد تقريبا 6-27 لمسة. فلما أنت تستقبل هدف من المنتخب التشيكي وترجع مرة أخرى وتسيطر وتسجل هدف بهذه الطريقة وبعدد اللمسات هذه، تعرف أنه لا، المنتخب الكوري ذهنيا موجود. واللي يأكد على صحة الكلام أنهم رجعوا بالفعل وسجلوا الهدف الثاني مع تغيير، يعني تغيير لاعب وسجل هدف ثاني. أضف إلى ذلك الحضور الذهني اللي كان موجود على الحارس، فالذهنيا منتخب الكوري تفوق للأمانة على المنتخب التشيكي. لكن أي أحد متابع الكرة لو جاء يشوف المنتخبين حيقول لك التشيك لو بتسجل من كرة هوية، الكوري لو بتسجل يمكن على طريقة هدفهم أمام ألمانيا بهجمات مرتدة. المنتخب الكوري استغل الكرات الأرضية، استغل الكرات البينية، والأمانة اعتمد على سرعات اللاعبين المهاجمين واللي يأتوا من الخلف، أرهقوا حرفيا للدفاع التشيكي بشكل كبير جدا. ويمكن تذكرت معلومة مهمة جدا، أنه التشيك اعتمدت في هذه أو عودتنا التشيك دائما على مر التاريخ من أيام كولر على الكرات الهوائية، لكن ما استغلوها بشكل كبير جدا. الكوريين طلعوا بالخط المتقدم، ما راحوا لفكرة الآوت، لكن التشيك لو حبت أنها ترجع زي ما كانت، يمكن التشيك العظيم اللي احنا شاهدناها كانت تعتمد على رأس حربة بقائمة طويلة مثل كولر، بالإضافة إلى ميلان بورش اللي كان يلعب في الهجمات المرتدة والكرات الأرضية، ومن خلفهم تأتي تسديدات بافل نيدفيد اللي موجودة الآن في الإدارة.
0: طيب أبغى لي رجل نتكلم على المنتخب التشيكي على المستوى الفني، أسماء مميزة، باتريك تشيك مع باير ليفركوزن، نتكلم على أدم هالوزيك موسم جيد جدا كان مع أوفنهايم، نتكلم على تشوري أيضا موسم جيد مع سبارتا براغ، تكلم على سوليك اللي يعتبر يمكن واحد من اللاعبين المميزين جدا، وورك ريت عالي كان مع ليون، يمكن حتى المنتخب التشيكي فقد كثير بخروجه.
2: صحيح، مستوى المنتخب التشيكي اعتقد امس كان صادم، اتوقع كان يعني بحكم انهم تاهلوا على تصفيات بمستوى جيد، الفريق زي كانت عنده خبرات، حتى لعيبة يعني خرسوتشيك سوفال لعيبة خبرة وعندهم يعني تجربة كبيرة جدا واسعة في الدوري الإنجليزي، مع وجود باتريك تشيك، سوليتش اللي يقدم موسم هائل جدا مع ليون، واحد أهم اللعيبة ما ظهر من ناحية الأصداء لكن يتابع ليون يعرف قيمة هذا اللاعب بشكل كبير جدا. صدمة الأمانة مستوى الأمس اللي قدموه، حاولوا يلعبون كرة قدم يعني كلاسيكية بشكل كبير جدا، الأنماط الكرات الطويلة، كسب الكرة الثانية، أمس كوريا تعاملت بذكاء معهم، حاول هدوا الرتم، الهدوء، تدوير الكرة بشكل كبير جدا، حرمان المنتخب التشيكي وعدم جعل المباراة بدنية بشكل كبير جدا. هم افتقدوا اللي فرض إيقاعهم على المنتخب الكوري، فعليا أمس التشيك ما كانت موجودة، يعني فرصة فرصتين وكلها كانت أكثر من كرات ثابتة، طبعا التماس، محاولات طويلة، تشيكا كان قائل بشكل كامل عن التأثير على المباراة. وهذا الأمر للأمانة كان بالنسبة لي على الأقل مفاجئ. أتوقع مباراة تشيكا بشكل كبير جدا. كوريا زي ما ذكرت ما لعبت مباراة مبهرة، لكن لعبت مباراة ذكية، سيطرت، لعبت بريتم يعني بطيء، تدوير كرة خنق المنتخب التشيكي وخندقت في مناطق، ثم تطوير اللعب في مناطق الخصم. بشكل أمانة فشل كبير جدا في المباراة الأولى. ننتظر نشوف شيء مختلف على الأقل في المباراة الثانية اللي أعتقد راح تواجه فيه

0: المنتخب الجنوب الافريقي اللي باعتقادي هو الحلقه الاقوى في هذه المجموعه. تشيكا في يورو 2021 اعتقد بدات البطوله بشكل متذبذب، ثم لاحقا قدمت مباريات على اعلى مستوى وطلعت هولندا اعتقد من دور 16 وصلت الى دور الثمانيه. هذا الامر غابل للحدوث حاليا اعتقد. ما عندهم ذيك المجموعه
1: خصوصا انه يعني الثوالث يتاهلون يعني، فبالتالي لها فرصه تاهل.
0: حتى المجموعه نفسها تساعد. انا كنت واحد من الناس كنت اتمنى المنتخب السعودي يقع في المجموعه يعني مثل هذه المجموعه ومجموعه المنتخب الكندي الشقيق القطري، يعني عندك فرصه تنافس بشكل جيد وعندك فرصه باكس مثلا المجموعه الموجود فيها المنتخب السعودي معقده ومتداخله بشكل كبير جدا. بالتالي اعتقد المنتخب التشيكي مجبر على اظهار رده فعل افضل امام جنوب افريقيا وتاجيل الحاسم للتاهل للجوله الاخيره قبل صدام المستضيف المكسيك اللي ممكن بعد فوزه على كوريا يلعب الاحتياط في الجوله الاخيره.
1: طيب خلينا نروح لمباريات اليوم. بقية الدول المستضيفة أمريكا وكندا اليوم تخوض مواجهاتها. كندا أولا في العاشرة مساء ستواجه منتخب البوسنة اللي يعني تأهل على حساب إيطاليا.
2: المفاجأة اللي حدثت على حساب،
1: لا المفاجأة لو تأهلت إيطاليا.
2: لا لا شوف مهما كان يظل المنتخب الإيطالي صاحب
1: تبغى فنيا،
2: لا شوف احنا نعرف انه فنيا، بس احنا دائما نتكلم عن المنتخب اللي يكون له ارث في كاس العالم. لابد انه يعني ما يخرج بهذه الطريقه، يعني ممكن يخرج بطريقه اخرى لكن بهذه الطريقه مؤلمه بصراحه للمنتخب الايطالي. لكن ما نقلل ابدا المنتخب البوسني الامانه اللي قدم مباريات كثيره حتى ما قبل المباراه الفاصله امام المنتخب الايطالي. برضو ممكن نرجع على نفس السيناريو الان، مباراه في كندا وفي ارض كندا وفي اجواء كندا حتخدم المنتخب الكندي بشكل كبير جدا. ودائما مثل ما ذكرت انه الثلاثه ممكن يتاهلون، فدائما الفرق المستضيفه تحاول انه في اول مباراه تظفر بالثلاث نقاط، فحتكون المباراه اصعب بشكل كبير جدا على منتخب البوسني. لكن لو استمر بنفس ما قدم الامانه في مباراه التصفيات ممكن تذهب المباراه للتعادل.
1: ابو غالي على مستوى التنوعيه البوسنة عندها يمكن خلينا نقول لك جيل جديد من الأسماء الجيدة جدا، تكلم على تاباكوفيتش مهاجم غلادباخ، تكلم على أمير ديديتش ظهير بنفيكا اللي يعتبر من الأسماء الجاذبة جدا لكل الأندية في أوروبا، تكلم على قدرة كبيرة جدا في اللعب في الرواقين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى خبرات مثلا تراكمية مثل اللي موجودة عند إيدن زيكو، تكلم الحارس المرمى اللي يلعب في الدوري الالماني، يتكلم على اسماء كبيره جدا موجوده في في في في, في البوسنة وقدرتها على تقديم كره قدم جميله. ويمكن البوسنة محظوظه انها من بين كل الدول المستضيفه طاحت مع كندا، يعني مش المكسيك مش امريكا اللي فنيا اعلى، مع كندا اللي تعتبر الحلقه الاقل بين الفرق المستضيفه. كندا على الجهه الاخرى يعني حتى الفونسو ديفز اللي يعتبر العلامه الفارقه لا يقدم مستوى جيد مع البايرن هذه الفترة، جوناثان ديفيد موسم كارثي مع اليوفي، فكل الأمور بالنسبة للمنتخب الكندي غير جيدة.
0: بالنسبة للبوسنة، البوسنة تحلت مجموعة يعني نوعا ما صعبة مع النمسا لاحقا، يعني تحلت من ملحقين، طلعت ويل كان ترجيح ثم طلعت إيطاليا. في المرتين أعتقد أنه استحق التأثير إيدن زيكو المعنوي والفني على يعني المنتخب البوسني متجاوز، لكن البعض يرى أنه 40 سنة، لكن فعليا هناك حالة من الالتفاف حول إيدن زيكو
1: حتى تأثيره على شالكة أبو خالي.
0: أظن سيرجي بارباليز سواء بالنسبة أعتقد إيدن زيكو واحد من أكثر المهاجمين في العقدين الأخيرة اللي انظلم كثير، هو طلب أيضا نفسه ببعض الخيارات. لاعب رائع جدا، لاعب قيادي ولعب تقنيا وبدنيا على اعلى مستوى، وتاثيره على المنتخب البوسني هائل جدا، يعني رغم انه زي ما ذكرت في 40 سنه عمره، سرعته قلت مرونته قلت، لكن في كل لمسه تشعر انه يستطيع يخدم على زملائه بشكل جيد جدا. ايضا المنتخب البوسني هو صنيعه يعني عده دوريات، بونسليغا والكالتشو تحديدا اللعيبه يلعبوا فيه بشكل كبير جدا. صح. عنده ايضا جناحين يعني مطلوب في اوروبا، واحد
1: بيندهوفن
0: لو بيرقوفيتش اللي هو اعتقد جناح
1: بيندهوفن
0: كريم الي بيغوفيتش اللي هو
1: سالزبورغ،
0: يعني معار من سالزبورغ ورجع لليفركوزن 18 سنه اكثر من

0: طار دونو، عنده طول عمر مدافع محرم فيتش اللي كان متأسس في يوفنتوس وذهب لساسولو وجلس يتألق الآن في النزاع ما بين روما ويوفنتوس وأيضا الإنتر على اللاعب. بالتالي أيضا حتى الحارس أعتقد فاسيلي متألق بشكل كبير جدا مع سانت باولي، وأعتقد الآن موقع مع نادي آخر في الدوري الألماني غاب عن اسمه. فبالتالي أنت تتكلم عن مجموعة من لعيبة الخبرة مع مجموعة الشبان اللي فعليا يشكلون يعني مستقبل المنتخب المسلم.
1: ويمكن
0: في بنفيكا واحد من افضل الاظهر اليمين في اوروبا. بالتالي نتكلم عن مجموعه نمت كبرت، يعني تشعر انه ايضا هناك حاله من الجوع اللي انجح شيء في البوسنة بحكم ايضا التغييرات الرياضيه في البوسنة. بالتالي المنتخب البوسني جاي لهذه البطوله محمل بالخبره، محمل بالموهبه بعكس تجربته الاولى في 2014. اعتقد انه المنتخب البوسني ايضا كان محظوظ انه وقوع في هذه المجموعه اللي ما بيكون في المتناول، لكن تعطي ادفانتج على بقيه المنتخبات الاخرى. هذا الامر اعتقد انه في صالح البوسنة انه تبدا البطوله بشكل جيد. وليش لا ما تروح لبعيد؟ نعم مش افضل منتخب، لكن بالتاكيد ذكر بامكانيات جيده بالتزام ممكن الفريق يحقق مفاجات يروح لقدام.
1: على سريع احمد، كندا لها حظوظ اليوم نفس اللي حصل مع المكسيك، يعني ممكن دعم الجماهير الكنديه يشكل ضغط على على على البوسنة، ولا انه اساسا كندا مش مهتم كثير بكرة القدم عكس المكسيك اللي بالنسبة لها كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأولى والرغبة الكبيرة مثلا والأساليب التشجيعية اللي تعتبر يمكن فيها ضغط كبير جدا على الخصوم. كندا ممكن تسوي شيء قدام
2: ممكن، لأنه ما زالت هي صاحبة الأرض والجمهور، وأضف إلى ذلك مشاركتها اللي كانت في قطر كانت مختلفة نوعا ما. يمكن حتى نتذكر هدف الفونسو ديفيز اللي غايب عن مباراة اليوم، يمكن من أهم اللاعبين في المنتخب الكندي بسبب الإصابة. أظهرت لنا أسماء جديدة، فأنا أتوقع أن المنتخب الكندي حيقدم أداء مختلف، وإذا كان في انتصار ممكن يكون يروح للمنتخب الكندي. لكن في هذه المباراة تحديدا كل الأمان والتوفيق لحكام السعوديين الطريس والعبكري في إنجاح المباراة.
1: نروح لمواجهة الولايات المتحدة والباراغواي. موريسيو بوتشيتينو يمكن أكثر رجل مضغوط في العالم حاليا، عليه ضغط كبير جدا في حالة بسيطة من عدم، مش بسيطة والله، حالة كبيرة من عدم الاقتناع بالمستويات الفنية يقدمها السيد موريسيو بوتشيتينو مع المنتخب الأمريكي في فترات. لكن تكلم عن التركيبة الفنية للمنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي عنده خليط جدا بين لاعبين خبرة وأسماء جيدة، بالإضافة إلى الفكرة الأهم هي أنه أبو غالية معظم اللاعبين مثلا كريس ريتشارد من كريستال بالاس، تتكلم على تايلور آدمز مع بورموث، تتكلم مثلا على فريدي بالوغان مع موناكو، نتكلم مع بوليزيتش، وستون ماكين مع اليوفي، عدد كبير جدا من اللاعبين يمر بفورمة جيدة.
0: روبنسون مع كل من أيضا ما يقدم موسم يعني مثالي في الفوز، لكن بالنهاية إمكانيات واضحة جدا ممكن تصنع فارق. نتكلم عن المكسيك وأثرها على الجماهير على المكسيك، هذا الأمر ممكن أيضا نقيسه أيضا على كندا وأيضا أمريكا. أمريكا الاعتقادي يعني توصل للبطولة بمدرب أفضل من كل مدربين السابقين هو مارسيلو بوتشيتينو، عنده جيل مليان خبرة وأيضا عنده جودة جيدة جدا. فبالتالي أنا أعتقد أن أمريكا ما تملك أي عذر خاصة مرة أخرى. المجموعة ما راح أقول سهلة، لكن أيضا المجموعة مش معقدة وليست صعبة بشكل كبير جدا. تركيا باراغواي منتخبين صعبين وعندهم بعض اللعيبة، لكن أيضا أنت كأمريكا أعتقد أنه الفارق بينهم مش كبير. فعندك فرصة، عندك فرصة المنتخب الأمريكي تقفل خلينا نقول المشاركات السابقة. وتذكرنا بالمنتخب الأمريكي وصل للدور النهائي في 2002 مع كالفيرين والإندون دينافان. فبالتالي أعتقد إنه أمريكا أو موريسيو بوتشيتينو مع اللي معه مطالبين إنه يحققوا شيء للكرة الأمريكية، لأنه التحديات خارج الملعب أعتقد ضخمة جدا. اليوم يعني موريسيو بوتشيتينو انتقد بشكل واضح جدا اللي هو استراحة شرب الماء، ويقول إنه يعني في ظروف طبيعية يفترض إنه غير موجود، وأنا أتفق معه الأمان في هذا الأمر. وانت انه قال انه هذه الصراحه تضبط بريتم الفرق، وانه الصراحه

0: مطعم صحي مسيس ويسأل من الصحابيين وكانوا ينتقم لي، وهذا أظهر ردة فعل رغم مو انزعج بشكل كبير جدا بالنسبة لي وبوريسوفيتش، اللي كان عاتره يطالب بأسئلة فنية أكثر من مطالبته بأسئلة عن مشاكل التنظيم، هو لا يتحمل هو لاعبه عبها، لذلك هذا الأمر أعتقد شكل ضغط إضافة، بالإضافة لأنه أمريكا والأدوار كل تحدثوا وأصبحت هناك دعاية أنه الشعب الأمريكي مش مهتم، في بعض الناس يعني المباراة تقام في مدينتهم ما يدرون في كأس عالم إلا وقت المباراة وقبل المباراة بأيام بسيطة، وهذه دلالة على أنه التحدي الكبير جدا لمنتخب أمريكا ممكن يحقق شيء يصنع أثر يحيي ما يراد إحياءه من كرة القدم، لأنني أعتقد أنه إحياء كرة القدم في أمريكا بحاجة إلى عمل ضخم جدا وعمل دعاية، لكن ذكرت المنتخب الأمريكي يحمل أعباء خارج ملعب ضخمة جدا يمكن تتجاوز حتى الأعباء الفنية والتحديات الفنية داخل الملعب، فبالتالي المنتخب الأمريكي أعتقد ممكن قدم نسخة سيئة من الدور الأول، هذا الأمر ليس مستبعد رغم أنه ذكرت يمتلك مدرب أفضل من السابقين، يمتلك جيل بقدر ما هو موهوب أيضا بقدر ما أصبحت عنده خبرة جيدة جدا، فبالتالي على الورق المنتخب الأمريكي يفترض أنه يروح وتصدر هذه المجموعة أو خلينا نقول ينافس على صدارة هذه المجموعة، لكن في أرض الواقع حجم الضغوطات التجهيز ممكن تشكل عبء على المنتخب الأمريكي.
1: طيب الباراغواي تسبب مشاكل أحمد الأمريكا، باراغواي منتخب نفس الكلام اللي قلناه عن المكسيك، ما عنده نجوم كان من أيام روكي سانتا كروز، ما في نجم بارز، لكن دائما لما تشوفه تعرف أن هذا الباراغواي لها أسلوب ولها بصمة معينة على مستوى الجماعي، فريق جماعيا مزعج، تقنيا عالي، تكتيكيا متعب، ممكن يسبب مشاكل المنتخب الأمريكي.
2: شوف هو من الطبيعي ممكن يسبب لسبب واحد، لأنه المنتخب الأمريكي ممكن في معلومة ذكرها أخوي خلاف اللي هي من ناحية الجماهير ما هي ذات تأثير، يعني ممكن كندا تأتي في نفس الليفل مع الجماهير الأمريكية من ناحية المتابعة لكرة القدم عكس الجماهير اللي شفناها في المكسيك، يعني غيرت مجرى مباراة كامل الأمانة، لكن في مباراة اليوم ممكن حتى أكثر معدل حضور جماهيري ممكن شاهدناه في كأس العالم، ممكن كان في كأس العالم 94 في أمريكا، هناك يحضروا لجل الفرجة مش لجل التشجيع، يعني ممكن حتى لو تركز
1: هو انترتينمنت، يعني هو بالنسبة لهم وسيلة ترفيه، هو موضوع ترفيهي ترى مش شغف.
2: مضبوط لأنه للأمانة تلاحظ أنهم بيحجزوا تذاكر المباريات هم أصلا ما هم عارفين مش المنتخبات اللي بتلعب، أضف إلى ذلك لو تركز حتحصل أنهم أغلبهم عوائل، يعني اللي بيأتون بأطفالهم بالعائلة وبيجلسوا بس أنه إحنا نتابع
1: رحلة،
2: فهذا يأثر بشكل سلبي لما أنت تلعب أمام مع منتخب أمريكا تلعب أمام جمهورك وما يكون في تفاعل،
1: يعني خاصة أن أنت بتواجه منتخب أمريكا من أمريكا الجنوبية مسافته قريبة، عدد الجماهير ممكن تحضر كبيرة وزخم، يعني 3000 ممكن صداهم زي 30,000
2: بالضبط، فهذه للأمانة في هجمة ممكن ضاعت هنا في تأثير في حالة طرد في هدف في ممكن حتى يضغطوا على الحكم بشكل كبير، فلذلك عامل الجمهور أنا أتوقع لو كان إيجابي مع المنتخب الأمريكي منتخب الأمريكي ممكن يقدم بطولة مميزة.
1: في نقطة ذكرها خلف مهمة جدا، فكرة الترويج لكرة القدم، أحمد بعد 94 كرة القدم في أمريكا مش زي قبل 94، تركت صدى كبير جدا، لكن يمكن بعد ذلك المنتخب الأمريكي نفسه على مستوى النتائج ما عرف يبني على هذا الزخم، يعني ما أخذ كرة القدم الأمريكية لدفع للأمام. اليوم بعد هذا الاستضافة لو نجحت أمريكا في الوصول مثلا للدور الثمانية دور نصف النهائي مع الجيل هذا ومع المكانة اللي وصلت له كرة القدم الأمريكية في عملية توليد المواهب، إيش تأثير على جماهيرية كرة القدم، خاصة إنه الفكرة ترى قاعدة هم بس يغيرون اسمها من سوكر فوتبول إن شاء الله.
2: ليس فقط التوليد، يمكن في أمريكا لو تروح تتكلم عن الرياضة المتابعة بشكل كبير جدا ممكن تروح على السلة وعلى ممكن البيسبول بشكل كبير جدا يعني، لكن كرة القدم حاليا في أمريكا تغيرت بشكل كبير، ويمكن النجوم اللي ذهبوا على رأس القائمة ميس وغيرهم غيرت في مفاهيم مرة كثيرة، بالإضافة إلى إنه هذه كأس العالم ممكن تضر بالرياضتين اللي أنا ذكرتها اللي هي البيسبول والسلة بشكل كبير، إنه ممكن يكون فيها تسليط ضوء بشكل أكبر.
1: أحد الحسابات الأخبارية الرياضية في أمريكا منبهر بأنه يقول كيف افتتاح السوبر بول اللي هو كرة القدم الأمريكية 600 مليون متابع بينما افتتاحية كأس العالم 1.2 مليار.
2: ما هذا يعني هذا اللي إحنا بنتكلم عنه،
1: أنا مصدوم إنه صاحب الحساب مصدوم.
2: ما هذا هو طبيعي هذا التوجه، لكن هي ما هي قادرة أنه تخلق كرة القدم كشعبية أولى في أمريكا، وهذا تحدي صعب أمامهم، لكن بعد كأس العالم هذا
1: والله صعب. أنت لو تتابع
2: هو صعب لأنه
1: يعني لو تتابع نهاية

0: ماضي يعني.
1: نيويورك نيويورك نكس وسان أنطونيو سبيرز تعرف ليش
0: صعب. لكن لما تقوى المنتخب يقوى المنتخب ويروح لأدوار بعيدة ويقوى تقوى الأندية ويكون فيها أمور مختلفة أتوقع أنه ممكن يحدث تغيير نوعا ما.
1: طب خلينا أخيرا قبل الأختم الحلقة أسألكم سؤال كذا يعني، أبدأ مع خلف بعدين أرجع لك مرة ثانية. خلف، مع زيادة عدد المباريات وزيادة عدد المنتخبات ومشاركة منتخبات فنية مش أحسن شيء، طيب بعض الأرقام اللي كانت ثابتة في كأس العالم زي رقم مثلا الفرنسي جاست فونتين في كأس العالم 58 لما سجل 13 هدف في نسخة واحدة، ممكن نشوف لاعب يكسر رقم 13 هدف في نسخة واحدة؟ مش ضروري بالنسخة هذه، لكن فكرة أنه 48 منتخب.
2: صحيح أنا مثلا حيتي والبرازيل ممكن نشوف الآن البرازيل سجل 5 هدف مثلا مباراة وستة هدف، هذا أمر وارد جدا. شوف أنا كأس العالم المفهوم شوف هو احتفالية، نعم تحب تجمع كل الشعوب، هذا أعتقد أيضا جزء من استحقاقية مشاركة الدول، لكن أيضا يجب أن تحافظ على رونقها وقيمتها مش تفتحها بشكل عام وتتحول إلى فعالية بقدر ما هي تظاهرة تنافسية، نعم تجمهر توحيد الشعوب، هذه من اللقاءات اللي تحب إنه تستمتع فيها في هذا الموديل. لكن كثرة المنتخبات أعتقد إنه بتأثر فنيا، إطالة شوف كان المونديال أعتقد 30 يوم الآن
1: 27 يوم كان المفروض، يعني اليوم شهر وحاجة
2: 10 أيام
1: إضافية صح
2: بالضبط، تقريبا قرابة 40 يوما تأكل من إجازة كثير من الأندية من اللعيبة، فبالتالي يعني زيادة المنتخبات له إيجابيات لك بالتأكيد، أضرار زي ما قلت خصوصية الهدف جوست فونتين سجلها في 58 يعني مع كل بطولة واقتراب الكل تداول هذا الاسم كارث فعلي ورقم نادر الآن زي ذكرت مع عدد المنتخبات وبعض المنتخبات، يعني لو أنا مجموعة البرازيل والمغرب يعني حصلت يعني في المنتخبين الهايتي والفريق الآخر جمعت 10 أهداف وواجهت خصم سهل أيضا في دور 32 وهذا وارد جدا أحد الثوالث
1: صحيح.
2: ممكن حرفيا ما توصل دور 16 وعندك تقريبا 13 هذا، فالفكره طبعا هذا مش هذه الفكره انه فعليا تسمح او تقلل من قيمه بعض المنتجات اللي ممكن قبل الحدوث في هذه البطوله.
1: تتفق ارقام ممكن نشوف لاعب مثلا يسجل 13 هدف ممكن أرقام ميروسلاف كلوزا كهدف تاريخي لكأس العالم يكسر في مع مشاركة هدافين زي هاري كين ليونيل ميسي أرقامه قريبة كريستيانو رونالدو مثلا، كريستيانو رونالدو 8 هدف
0: ترى شوف
1: وما سجل على فكرة كريستيانو رونالدو ما سجل في دور
2: قصي امبابي
1: عنده وحتى امبابي يعني امبابي ما شاء الله يعني كمان ممكن يشارك المونديال الجاي
0: بالضبط. أنا كنت بذكر على أنه امبابي ليش لأنه امبابي بعد ميسي بهدف وهم الاثنين بعد كلوزا بثلاث اهداف، ما هي صعبه على ميسي انه يحرز ثلاث اهداف في الوقت الحالي ويكسر رقم كلوزا.
1: مبابي هدف تاريخي اقنعوا انه يدافع،
0: لكن مبابي حيروح بعيد، لكن اضف الى ذلك معلومه
1: اقنعوا بعد كذا انه يرجع يضغط معاك ويدافع اقنعوا.
0: شوف لا انا اقدر اقنع مش يعني اقنع مبابي، لكن اللي بيحبون مبابي انه انظروا لديمبلي ترى الاثنين في نفس المنتخب في كل حاجة، لكن أنا مع بتكلم في جزئية اللي هي زيادة المنتخبات.
1: بس عشان معي نص دقيقة
0: أكثر بطولة إحنا شاهدناها وكانت جميلة ترى كانت 98 ترى المعلومية كانت أول بطولة ب 32 منتخب لأنه 94 كانت ب
1: 24
0: وأضف إلى ذلك اللي إحنا سمعناها وما شاهدناها يمكن كأس العالم 82 كانت أول بطولة برضو ب
1: 24 منتخب،
0: فأنا متفائل إنه هذه البطولة حتكون يعني أجمل مما سبقها.
1: خلف عيادة شكرا جزيلا لك لتواجدك مع هذا المساء. أيضا شكرا لك حمد
0: الفيدي.
1: شكرا لكم يا أحبة في كل مكان، نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.

0: على هواك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا

0: يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: قائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ويكند الآن على جدة FM.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة FM في حلقة جديدة من برنامج ويكند، انطلاقة جديدة ومشوار جديد راح نكون معاكم على مدى ساعتين إن شاء الله من الآن وحتى العاشرة مساء. عندنا الكثير من الأخبار، الفعاليات والزوايا المختلفة اللي راح تكون معانا طوال هذه الساعتين.
4: حياك الله أسامة، كيف حالك؟
3: يا هلا ومرحبا، كيفك انت؟ ايش اخبارك؟
4: الحمد لله. كيف الويكند معك؟
3: والله الحمد لله.
4: اتوقع امس كان حافل لكل شخص محب لكره القدم وكان في انطلاقه كاس العالم واحتفاليه كبيره. صح. والكل كان متابع، الكل كان يعني حريص على حضور هذا الحدث المهم. حضرته؟
3: كيف يعني حضرته؟
4: يعني شفته مو قصدي سافرت يعني.
3: لا
4: أكيد
3: لا لا لا.
4: مو قصدي سافرت،
3: والله ما شفته يعني مباشر، لكن شفت افتتاح كأس العالم، شفت مقتطفات من المباراة الأولى، لكن لسه ترى ما يعني ما دخلنا، أحس إنه ما دخلنا في أجواء كأس العالم الحقيقية.
4: متى المفروض حندخلها؟
3: يعني مع بداية المباريات القوية إن شاء الله.
4: أوكي إن شاء الله على خير بإذن الله. طبعاً اليوم عندنا موضوع حلو جدا للنقاش، ويمكن في كثير ناس تفاعلت اصلا، يعني يمكن حطيتهم من الساعه 5 في حسابات السوشيال ميديا وفي كثير ناس تفاعلت يعني، وفي ناس بدات تفتح نقاش يعني. فاليوم حابين ان شاء الله نتناقش في الموضوع كذا بتفاصيله. هل انتم من الناس اللي تستشيروا شات جي بي تي في يعني اموركم الشخصيه، مشاكلكم الخاصه، عندك قرار مصيري ممكن تستشير شات جي بي تي مع او ضد؟ وهل فعلا تاخذوها على محمل الجد؟ يعني بتاخذوها فعلا كذا انه والله شات جي بي تي قال لي كذا كذا؟ لانه في ناس فعلا كذا. فاللي حابين اليوم يشاركونا على
3: 012-647-7154 او على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28، واللي حاب يتابعنا أيضا احنا متواجدين معكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس على @جدة_راديو، أيضا من خلال تطبيق راديو السعودية
4: سعودي راديو بلس.
3: صوت وصورة راح نكون معاكم إن شاء الله. بالنسبة لل
4: فريق العمل،
3: طب تاخذي رايي الحين؟ جايين لفريق العمل.
4: اخذ رايك الان
3: في موضوع الشات جي بي تي، لان متحمس انا للموضوع حقيقه.
4: حبيت الحماس. يلا تفضل.
3: طيب، هو شات جي بي تي اعتقد انه يتعاطف معك اكثر.
4: قصدك مع صاحب المشكله؟
3: احسه في عاطفي اكثر من انه يعطيك راي جدي.
4: لا،
3: أو رأي حقيقي
4: على حسب. ممكن أشوف في نسخة مطورة، في نسخة أخذت عليك، وفي نسخة جديدة تماما اللي هي التجريبية. إذا إحنا بنتكلم عن نسخة تجريبية ممكن هذا تتعاطف معاك لأنه عشان يعجبك. إذا نسخة أخذت عليك يعني لك فترة طويلة أنت معها وخلاص عارفة اللايف ستايل حق حياتك، لا بتعطيك تفاصيل أكثر. وإذا هي نسخة مطورة راح يقول لك أنت غلطان في هذه النقطة وهذه النقطة، وممكن تسوي واحدة اثنين ثلاثة. فهل أنت فعلا راح تأخذ بنصائحه أصلا أو لا؟
3: يعني هو بعد فترة يمون عليك؟
4: يعرفك عليك أكثر. يعني يعرفك أكثر بحكم استخدامك، بحكم اللايف ستايل حقك، خصوصا الناس اللي يعني تعتمد عليه بشكل كبير جدا. فهو هنا خلاص يعني صار عارفك، عارف شخصيتك، درسك بأكثر من زاوية، وبالتالي هو عارف كيف يتعامل معك وكيف يقول ومتى يقول لك أنت صح وأنت غلط، والمفروض أنك أنت غلط في هذه النقطة، والمفروض أنك ما سويت واحدة اثنين ثلاثة. وفي وجهة نظر ممكن يعطيك خيارات، حتى خيارات في التعامل مع الناس. فأنت هل فعلا تثق في رأيه أو لا؟
3: والله شوف يعني يمكن أثق في رأيه في بعض الأمور، لكن مش ثقة تامة، ثقة كاملة يعني. يعني في أمور لا ممكن أخذ رأيه، لكن القرار في الأخير لي أنا.
4: راجع لك. تفضل تستشير شات جي بي تي عن أنك تستشير أحد من أصدقائك؟
3: لا. لا صعب.
4: تثق في شات جي بي تي أكثر من الناس؟
3: برضو لا.
4: أوكي.
3: شوفي في أمور يعني مثلا الاستشارات الطبية على سبيل المثال، أعتقد أنه أكثر شيء يعني هو اللي قاعدين يعني يستشيرون فيه الناس شات جي بي تي. إيش بمو عجبك الكلام؟
4: يعني عندي من أستشيره فما أحتاج
3: استشارات طبية. أوكي أنت هذا على المستوى الشخصي.
4: بالضبط.
3: أنت. لكن في ناس كثير يستشيرون على المستوى الأشياء الطبية، مثلا يعني مرض معين أو حاجة معينة يبغى يسأل عنها. أعتقد أنه هذه يعطيك إجابة قريبة من الإجابة الصحيحة
4: بحكم أنه يدرس الأعراض. شوف هو كباحث، هو باحث ممتاز جدا
3: ويعتمد من مواقع طبية معتمدة.
4: بالضبط. وإذا أنت طلب منه أنه هو يعطيك evidence أو يعطيك أنه هو مثلا المراجع اللي جاب منها المعلومة، فهو حيكون حريص أنه يعطيك معلومة صحيحة. اوكي. بس في جوانب ثانيه انا بتكلم انه جوانب شخصيه. في ناس تقول لك انا ما يعني في اجابات جاتني فعلا انا ما عاد اثق في الناس اني اعطيهم منهم سري بينما امن شات جي بي تي.
3: طيب انا يهمني المصدر اولا واخيرا. طيب في الاستشارات الاسريه، في الاستشارات الزوجيه، ايش المصادر اللي عند شات جي بي تي؟ ولا هو على حسب فهمه للمشكله
4: هو
3: يعطيك رايه؟
4: اذا انت طلبت اذا انت طلبت
3: من تجارب الاخرين
4: فعلا مثلاً. هو من تجارب الاخرين. بس اذا انت طلبت حلول علميه او مثلا يعني مواقف علميه خاصها بالاستشارات هذه، وقتها مثلا استشاره اسريه او غيره حيعطيك الافيدنس وحيعطيك انه هذه موجوده في المواقع الفلانيه. لكن اذا انت بتستشيره على مستوى الشخصي وبتتكلم معاه بدردش كانه صديق، يعني متخذه صديق، هنا وقتها هو ممكن يقول لك من تجارب الاخرين زي ما تفضل سلطان وقال، وممكن يعطيك هو رايه الشخصي. يعني هو شايف انه واحد اثنين ثلاثه انت سويت كذا بناء عليه، بس هو بيبني يعني يعطيك تحليل.
3: الآراء تختلف، وإحنا حنكون معكم ساعتين بنشوف آراءكم حول موضوعنا اليوم. طبعا اليوم منورنا أبو سعد زميلنا سلطان المحياوي من الإخراج، ومن أمام المايك زميلتي هبة شعبان، أنا أسامة الغريبي. حنروح لأول فاصل وبعدها راجعين معكم نبدأ مشوارنا في ويكند.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ويكند على جدة FM. إيفنت
1: طيب، حياكم الله من جديد. البداية مع الخطوط السعودية، عقدت شراكة مع وكالة IMG الرائدة عالميا في مجال تسويق الرياضة، تتيح بموجبها البث المباشر لمباريات كأس العالم 26 على متن عدد من رحلاتها المختارة من خلال منصة سبورت 24 المخصصة للبث الرياضي المباشر لقطاعي الطيران والرحلات البحرية.
2: رح تتوفر الخدمة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 على متن الطائرات المجهزة بخدمة الإنترنت فائق السرعة، حيث يتمكن الضيوف من متابعة البث المباشر للمباريات عبر أجهزتهم الشخصية والاستمتاع بأبرز لحظات البطولة أثناء الرحلة.
1: روسن ديمتروف رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية قال أو أكد مواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية اللي بتسهم في إثراء تجربة الضيوف وتعزيز جودة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.
2: وتمتد شراكة السعودية مع سبورت 24 إلى ما بعد بطولة كأس العالم فيفا 26، حيث توفر للضيوف على مدار العام إمكانية متابعة مجموعة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة ويمبلدون وسباقات الفورمولا 1 وبطولة ATP تور، إلى جانب عدد من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية الأخرى. يعني لو استنى، البطولة هذه حقت مين؟
1: والله أعتقد إنها تنس
2: ويمبلدون،
1: تنس أرضي.
2: تنس أرضي. أوكي.
1: أعتقد كذا، إن شاء الله ما يكون خاطئ. عموما مباريات كأس العالم الآن، أنت مثلا عندك رحلة، أعتقد يعني في ممكن في أكثر يعني من شركة طيران عندهم الخدمة هذه. إذا عندك رحلة في وقت مباراة مهمة خلاص يعني من
2: بس أنا فهمت إنه هي ما رح تنعرض على الشاشات، هي أنت تقدر تشوفها على جوالك لأن هم موفرين إنترنت فائق السرعة يسمح لك إنك تتفرج،
1: لأنه هم قالوا في أجهزتهم الشخصية.
2: بس هل هذا معناه إنه في اشتراك محدد أو في يعني شبكة محددة ينضموا لها عشان يقدروا يشوفوا المباراة، ولا لازم هم يكونوا مشتركين عشان يقدروا يتفرجوا على المباراة؟
1: أتوقع بس يعني تشبك مع الانترنت الواي فاي حق الطائرة، خاص بالطائرة
2: يصير اشتراك انكلودد.
1: أكيد. أوكي. يعني أنا أتوقع الفكرة زي كذا لأنه تحتاج انترنت فائق السرعة
2: عشان هو اللي موجود.
1: لا لا ما أعتقد أنه تقطع، لأنه زي المباريات لازم يكون النت متوفر في المكان ويكون سرعته جيدة، فأتوقع أنهم ما اتخذوا الخطوة هذه إلا أنهم عندهم كافة الإمكانيات اللي تخول لهم أنهم يعني يقدموا على خطوة زي كذا.
2: جميل جدا. أتوقع أنه في كمان يعني بإمكان الراكب يعرف إذا رحلته رح تكون مشمول فيها هذه الخدمة.
1: هذه نقطة مهمة جدا،
2: لأنه إذا كانت المباراة مهمة بالنسبة له لازم يتأكد من توافر الخدمة.
1: أنا ما سألتك من البداية، أنت تابعت المباريات الافتتاح؟
2: إيه طبعا شفتها.
1: كيف؟
2: يعني أنا يعني ما اهتميت للنتائج، أنا صراحة أتفرجت على الحفل.
1: فرجتي يعني برا البيت يعني؟
2: برا البيت. أيوة أيوة. كان في هو أساسا يمكن أغلب الأماكن الآن مهيئة علشان كأس العالم،
1: صح؟
2: تقريبا الشاشات 24 ساعة على 24 ساعة مفتوحة، والأماكن اللي بتعرض المباريات صارت مفتوحة 24 ساعة،
1: صح.
2: صاروا بيسووا ورديات إضافية للموظفين خلال هذه الفترة، فترة كأس العالم. فصراحة حضرتها مع صديقاتي وكان جدا جميل، الأجواء حلوة.
1: نحن يعني راح نستمتع بالأجواء لمدة يمكن أكثر من شهر إلى 19 يوليو. الجميل أنه المباريات يعني تبدأ من الساعة 7 الصباح وتنتهي 7 المغرب وتنتهي 9 الصباح. يعني في مباريات الساعة 7 الصباح.
2: ايوه اتوقع مباراة المنتخب راح تكون الساعة 7 الصباح.
1: لا، مباراة المنتخب الاولى راح تكون 7 المغرب.
2: 7 المغرب اوكي.
1: لا عفوا، مباراة المنتخب الاولى هتكون 1 في الليل.
2: اه والله
1: اللي هي واحدة بعد المنتخب القادم. ايوه اللي هو صباح الثلاثاء.
2: اوكي.
1: والمباراة الثانية 7 المغرب، والمباراة الثالثة حتكون 3 الفجر.
2: ما شاء الله.
1: يعني اللي عنده دوام الله يعينه،
2: هو فعلا
1: يختار يا يداوم يا يشوف المباراة.
2: يعني اتوقع عندكم طيب حجة قوية.
1: اوكي، لو خيروك انت
2: اداوم ولا اشوف المباراة؟
1: والله اعتقد انك تداومين وتشوفين المباراة.
2: بالضبط.
1: واضح. احنا متواصلين معكم في ويكند، خلونا نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم في ايفنتس.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ويكند على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا من جديد في ويكند، مكملين مشوارنا وتحديدا في ايفنت جسدت مشاركه 106 موهبه سعوديه في فيلم 7 دوغز، نموذج عملي لحضور الكفاءات الوطنيه في مختلف مراحل صناعه الافلام. واسهمت هذه المواهب في تنفيذ العمل عبر مجموعه واسعه من التخصصات الفنيه والانتاجيه ضمن واحده من اكبر التجارب السينمائيه اللي شهدتها المنطقه.
1: المشاركات السعودية توزعت على عدد من الفرق المتخصصة، شملت 11 مشاركا في فريق الإنتاج، 6 في فريق الإخراج، 5 في فريق الكاميرا، و4 في فريق الآرت، و4 في فريق المكياج والشعر، و4 في فريق الملابس، و2 في فريق الصوت، و2 في فريق الكواليس، إضافة إلى 8 مشاركين في فرق أخرى مساندة.
0: شهد المشروع مشاركة 60 متدرب ومتدربة، هذا الشيء اللي يعكس الاهتمام بتوسيع دائرة الاستفادة العلمية وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرة الميدانية في بيئة إنتاج احترافية.
1: طبعا أهمية هذه المشاركة تبرز في تنوع المجالات اللي شملت جوانب إبداعية، فنية، تقنية، تنظيمية، هذا كله بيتيح للمواهب الوطنية الاطلاع على مختلف مراحل صناعة الفيلم، بدءا من التخطيط والإنتاج، مرورا بالتصوير وإدارة المواقع، وصولا إلى العناصر الفنية الداعمة اللي بتشكل جزء أساسي من أي عمل سينمائي متكامل.
0: تعكس هذه التجربة حجم التطور اللي تشهد المملكة في بناء القدرات الوطنية في القطاع السينمائي من خلال توفير فرص التدريب والمشاركة العملية في المشاريع الكبرى، بما يسهم في إعداد كوادر سعودية تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة عشان تشارك في صناعة الأفلام محليا وعالميا، ويدعم نمو قطاع السينما بصفته واحد من القطاعات الثقافية والإبداعية الواعدة في المملكة.
1: طبعا يعد الفيلم من أكبر الإنتاجات السينمائية العربية، جرى تصويره في مدينة الرياض بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية.
0: تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول مهمة معقدة تجمع بين عميل في الانتربول واحد أعضاء عصابة 7 دوغز لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات في تجربة سينمائية تجمع الإنتاج الضخم والطابع العربي والرؤية العالمية.
1: حقيقة يشكرون القائمين على فيلم 7 دوغز، إلى الآن أنا ما شفته لكن يشكرون أنهم أتاحوا الفرصة لهذه المواهب السعودية، وخصوصا انه في عمل ضخم زي هذا وفي تخصصات مختلفه، يعني مش في تخصص واحد، مجال تتكلمين في الانتاج، في الاخراج، في التصوير، في حتى في الارت، في المكياج، في تخصصات مختلفه. فانا اتوقع وان شاء الله واثق انه بنشوف مواهب سعوديه واعده مشاركه في افلام عالميه، وما شاء الله تبارك الله، يعني ما بروح لأفلام عالمية، الأفلام العالمية هي اللي جالسة تصور عندنا في السعودية.
0: صحيح،
1: حقيقة
0: أتفق بشدة. يعني في كثير من يعني الآن في السعودية صارت مستهدفة لمواقع تصوير، سواء في العلا، في الرياض، في جدة، في الإحساء، يعني في مناطق كثير صارت الآن مواقع مخصصة للتصوير السينمائي تحديدا، وأفلام عالمية كبيرة بتجي تصور عندنا.
1: 22 عرض في 22 دولة في العالم راح يكون فيلم 7 دوغز، وإن شاء الله مستقبلا راح نشوف كثير من دول العالم راح تعرض أفلام من إنتاج سعودي، وبنشوف فيها مواهب سعودية أكثر بمشيئة الله
0: بإذن الله. القادم أجمل إن شاء الله.
1: طيب نروح لفاصل،
0: طالعين فاصل وراجعين. قبل ما نطلع فاصل حابة أذكركم بموضوعنا، هل أنتم من مع أو ضد استشارة شات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي في مشاكلكم الخاصة أو يعني قراراتكم المصيرية، وهل فعلا تسمعوا نصيحته أو لا؟ شاركونا على
1: 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على
0: 800-244-28-28.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: ايفنتس
3: حياكم الله من جديد. احنا متواصلين معكم في برنامج ويكند على جدة اف ام، وما زلنا في ايفنت هذه المرة من ينبع، وتحديدا من بث مباريات كأس العالم 2026 في مهرجان حكايات ينبع 2026. شهدت إقبال جماهيري واسع، تحولت الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية إلى وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم لمتابعة منافسات البطولة في أجواء حماسية وترفيهية مميزة.
4: وهيئت الهيئة الملكية للجبال وينبع منطقة متكاملة للمشجعين في المسرح المفتوح بالواجهة البحرية، زودت بشاشة عملاقة وتقنيات عرض حديثة أتاحت للزوار متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء تحاكي الفعاليات الرياضية العالمية.
3: طبعا ليست مقتصرة الفعالية على متابعة المباريات فقط، في باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية، وفي عروض حية، كمان في فعاليات بحرية، ألعاب مخصصة للأطفال. هذا كله أسهم في توفير تجربة متكاملة تناسب مختلف أفراد الأسرة.
4: في فعاليات مصاحبة الموقع، كم مليان عربات أطعمة ومقاهي قدمت خيارات متنوعة للزوار. كمان أضفت الفعاليات المصاحبة العروض الموسيقية الحية مزيدا من الحماس والتفاعل بين الجماهير.
3: طبعا هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في ينبع الصناعية، وإثراء تجربة الزوار من خلال برامج وفعاليات نوعية تواكب الأحداث العالمية الكبرى.
4: تواصل فعاليات حكايات ينبع 2026 استقطاب الزوار يوميا، مؤكدة مكانة ينبع الصناعية وجهة متكاملة تجمع بين التنمية والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتقدم تجربة استثنائية لسكان المدينة وزوارها خلال فترة إقامة كأس العالم 2026.
3: أعتقد من اليوم ورايح فعالياتنا أغلبها بتكون عن كأس العالم،
4: شكله كذا،
3: وعن مباريات كأس العالم
4: شكله كذا، بس لازم ما نستثني الفعاليات اللي بتكون موجودة في نفس الوقت.
3: أي طبعا، على فكرة يعني في جدة أنا شفت بوست يتكلم عن مناطق المناطق

0: المباريات.
1: حولانك مكان في اماكن كثيره، زي يمكن قبل شويات تكلمت في اللينك الماضي كنا بنتكلم انه في كثير كافيهات، مطاعم مجهزه 24 ساعه على 24 ساعه. باي ذا واي كمان في اكاديميات بالذات المباريات اللي في الاوقات المبكره، في اكاديميات ومعاهد كمان مهيئه مكان لحضور المباراه.
0: وعلى فكره يعني المقاهي كبهات بشكل عام يعني هذا موسمهم.
1: صحيح.
0: يعني أنت تتكلم عن شهر ونص، ممكن
1: فكرة كويسة له إنه هو كمان يعني ينعرف أكثر، يصير عنده يعني حركة في المكان يعني.
0: حتى كمدخول يعني مدخول الشهر والنص هذا عن سنة كاملة.
1: عن سنة كاملة. فعلا. صحيح. بس هو يعني المباريات أوقاتها مو سهلة. يعني الأوقات إنه يعني بذات الناس المداومة أو إنه كمان جاية على فترة اختبارات نهائية على ما أعتقد، فأتوقع إنه مو سهل عليه على الكل إنه هو يكون قادر يحضرها. بس أتوقع إنه حتى الكافيهات والأماكن هذه اللي بتوفر المباراة بترجع بتحط إعادات، يعني اللي حاب يشوف تفاصيل المباراة يقدر يشوفها.
0: هو مشكلة أصلا يعني أوقات المباريات هي مشكلة في فارق التوقيت بين السعودية وأمريكا وكندا والمكسيك. فيعني هو بالنسبة لهم هناك وقت المباراة هو الوقت المناسب.
1: صحيح.
0: بس يعني هو فارق التوقيت اللي أثر. فبالعكس يعني افتكر مونديال 1994 كان في أمريكا برضو، كانت في نفس الأوقات. حتى أتذكر أنا كنت يعني خامس سادس ابتدائي، ماني فاكر ذيك الأيام، فكانت المباريات واحدة واثنين في الليل.
1: أوكي.
0: كانت مباريات المنتخب السعودي ذيك الأيام.
1: كنت تتفرجها؟
0: لا لا والله
1: صعب يعني صعب. كان عندك مدرسة
0: أتوقع في مباراة ومباراتين كان توقيتها مناسب، لكن أفتكر أول مباراة كانت كده الساعة 2 في الليل. فلا ما شفت
1: بس يمكن كان ذاك الوقت كمان ما في يعني مثلا الآن
0: الظروف تغيرت،
1: الطالب اللي ما شاف أو ما حضر مباراة حيجي له ريكاب سريع أنه أهم الأحداث أهم الأهداف، حيشوف الهجمات إيش صار إيش ما صار. صار عند يعني صار يعني العالم في عصر السرعة.
0: طبعا إحنا ذيك الأيام،
1: لكن ذيك الأيام ما كان في يعني تقعد تسأل تفاصيل،
0: ما عرفنا النتيجة إلا ثاني يوم
1: نشوف.
0: أيه يعني سألت أبوي قلت كم انتهت النتيجة، يعني بعد ما صحينا خلاص رايحين المدرسة. فالظروف ذحين صار الوضع أسهل صراحة. يعني صح. ما أنا شايف إنه التوقيت يعني ما هو عائق إنك تشوف مباراة، لأنه خلاص حتشوف ملخصات، حتشوف
1: صحيح.
0: إعادة المباراة،
1: يكون عندك كل التفاصيل حقت المباراة، إن أنت
0: إشعارات في الجوال،
1: شفت يجيهم إشعارات. يعني متطورين خلاص.
0: الحمد لله الحياة أصبحت سهلة يا رب لك الحمد والشكر. طيب إحنا متواصلين معكم في ويكند، حنروح لفاصل مع سلطان وراجعين لكم إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ويكند على جدة FM.
3: بوب كورن.
4: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج ويكند على جدة FM. وصلنا إلى فقرة بوب كورن، واللي بنستعرض فيها آخر وأحدث الأفلام على شاشات السينما السعودية. إيش عندنا اليوم هبة؟
5: اليوم عندنا 4 أفلام كالعادة، بس يعني في واحد منهم عربي.
4: حلو.
5: أول فيلم اللي هو يوم الحقيقة، اللي هي ديسكلور داي. طبعا هو إثارة وتشويق، مدة عرضه 145 دقيقة. تاريخ إصداره 10 يونيو 2026، من بطولة كولين فيرث، إيميلي بلونت، جوش أوكونور. طبعا لو أنت صحيت أوكي في يوم على حقيقة غيرت كل شيء، حقيقة تثبت أنه إحنا مو موجودين لحالنا في هذا الكون، هل حيكون عندك فضول بتعرف إيش اللي صاير، ولا خايف أو تستنكر الموضوع أو ما تصدق؟ هذا السؤال اللي مبني عليه هذا الفيلم يوم الحقيقة. هو أحداث مشوقة تدور القصة حول اكتشاف يهز العالم بأكمل، ويجبر الحكومات والعلماء والمجتمعات على مواجهة أكبر حقيقة عرفتها البشرية على الإطلاق. الفيلم يقدم جرعة عالية من الغموض والتشويق والتساؤلات الوجودية، ويجمع بين النجم البريطاني كولين فيرث والممثلة إيميلي بلونت في عمل ينتظر أنه يكون من أبرز أفلام الصيف. إذا كنتم من محبي الأفلام اللي تطرح الأسئلة الكبرى وتبقيكم في حالة تفكير حتى بعد انتهاء الفيلم، هذا ممكن يكون خيار جميل جدا.
4: حلو.
5: طيب فيلمنا الثاني اللي هو ذا كراش، أخيرا نزل. يمكن الأسبوع اللي فات أنت كنت متحمس ودك تشوفه.
4: صح.
5: فيلم كوميدي، مدة عرضه 105 دقائق، تاريخ إصداره 11 يونيو 2026. طبعا الفيلم اللي في عمريه 18 عام فما فوق. الأبطال هو من بطولة باسم سمرة، شيرين رضا، أحمد داود، وميرنا جميل. وهنا الفيلم مختلف تماما، انتقلنا من الغموض والتشويق والإثارة إلى أجواء الكوميديا وسوء التفاهم والبحث عن الحب. نتعرف على عمر، المحاسب الخجول التقليدي اللي يعيش حياة هادئة بعيد عن المغامرات والعلاقات المعقدة، لكن عمه فؤاد عنده رأي آخر لما يتعاون مع صاحبه طبعا في منتجع سياحي. طبعا يلاقي واحدة اسمها مي، يقرر انه هي يمنح عمر فرصة ممكن تغير حياته بالكامل، ويبدأ كمحاولة بسيطة عشان يتعرف، ويتحول من سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب أمه تدخل في كل شيء، حبيب سابق غيور، وشخصيات ما تتوقف عن صناعة الفوضى. الفيلم يقدم كوميديا خفيفة تدور حول الخروج من منطقة الراحة واكتشاف الذات، ويعد خيار مناسب لعشاق الأفلام العربية الخفيفة والممتعة والكوميديا تحديدا.
4: حلو. هذا أمس نزل.
5: صحيح. أمس أول عرض.
4: في أي آراء سمعتيها عن الفيلم؟
5: لا والله، أنا في واحدة صاحبتي كانت رايحة بتقول إن هي رايحة أول مرة، بس إنه لسه ما أخذت رأيها صراحة.
4: طيب تمام.
5: في كمان عندنا فيلم اسمه فيوز، اللي هو فتيل الانفجار. نوعه أكشن وإثارة، مدة عرضه 100 دقيقة، وتم إصداره يوم 4 يونيو يعني بداية هذا الشهر. من بطولة سام ويرث

0: وورث غوتن وآرون تايلر جونسون وغوغو مباثرو. أحيانا تبدأ الكوارث من شيء ظل مدفون لعشر عشرات السنوات. في قلب العاصمة البريطانية لندن يكتشف العمال قنبلة غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء. ومن هنا يبدأ سباق مع الزمن. الشرطة والجيش اطلقوا عملية إخلاء ضخمة بينما يحاول الجميع التعامل مع خطر قد ينفجر في أي لحظة. الفيلم فيه توتر، فيه قرارات مصيرية، مطاردات، ويعتمد على عنصر الوقت اللي يجعل المشاهد في حالة ترقب مستمرة حتى النهاية. طبعا الناس اللي يحبوا الأفلام اللي فيها كوارث وأحداث متسارعة ممكن يكون هذا الفيلم مناسب لهم جدا، وإذا كان قصة حقيقية ممكن يتناولها أسامة إن شاء الله في واحدة من الترو كرايمز.
1: على فكرة ترى من جد شدتني القصة،
0: حسيت
1: والله يعني حاجة كذا حلو. واسمه فيوز، ها؟
0: فيوز،
1: فتيل الانفجار.
0: يس،
1: فحلوة أفلام، يعني أفلام الكوارث والأحداث هذه المتسارعة. جميل. وشي يعني يتكلم عن حاجة في الحرب العالمية الثانية.
0: صحيح، يعني شيء قديم يعني ممكن تلقاه
1: في
0: يعني
1: أكشن.
0: أيوة، دور ابحث يمكن يكون فعلا قصة حقيقية. طيب عندنا الفيلم الأخير اللي هو هانتينج سيزن، اللي هو موسم الصيد، هو أكشن وإثارة، مدة عرضه 100 دقيقة كمان، تم إصدار يوم 4 يونيو 2026، من بطولة ميل جيبسون، شيري هينغ وصوفيا هوبلر. طبعا إذا كنتم من عشاق أفلام البقاء والصراع من أجل النجاة فهذا الفيلم هو الفيلم المثالي لكم. القصة تبدأ لما يقرر أبو ابنته مساعدة امرأة مصابة ومنحها مأوى في منزلهم المعزول وسط الغابة، لكن سرعان ما يكتشفون المرأة تهرب من أحد أخطر تجار المخدرات وعصاباتهم، وهنا تتحول الليلة الهادئة إلى معركة بقاء حقيقية. الفيلم يأخذكم لأجواء مشحونة بالتوتر، المواجهات العنيفة والقرارات الصعبة، ويعيد النجم ميل جيبسون إلى أجواء الأكشن والإثارة اللي اشتهر فيها. ويبقى السؤال، هل يمكن الإنسان إن هو يثق في شخص غريب عندما تكون حياته على المحك أم لا؟
1: حلو. طيب بما أني الأسبوع الماضي اخترت فيلم اللي هو The Crush،
0: The Crush صحيح،
1: الأسبوع هذا راح أروح مع فيوز.
0: حسيت أنا مو أنا ممكن راح
1: خلينا نشوف قصة هذه المرة.
0: أنا كمان الأسبوع الماضي قلت إني بشوف كراش، بس كمان حابة هذه المرة أشوف The Hunting Season، خصوصاً إنه في عودة لميل جيبسون، ويعني واحد من أفضل الفنانين اللي يعني شفت لهم أفلام يعني فيها كذا مغامرة حقيقية.
1: طيب أوكي، أعتقد إذا شفت فيلم The Crush الأسبوع هذا لابد إنك أو أي واحد فينا يشوفه قبل الثاني
0: يعطينا
1: فيدباك عن
0: الفيلم، أو أي أحد منكم شفتوه كمان أعطونا فيدباك، حتى لو على حسابنا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاج ويكند، وخلونا كمان نشوف أراكم إيش آخر وأجمل الأفلام اللي شفتوها أو اللي حابين تشوفوها.
1: طيب اللي حابين يشاركونا في موضوعنا اليوم خلينا نذكرهم فيه.
0: موضوعنا اليوم عن شات جي بي تي، هل أنت من الناس اللي تستشير شات جي بي تي في حياتك الشخصية، في أمورك الخاصة، في قراراتك المصيرية، وهل فعلا تأخذ بنصيحته ولا ممكن تشوفه يعني وتسأل وتستشير غيره؟
1: طيب
0: أكيد تقدر تشاركونا على
1: اللي حاب يشاركنا هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، بإمكانكم تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أيضا من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس جدة أندرسكور راديو، وكمان على تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، وكمان على حساب
0: هبة شعبان
1: في السناب. إيش حسابك في السناب؟
0: هبة شعبان
1: حتلاقي. طيب احنا متواصلين معكم، روح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين راح نشوف آراءكم حول موضوعنا اليوم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: ويكند على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ويكند، وطبعا وصلنا لموضوعنا اللي جالسين نتناقش فيه اليوم على موضوع شات جي بي تي. هل أنت مع أو ضد استشارة شات جي بي تي في مشاكلك الخاصة، مشاكلك العائلية، قراراتك المصيرية، وهل فعلا تثق فيه أو لا؟ تقدر تشاركونا على
3: 012-6477-154 أو على 012-6495-154. نأخذ أول اتصال ونقول له مرحبا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير.
3: مساك الله بالرضا والعافية، كيف حالك؟
4: خير الله يسلمك، الحمد لله والعافية.
3: من معانا؟ من وين تكلمنا؟
4: معك عاصم من جدة.
3: يا هلا ويا مرحبا، حي الله عاصم.
4: الله يحييك ويسلمكم إن شاء الله.
3: كيف أمورك؟ طمني عنك. والله بخير الحمد لله. ها كيف كيف الأجواء؟ كيفك مع بداية كأس العالم؟
4: ما يحتاج والله، بداية جميلة. اليوم اسمه فريق من آسيا، عندنا كوريا، أمس تقريبا أمس هزمت فريق أوروبي، يعني شيء طيب.
3: شيك. إيه نعم صحيح.
4: هذا إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب.
4: والخير الكرة الآسيوية إن شاء الله، نحن بعد إن شاء الله نفوز في أول مباراة.
3: بمشيئة الله. والكرة العربية على وجه الخصوص إن شاء الله.
4: والكرة العربية نعم صحيح.
3: طيب عاصم، أعطينا رأيك في الموضوع.
4: والله طال عمرك أنا أتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وعندي بحث عنه صراحة.
3: حلو.
4: عندي اطلاع على الذكاء الاصطناعي من قبل ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية يعني.
3: جميل.
2: ما شاء الله.
4: أي نعم. شوف، أهم شيء في الذكاء الاصطناعي إنك تنوع. الآن عندنا ترى إحنا الناس مشهور عندنا شات جي بي تي، شات جي بي تي. في عندنا جوجل عندها.
3: صح.
2: جيميناي.
4: تبع سناب وعندنا مشروع صندوق استثمارات اللي هو هيوماين. مشروع ممتاز.
3: نعم.
4: وواعد إن شاء الله.
2: ما شاء الله.
4: مشروع وطني. نعم هيوماين. عندنا شو اسمه الجروك، عندنا الصيني هذا ممتاز، ديب سيك ممتاز جدا. فأنت واحد نوع، لا تعتمد على نوع واحد بحيث أنه يجمع عنك داتا كثيرة ويبدأ هو يتحكم فيك بدال ما أنت تتحكم فيه.
3: يعني نستخدم نوع واحد فقط؟
2: لا قصده نوع عشان ما يعرفك.
3: أوكي.
2: ويتحكم فيك.
4: نوع في استخدامها تحصل نتائج أفضل. في تنافسية أكثر، وفي نفس الوقت ما يجمع عنك الذكاء الصناعي. الشيء الثاني، أنت حاول أنك دائما تستخدم الذكاء الصناعي كمخزن معلومات، حاول تجذب منه المعلومات بدال ما أنت تعطيه الداتا. لا تعطيه معلومات عنك شخصية قدر ما تعطيه، ما تسحب منه معلومات. مثلا حاول تسوي له حدود معينة. عطى مثلا كتاب معين، قل له أبغى مثلا علاج الحالة المرضية باستخدام أنت ممكن تسأله، تقول له عطني أفضل 10 كتب في علم النفس مثلا.
2: أوكي.
4: يعطيك هو أفضل 10 كتب، قل له هيا 10 كتب الآن، هذه أبغاك تلخص لي كل كتاب حل لمشكلتي. أنت كذا ما تعطيه مجال الاجتهاد والتأليف، ما يألف من راسك.
2: صحيح. ولا يعطيك رأي أنت ما ودك تسمع.
4: تعطيه حدود معينة
2: ولا يأثر عليك سلبا.
4: فيه الآن البرومبت، هذه اللي هي طريقة الأسئلة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي. البرومبت هذا زي النموذج، أنت تحط فيه الأسئلة المعينة اللي تبغاها وتحطها في الشات وهو يبدأ يجاوبك جواب يفرق بشكل مباشر عن أسئلة مباشرة. الشات جي بي تي وغيره من مواقع والاستخدام هو الذكاء الاصطناعي، إذا أعطيت السؤال مباشر ترى النتائج بتكون عشوائية، يبدأ يألف من راسه، يبدأ هو يوجهك على أجوبة يعني غير سليمة. استخدم الطريقة النموذجية، حاول تعطيه حدود معينة وما في مشكلة، أهم شيء الحذر. ترى حتى مدير شات جي بي تي صرح تصريح يقول لا تستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأمور الخاصة، هذا مدير الشركة نفسه يقول لا تستخدمونه في المعلومات الخاصة. هذا ذكاء اصطناعي عبارة عن مخزن معلومات.
3: والله لا، أنا أشوف أنه خطأ صراحة، يعني تشاركوا أمورك الخاصة.
4: نعم، حقيقة أنت ممكن تسأله بطريقة غير مباشرة،
3: بطريقة غير مباشرة صح،
4: لا تجي تقول له أنا تعبان ومريض وأنا فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، هو ما يقعد يطبطب عليك. هو بيجي يبدأ يألف من راسه ويبدأ يعطيك معلومات عشوائية تضللك وتوجهك توجيه خاطئ، لكن أنت حاول تستخدمه كمخزن معلومات، اسحب منه معلومات قد ما تقدر.
3: صيغة السؤال عاصم لها دور أكيد.
4: هذا الشيء، شمسك السؤال برومبت،

0: يعبدون على عنها دورات، عليها دورات يعني البرومبت هذا. ممكن انت تستخدم مثلا، تدخل على جيميناي يقول له عطني برومبت لمثلا الاستثمار الامن، مثلا ابغى اسال عن الاستثمار الامن في الذهب، فمثلا تاخذ منه تروح تسحبه من جيميناي وتحطه في شات جي بي تي. يعني حاول انك ايش، انت بالعربي لا العب عليه، لا تحاول تتعامل مع تطبيق واحد. التنويع بين التطبيقات ترى مفيد جدا، انا شفت له فرق كبير جدا
1: والله.
0: عنده قوه في مجال معين
1: والله. حلوه يعني المعلومه هذه، انا اول مره اسمع فيها يعني، اخذتها منك الحين.
0: الان 8
1: تطبيقات التنويع مطلوب اجل في في في
0: نعم عندنا 8 تطبيقات
1: الذكاء الاصطناعي،
0: وفي تطبيقات ترى كلاود، هذا كلاود الان هذا وحش قادم، هذا
2: صحيح
0: بيبتلع شات جي بي تي وبيبتلع كلها،
2: خصوصا في مجال العمل كلاود جدا قوي.
0: كلاود هذا ممكن يسوي لك اذاعه متكامله وانت يعني وبدون اي مذيعين او شيء، هو مذيعينه ومنه فيه يعني
1: هذا لا هذا والله بياخذ شغلنا بياخذ وظايفنا هذا يا عاصم.
2: يعطيك العافيه عاصم.
0: قبل فتره يقول انه بعد 10 سنوات ما راح يصير في موظفين اصلا، كل الناس تقعد في بيوتها والذكاء الاصطناعي هو بيشتغل عننا.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله
2: لا لا هذه ان شاء الله لا. يعطيك العافيه عاصم، شكرا لك.
1: شكرا لهذه المداخله القيمه يا عاصم، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، حياك الله.
2: حياك الله. معنا كمان اتصال. الو مرحبا.
3: الو يا مرحبا، اهلا وسهلا
2: عبد الرحمن، حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
3: يا اهلا وسهلا، كيف حالك هبه وسامه؟ طيبين
1: تمام الحمد لله. كيف حالك انت؟
3: الله يسلمكم الحمد لله. انا اتصلت صراحه بخصوص سؤال الحلقه.
2: تفضل.
3: انا شخص طبيب واستخدم الذكاء الاصطناعي، رغم انه يعني مجالنا الطبي صعب انك تستخدم مثل هذه البرامج، لكن يعني مثلا لما يجيني البيشنز على طول اول ما ابدا فيه الذكاء الاصطناعي حتى يحدد لي الموضوع يعني بشكل بسيط، ثم بعد ذلك
2: اتخذ انا الاجراء.
3: تشخيص مبدئي حتى ممكن يعطيني اقتراحات للعلاج الممكن اللازم. وبعدها انا احلل الموضوع بشكل اكبر واقيس بناء على المخاطر والاقتراحات اللي يعطيني اياها.
2: طيب وهل هي بتكون دقيقة النتائج؟
3: ايه طبعا اكيد لازم.
2: جميل جدا. بس يعني هل في برضو طريقة انت بتتخاطب فيها مع الذكاء الاصطناعي انه عشان تقنن النتائج قدر المستطاع، انه انت تفهم يعني هذا
3: هو صياغة السؤال اهم من السؤال، اهم من يعني المرض
2: نفسه. اوكي
3: لكن يعني يختصر علينا وقت كثير، ممكن احيانا يورطك ببعض الاشياء لكن استفيد منه بشكل عام.
1: يعني انت عبد الرحمن تحلل الاجابات.
3: ايوه احنا في 2026.
1: ايوه بس انت في الاخير انت تتخذ القرار.
3: اي طبعا
1: أي.
2: جميل جدا.
3: لكن الذكاء الاصطناعي يعني انا اعتبره فتح لجميع المجالات،
1: يعني في استفاده في مجاله.
3: اي اكيد
1: جميل جدا. الله يعطيك العافيه، الله يوفقك.
2: شكرا لك.
3: شاكر لك اسامه وهبه، شكرا جزيلا.
1: شكرا دكتور عبد الرحمن، يعطيك الف عافيه. طيب كمان معانا اتصال. عبد الكريم يا هلا ومرحبا.
4: هلا فيك، مساء الخير.
1: يا مساء الانوار، كيف حالك؟
4: بخير ونعمه، كيف حالكم؟ طيبين
1: خير الحمد لله. من وين تكلمنا عبد الكريم؟
4: الله يعطيكم العافيه، من الدمام.
1: يا هلا ومرحبا، حي الله للشرقيه.
4: الله يحييك.
1: كيف اجواءكم؟ زي اجواءنا ها؟
4: والله إيه. يعني ما تفرق
2: بدل
4: الحرقيه انا فرق. يلا الحمد لله. الشتاء تفرق شوي.
1: اي في الشتاء انتوا ابرد شويه صح. ها كيف اجواء، كيف الاجواء، كيف اجواء كاس العالم؟
4: والله انا غير متابع يعني، مع انها احب اشوف النتائج بس بالذات اذا كان فيها
2: المختصر
4: منتخبات
2: المفيد.
4: عربيه اذا في منتخبات عربيه والله اسلاميه احب اتابع نتائجها بس.
1: حلو جميل
2: جميل.
1: طيب
2: بخصوص موضوعنا، طيب يا
4: طيب بخصوص الموضوع هذا
1: عبد الكريم،
4: وفي ناس وفي ناس كثير بعد يعني يشوفون راي متطرف، مع أن ما أدري أنا شخصيا أشوف أنه بعيد عن التطرف.
1: أبد أعطينا رأيك.
4: إحنا بعض الأحيان نلجأ لشخص حكيم على أساس نسأله عن بعض مشاكلنا، هو يعطينا من نظرته، مع أن الشخص هذا بشر ويشعر فيعطينا بنظرته يقدر يفهمك أكثر من الذكاء الصناعي. الذكاء الاصطناعي زي ما قال المتصل الأول أنه مخزن معلومات، يعطيك أشياء واجد، هو حاط بما لم نحط به إحنا، لأنه مو آلاف الناس تسجل فيه معلومات. يعطيك أشياء معينة ومن باب

0: شاور وخالف ما هو شاور وطبق، شاور وخالف. إذا بتستخدمه بهذه الطريقة زين، لكن أما أنه يجي شخص مثلا بتخصص حساس وياخذ منها أسئلة ويطبقها على الناس يبليهم في أنفسهم ولا يطبقها على نفسه، هذا أتوقع أنه
1: مشكلة. فيه أشخاص يعتمدوا عليه بشكل كبير وخلاص هو كلمته صح.
0: إيه في ناس خلاص صاروا حتى في العلاقات مع أصحابهم مع أباهم مع أزواجهم يستشيره ما يدري، هو يعطيك نظرة أصلا ما يشعر. لو كان شخص أهون، إذا شخص حكيم تستشيره أهون من الذكاء الصناعي اللي يعطيك كذا بتجرد كامل، ما عليه لا فيك ولا في اللي قدامك ولا يفهم.
2: أنت قصدك عبد الكريم أنه أنت لما تأخذ استشارة من شخص عادي من حكيم زي ما قلت يكون هو حاس فيك، يكون في شعور بعكس الذكاء الاصطناعي. الاصطناعي يعطيك إجابة بدون أي إحساس بدون أي شعور،
1: مبنية على تجارب ومعلومات مخزنة عنده. صحيح.
0: أعطيكم كمثال بعيد شوي، أنت الحين إذا أنك تستخدم أحد الآلات الجديدة دباب سيارة حتى لو كانت مدعمة بالذكاء الاصطناعي وقيادة ذاتية، فلنفترض أنت أغمى عليك ولا طحت ولا شيء، بتوقف مكانها وخلاص إذا كنت في صحراء، أو بتستمر تمشي وبتقلب فيك. فعلى النقيض إذا أنت راكب حصان ولا أحد الدواب ولا هذه، بيقعد يمشي فيك إلى أقرب مكان آمن. هو أحد يحس، مخلوق فيه دم فيه روح، إيه مثل الشخص الحكيم والذكاء الصناعي. ما أدري أنت فهمت المفارقة؟
2: أنا فهمت.
1: جدا جميل.
2: أنا فهمت صراحة، وصراحة كلامك يعني منطقي، يعني فعلا هو يعطيك معلومة ذكاء الصناعي.
0: تشوفون متطرف زي اللي حواليك.
2: لا لا لا شوف، هو أحيانا يعني التطرف الرأي أحيانا يكون شيء إيجابي بالعكس، وأنا ما أشوف أنه هذا رأي متطرف. أنت أعطيت رأيك بكل تجرد بكل موضوعية، وحقيقة أنا شكلي بروح مع عبد الكريم.
1: يعطيك العافية عبد الكريم.
2: أنا بغير رأيي.
1: شكرا لك. شكرا لتواصلك معنا، حياك الله.
2: شكرا لك عبد الكريم، يعطيك العافية. طيب
1: معنا كمان اتصال.
2: في اتصال.
3: هلا
2: هلا يا مازن، حياك الله.
3: هلا حبيبي، هلا أسامة، كيف
2: حالك؟ إيش أخبارك؟
3: والله كله تمام، كيفك هذا؟ طيب
1: حياك الله يا مازن، كيف حالك أنت؟ إيش أخبارك؟
3: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
1: دوم يا رب إن شاء الله. هاي مازن قل لنا.
3: أنا بالنسبة لي ما نهائيا ما لي في
1: ما تتعامل مع شات جي بي تي أبدا.
3: لا لا لا، لو ما حس له داعي يعني.
1: أوكي، في حال حاب تستشير شخص أو هاد، ممكن تستشير أصدقائك أهلك قرايبك شخص تثق فيه.
3: يكفي وزود.
1: حلو.
3: أسامة، بس تصليح معلومة لك أنت أو أنا قلتهم، أنت قلت 94 مباريات منتخبنا اللي هي اللي كانت الساعة 3 مباراة هولندا مو الساعة 2.
2: أنت قلت الساعة 2 اثنين في ال أيوة أنا قلت يعني واحد اثنين، هي كانت آخر الليل يعني في الفجر. ماني فاكر. ثلاثة في الليل. شكرا
1: لك يا مازن.
3: وكانت اللي بعد كذا كانت المباريات توقيتها بدري.
2: إيه والله ما شاء الله عليك يا مازن، يعني لسه فاكر فاكرة التوقيت بالضبط،
1: يعني متابع مخلص الكورة.
2: أنا لا والله ما أذكر، أنا أذكرها كانت في الفجر، بس الساعة كم بالتحديد لا والله ذاكرتي ما تسعفني.
3: انتهت فجر هي مرات هولندا.
2: نعم شكرا يا مازن، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية مازن، شكرا لك.
2: طيب ايش رايك في الاراء؟
1: يعني شوف، في ناس معه وفي ناس ضد، وفي ناس قالوا كلام منطقي لدرجه كبيره.
2: ايش رايك في كلام عبد الكريم؟
1: حسيت انه كلام عبد الكريم بالعكس يعني في شيء كبير من الصحه، وهو فعلا قال اذا ممكن انت تساله عادي، بس اهم حاجه انه انت فعلا ما بتتاثر فيه. يعني انا بتكلم عن تجربه احد من صديقتي، ضربت هي وزوجها وهي صارت تسأل شات جي بي تي عندها، هو يسأل شات جي بي تي عنده، هو يقول له هي غلطانة في 1 2 3 وانت غلطان في 1 2 3 ونفس الشيء. وفي الآخر يعني لقوا كذا الطريقة انه يتصالحوا فيها. بس انه يعني هل احنا وصلنا فعلا لمرحلة زي كذا انه انا حياتي الشخصية اسأل شات جي بي تي او اسأل حتى اي شيء من جيميناي او ايش ما كان، يعني تطبيق الذكاء الصناعي اللي شخص بيستخدمه ويثق فيه، هل فعلا اعطي له اسرار جزء من حياتي واقول له والله صار معايا 1 2 3 موقف وزوجي رد علي وقال لي 1 2 3؟ يعني ما أعرف إذا هذا صح أصلاً ولا يعني ممكن أنا أستخدم شات جي بي تي على صعيد العمل، على صعيد أسوي إيميل، أسوي بحث، أسوي سيرش، ممكن استشارات من نوع آخر أو استشارة عامة حتى لو هي أسرية أو عائلية أو فيما يخص الصداقة ممكن تكون عامة شويتين بس مو لهالدرجة.
2: مو يقول لك يعني تكلم معانا عاصم أول مكالمة قال إنه مدير شات جي بي تي قال إنه
1: لا تشاركوا شيء من حياتكم
2: يعني الحياة الخاصة.
1: فعلا فعلا.
2: فلا أنا أشوفه إلا إذا جبتها يعني بطريقة معينة وبصيغة معينة بحيث إنه ما يعني شات جي بي تي ما يعرف إنه هذا فيه مشكلة خاصة بينك وبين أي أحد آخر. أنت قلتي زوج وزوجته
1: صحيح.
2: فشك يعني أنا أتوقع إنه كان يطبطب على هذاك وكانوا تطبطب على
1: لا لا كانوا معطينا بيقولها انت غلطانه في 1 2 3
2: وهو
1: وانت غلطان في 1 2 3 وانت المفروض تعتذر لها عن هذا الشيء وانت هي المفروض
2: يعني اعطاهم حل
1: ومشوا عليه اثنينهم.
2: اوكي طب لو اعطاهم اي احد ثاني الحل نفسه حيمشوا عليه ولا عشان مشات جي بي تي؟
1: والله ما اعرف بس انه هي واصله لمرحله من الاعتماد
2: بس هم عندهم يعني ثقه كامله والله
1: اي عندهم ثقه كامله فيه.
2: طيب احنا متواصلين معكم في ويكند نروح لفاصل
1: نروح لفاصل وراجعين لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مغامرة وتحدي.
1: طيب حياكم الله من جديد، وصلنا لمغامرة وتحدي. ايش عندنا التحدي اليوم؟
2: اليوم عندنا ملف قضية. طيب تخيل انه في احد حاط قدامك،
1: انت دخلت على ترو كرايم،
2: قدامك ملف قضية غامض ما تمحله، فيها صور، فيها شهادات، فيها تقارير، فيها أدلة، ويسألكم سؤال واحد: من هو الجاني؟ هذه هي فكرتنا اليوم في مغامرة وتحدي، هي لعبة القضية الغامضة. طبعا اللعبة مشهورة جدا وتتلعب دائما، يلعبوها مجموعات، واحدة من أكثر الألعاب الجماعية انتشار خلال السنوات الأخيرة. فكرتها بسيطة وممتعة في الوقت نفسه، وكمان ما تضطرك أن تجلس على الجوال، فيه منها نسخة على الجوال بس أنه
1: يعني هي مش إلكترونية،
2: ورقية. لا فيها ملف، ملف كأنه ملف قضية حقيقي.
1: Unsolved case files.
2: أوكي. طبعاً الفكرة بسيطة، ممتعة في نفس الوقت. تحصلوا على ملف متكامل يحتوي على مجموعة من الأدلة المتعلقة بجريمة أو حدث غامض، وتبدأوا رحلة البحث عن الحقيقة. كيف تلعب؟ يتم توزيع الأدلة على المشاركين، تشمل صور للمشتبه فيهم، إفادة شهود، رسائل ومحادثات، تقارير طب شرعي، خرائط وتحركات الأشخاص. بعد كذا يبدأ الجميع بتحليل المعلومات وربط الأحداث ببعضها للوصول إلى الحل الصحيح. فين يكمن التحدي؟ التحدي الحقيقي إنه الأدلة ما تكون مرتبة بشكل مباشر، بعض المعلومات ممكن تكون مضللة، بعض الشهود ممكن إنهم ما قالوا الحقيقة كاملة، وأحياناً يكون المشتبه فيه أكثر وضوحاً هو أبعد شخص عن الجريمة. عشان كذا يحتاج اللاعب إنه هو يفكر تفكير منطقي وينتبه للتفاصيل الصغيرة. ليش هذه اللعبة صارت مشهورة؟ لأنها تمنح المشاركين شعور المحقق الحقيقي، بدل مشاهدة فيلم جريمة أو مسلسل تحقيقات، تصير أنت جزء من القصة، تبحث وتحلل وتتخذ القرار بنفسك. ولما هذه اللعبة تحابب تلعبها، ممكن الأشخاص اللي يحبوا يلعبوها اللي هم محبي الألغاز، عشاق التحقيقات الجنائية، الأصدقاء، العائلات وزملاء العمل. إيجابياتها أن هي تنمي مهارات التحليل وتحفز التفكير النقدي وتعزز العمل الجماعي وتقدم تجربة مختلفة عن الألعاب التقليدية. لكن سلبياتها أن هي تحتاج تركيز وصبر، بعض القضايا تستغرق ساعات عشان تحلها، ممكن تكون معقدة شوية للمبتدئين. وعلى فكرة هي فيها ليفلز، يعني فيها سهل وميديوم وهارد. طبعا في معلومة جدا جميلة عجبتني، انه هي تشير التجارب كثير انه اللاعبين اول شخص يحطوا عليه الشبهات غالبا ما يكون هو الجاني الحقيقي. عشان كذا يقول محترف هذه الالعاب: لا تثق بانطباعك الاول.
1: طيب انا ابغاك تعطيني ملخص اللعبة كيف يعني. اوكي كيف حنسويها في البداية؟
2: احنا في البداية، انا اول مرة لعبتها مع صديقتي ريانا، وجهها تحية. ملف قضية
1: حلو
2: وصلنا اليوم.
1: من فين ملف القضية هذا؟
2: تشتري لعبة، تشتريها عادي.
1: أوكي حلو.
2: تشتريها من أماكن الألعاب، موجودة في المكتبات الكبيرة، موجودة في مكاتب
1: ملف قضية،
2: وتقدر تشتريها برضو أونلاين. يس.
1: حلو.
2: يكون فيها عدد، هو في عدد من القضايا، هو يجيك اللعبة يجي فيها أكثر من ملف. أوكي. إذا أنت بتأخذ النسخة الإلكترونية، كل بعد فترة تقدر تسوي لها أبديت وتتغير القضايا.
1: يعني هذا الملف خاص باللعبة؟
2: أي.
1: ولا أي قضية؟
2: لا خاص باللعبة.
1: خاص باللعبة.
2: أيوه. يكون في جوته صور، في جوته أقوال الشهود، في جوته كل واحد يكون له مهمة. يعني أنتوا مثلاً حتكونوا ثلاثة محققين وواحد ميداني وزي كذا، فتقسموا الشغل بينكم. وخلاص كل واحد يمسك الجزء اللي عنده.
1: إيش مسكت؟
2: يشوف. أنا كنت محققة.
1: حلو.
2: أوكي. تعاملت مع الشهود، شفت إيش كانوا كاتبين، الشهادة الأولى، الشهادة الثانية وزي كذا يعني. وفي الآخر يعني بعد 3 ساعات صراحة طلعنا الجاني الحقيقي.
1: والله كثير. لقيت الجاني
2: بعد 3 ساعات.
1: من طلع؟
2: واحد اسمه ما أعرفه، يعني مكتوب اسمه في
1: يعني. طيب الجاني ما هو موجود معكم مثلا؟
2: لا، هو إحنا ما بنلعب في شخص هو الجاني وشخص هو الشاهد. لا،
1: بس محققين.
2: احنا محققين وبنسوي شغلنا.
1: طيب لو كانوا مثلا 3 أو 4 ايش حتكون مهامهم؟
2: في اكثر من مهمه، في ناس اطباء شرعيين، في ناس محللين بيانات، في ناس اللي يفرغوا المكالمات الهاتفيه والاخر الاتصالات. يعني
1: ما في احد من اعضاء الجريمه؟
2: لا، بس الموضوع مر متشعب.
1: 3 ساعات. من اللي الجاني؟
2: ريانا.
1: اوكي. هي كانت محققة معاك كمان؟
2: هي محققة معايا.
1: حلو. يعني يعني ممكن خيط واحد يوصلكم لل
2: ايوه بس هو فعلا يعني انا في البدايه استتفحت الموضوع ما توقعت انه هو يعني لهالدرجه حقيقي او شبيه بالحقيقي لكن احنا يمكن اشتبهنا يمكن اثنين وكان خلاص يعني تقريبا يعني متاكدين واحد من هذول ما حي طلع مو لا هذا ولا هذا واحد ابدا ما جاء على بالك
1: والله
2: اي
1: عشان كذا يقول لك لا تثقوا بانطباعكم الاول
2: بالضبط بالضبط
1: والله شوفي أول مرة أسمع عن اللعبة هذه
2: جدا رائعة
1: طيب هي يعني تعتبر من الألعاب يعني لعبة قديمة ولا يعني حديثة
2: لا يعني تعتبر من الألعاب الحديثة أبدا مو قديمة
1: في نسخ إلكترونية منها
2: في نسخ إلكترونية منها ويمكن الإلكترونية كمان تكون مطور أكثر لأنه عندك أوبشنز أكثر يعني خلاص إذا خلصت الكمية كمية القضايا اللي عندك يعني يكون هم عندهم أبديت
1: والله شكرا صراحة يعني
2: لا حتستمتع فيها متأكدة
1: طيب إحنا متواصلين معكم حنروح لفاصل ونرجع مع آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج ويكند.

0: ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ويكند على جدة اف ام.
1: حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج ويكند. وصلنا إلى التعليقات على موضوعنا اليوم، موضوع الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي.

0: مازن كلمنا مازن وقال لنا ما لي فيه نهائيا
1: صحيح،
0: وقال انه مباراة هولندا في كاس العالم 94 كانت الساعة 3 في الليل. شكرا يا مازن على تصحيح المعلومة، وقاعد يقول انه حنقول لك من اليوم ورايح المحققة هبة.
1: تمام شكرا.
0: لانك لا مو انت اللي اكتشفت الجاني،
1: لا مو انا اللي اكتشفت الجاني، بس كنت فعلا محققة
0: يعني، بس انت كنت مساعدة،
1: كنت محققة معها.
0: ان شاء الله القضية القادمة
1: ان شاء الله هي الثلاث ساعات القادمة.
0: بس هذا اللي عندنا.
1: طيب عندنا في كومنت جاتنا على السناب، عندنا عبد الله يقول لا ما هو 100% اعتمد على سناب شات. في عندنا تالا تقول احب اسمع رأيه بس ما اثق الا لو انا مقتنعة اكيد. في عندنا شاكر الشريف يقول ممكن اسمع رأيه بس مستحيل اثق فيه لاني أحسه مدمر للعقول. كريم يقول أكيد ضد ولا يمكن استخدمه في أشياء شخصية. عندنا محمد يقول أنا ضد لأنه بيسهل العمل ويضعف التفكير. كمان عندنا جلال
0: بيسهل العمل ويضعف التفكير
1: جلال يقول ضد تماما لأنه لا يراعي الجوانب النفسية والعاطفية، وأساسا هو مبرمج الجوانب للجواب بطريقة مشابهة لنفس المشكلة لأشخاص آخرين. في عندنا دكتور محمد يقول أنا صرت أستخدمه 100%، وبيقول خصوصا في المشاكل اللي مع الناس وبشكل خصيص الأقارب. تركي بيقول ليش أسأله في هبة. في عندنا كمان محمد يقول أكيد ضد لأنه حتى لو عنده حل حيكون بدون مشاعر ولا تقدير للموقف بكامل جوانبه، لو بشر أتناقش معه أفضل. في عندنا كمان
0: هذا زي كلام عبد الكريم
1: صحيح. S5 كمان يقول مو بس توزن الأمور وبعدها تقرر، لكن لا تسأل شات جي بي تي. في عندنا عمر يقول second opinion، يعني هذا على المستوى الثاني إنه ممكن يأخذ يعني الرأي الثاني دائما. منال تقول صراحة أنا ممكن إيوه أستشيره بس أخذ الشيء اللي أحسه صح، إيش نسوي هو الوحيد اللي يسمعنا. في ماجد يقول أنا معه إذا كانت البيئة المحيطة بك بيئة سامة وسلبية وما في شخص يسمعك. بدر يقول فقط إيميلات. أما المالكي يقول ضد استشارته نهائيا. في عندنا ريانة تقول مو لهذه الدرجة أكيد إنه ضد. عصام يقول ضد. وفي عندنا كمان جميل قمر يقول لا أنصح ولا أثق أصلا. وفي عندنا جزار يقول أنا من الناس اللي أبدا ما أحب أستخدم شات جي بي تي وخصوصا في حياتي الشخصية. هذه تقريبا كل الردود اللي عندنا.
0: طيب أعطيني ملخص للردود، هم مع أو ضد الأغلبية؟
1: الأغلبية ما يستخدموه إلا على صعيد العمل وما يستخدموه في حياتهم الشخصية ومشاكلهم الخاصة. وفي كثير ناس يقولوا هم يحبوا يسمعوا منه بحكم أنه هو عنده مخزن أفكار كثير مشابهة،
0: أخذ منه معلومات،
1: لكن إيوه بياخذوا منه أنه إيش ممكن نسوي في الحالة هذه. بيسمع يشوف اقتنع أخذها، ما اقتنع ما أخذها.
0: أنت مع الرأي هذا؟
1: بيسمع نصيحة شخص. والله أنا ضد إن أنا أشير شيء من حياتي الخاصة، بس ممكن أسأله سؤال، ممكن أنا أسأله السؤال
0: لا أقصد بطريقة مع الأغلبية
1: بطريقة عامة وأشوف وجهة نظره في حال إذا في شخص مثلا بيعاني من 1 2 3 عنده مشكلة كذا كذا كذا إيش ممكن يتصرف، أشوف. بس في الآخر أنا صاحبة القرار.
0: أنا بالنسبة لي أخذ منه معلومة وخلاص.
1: أنا أستخدمه على صعيد العمل فقط مو أكثر من كذا، خصوصا فيما يخص الأبحاث. اختصارات، يعطيني سمري حق شيء مثلا طويل، مثلا إيميل طويل، أو يعني أبغى أعرف أخذ الزبد من شيء معين، أرسل له كذا الكوبي كامل وأقول له أعطيني السمري ويعطيني الملخص المختصر المفيد.
0: أهم شيء لا تشاركونه حياتكم
1: أي
0: الخاصة،
1: أي شيء خاص فيكم لا تشاركوه.
0: شكرا هبة شعبان يعطيك العافية.
1: شكرا لك وسام الغرابي.
0: شكرا لكم أنتم مستمعينا. شكرا سلطان المحياوي كان معنا من الإخراج. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد
1: بإذن الله، واستمتعوا باقي برامجنا من بعدنا الزميلة روان عاشور في بانوراما. في أمان الله.

0: على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء الرضا وراحه البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على اثير اذاعه جده. يا هلا وسهلا فيكم تحديدا في بانوراما. بدا مشوارنا معاكم في بانوراما، وحنستمر ان شاء الله لمده ساعه معي انا روان عاشور، ومن الاخراج سلطان محياوي. الكثير من الفقرات الفنية في حلقة اليوم حتكون معانا، أكيد تابعونا وحتسمعوا الأخبار الجديدة، آخر الحفلات، فقرة إيش صاير، كمان أعلى نسبة مشاهدة، وحننتهي بكوبلي. حنسمع أبو نورة اليوم، الحلقة أغلبها حتكون لأبو نورة، وعندنا كمان برضو حيكون في فقرة إيش صاير لأنه متصدر ترند من أمس. حنشوف معاكم إيش السبب، حنطلع ونشوف هذا البسالك أنت ونرجع. خلوكم على السماء.

0: مع على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية الكل بيسمعنا عبر الاثير، كمان اللي بيسمعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس او تطبيق الاولى، كمان على حساب اذاعة جدة في منصة اكس. وفي رزنامة الحفلات عندنا اليوم الفنان رامي صبري أحيا حفل غنائي أمس الخميس على مسرح أرينا الكويت، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور الحفل اللي شهد حضور جماهيري كبير اتفاعلوا معاه. وكمان رامي قال في تعليقه على الحفل أنه كان سعيد جدا بالجمهور، وأكد أنه جمهور الكويت جمهور مختلف من حيث التفاعل الحب والاهتمام. كمان الحفل حقق حالة من الإقبال الكبير، وصل إلى كامل العدد خلال وقت قصير. هذا الشيء اللي دائما بيتكرر معه في حفلاته السابقة في الكويت. الفنانة أمال ماهر شوقت جمهورها لحفلها الغناء المرتقب في باريس، واللي حيقام يوم 20 جون السبت القادم ضمن سلسلة حفلاتها الخارجية اللي حتحييها الفترة الحالية. هذه الجولة الفنية بتشمل عدد من الدول استجابة للنجاح الكبير اللي بتحققه مع جمهورها العربي. كمان نانسي عجرم بتستعد لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان رامي صبري في العاصمة القطرية الدوحة يوم 19 جون على خشبة مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. الجهة المنظمة للحفل قالت الدوحة على موعد مع ليلة فنية استثنائية تجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي. استعدوا لأمسية مميزة للفنانة نانسي عجرم ورامي صبري، يلتقي الإحساس والرومانسية والطرب في سهرة لا تنسى. كمان استمتعوا بأجمل الأغاني والنجاحات اللي حققت ملايين المشاهدات. الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور في العاصمة القطرية الدوحة أعلنت عن تأجيل الحفل اللي كان المفروض أنه يقام اليوم، اتأجل للأسبوع القادم يوم 18 جون، وما كشفوا عن أسباب التأجيل. بس الشركة قالت أنه التذاكر اللي تم شرائها مسبقا حتكون صالحة للتاريخ الجديد دون الحاجة لا لاستبدالها أو اتخاذ أي إجراء إضافي. كمان البرنس ماجد المهندس عنده حفل غنائي يوم 20 جون في مهرجان موازين في دورته 21 على منصة ومسرح النهضة. حيقدم ماجد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنانة مياد الحناوي، كمان هي اللي حتفتتح الحفلات يوم 21. الدورة 21 الحفل الافتتاح حيكون الجمعة القادم يوم 19 جون، حتفتتحه النجمة مياد الحناوي على مسرح محمد الخامس. تقدم أكيد باقة من أشهر أغانيها. كمان الفنان تامر حسني حيحيي حفل الختام في مهرجان موازين يوم 27 جون. أخيرا الفنانة أصالة حتستعد

إحياء حفل غنائي مميز في مدينة جدة ضمن حفلات موسم صيف 2026، واللي بتشهد مشاركة العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي. يعني اليوم عندنا الفنانة مي فاروق هتحيي حفل غنائي في جدة، والأسبوع القادم الفنانة أصالة هتحيي حفل غنائي، هذا الشيء اللي شاركته روتانا وقالت لجمهور أصالة في بوستر رسمي للحفل. جدة هتستقبل أيقونة الشرق الأوسط أو الشرق كله أصالة في ليلة استثنائية تليق بعشاق الطرب على مسرح عبادي الجوهر أرينا. التذاكر موجودة على منصة ويبوك. طالعين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد، خليكم على السمع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الاثير او بيتابعنا على سعودي راديو بلس او تطبيق الاولى، كمان على حساب اذاعه جدة في منصه اكس. حنروح لفكرة أعلى نسبة مشاهدة هذا الأسبوع، حنتكلم عن مسلسل ورد على فل وياسمين. اتصدر مسلسل ورد على فل وياسمين محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي ليحظى باهتمام واسع من الجمهور بفضل أحداثه المميزة وأداء أبطاله اللافت، وخطفت أكيد النجمة صبا مبارك الأنظار بموهبتها وحضورها القوي. طيب، مسلسل ورد على فل وياسمين بتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول قصة حب بتنشأ بين شخصيتين من عالمين مختلفين. بيشارك في بطولته العديد من النجوم، هو يتكون من 15 حلقة. طبعا من النجوم المشاركين في هذا المسلسل صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب. يمكن أحمد عبد الوهاب دائما بيكون ما بيكون بطل، أو المسلسل بتكون ببطولته. هذا المسلسل الأول تقريبا اللي من بطولة أحمد عبد الوهاب، بانت في موهبته، ودائما هو بيكون كده حضوره خفيف في المسلسلات، والولد دمه خفيف صار.

صراحة. كمان من الناس اللي بيشاركوا في بطولة المسلسل فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي. العمل من إخراج محمود عبد التواب، تأليف عمر سمير والحمدي. للأمانة يعني المسلسل من المسلسلات الجميلة جدا، واللي بتطرح قضايا اجتماعية جميلة وبتناقش قضايا اجتماعية جميلة، ونجحت صبا في أنه هي تجذب المشاهدين من خلال من بداية العمل، من أول ما بدأ العمل صراحة لفتت الانتباه صبا مبارك بأدائها الجميل، اتفاعل معاها رواد التواصل الاجتماعي. كمان هي بتقدم فيها شخصية إلهام، بتجسدها امرأة مطلقة أم لطفل بتعمل في مجال تصفيف الشعر، بتوفر احتياج أسرتها بما فيهم والدتها اللي تعيش معاها في نفس المنزل. بعد كده حتكتشف سر خطير بيقلب حياتها رأسا على عقب. يعني الناس اللي شافوا المسلسل ومتابعين، ويمكن هو وصل لحد لقاء 12، الناس اللي بيتابعوا المسلسل عرفوا إيش هو السر. الناس اللي ما عرفوا إيش هو السر يقدروا يشوفوا المسلسل على منصة شاهد. مسلسل جميل، خفيف، سريع، بيناقش قضايا قريبة مننا، بيلامسنا. فخلاص قرب على النهاية، بقي 3 حلقات وينتهي، فهو موجود على منصة شاهد تقدروا تشوفوا. هنطلع فاصل ونرجع، خليكم على السماء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
0: بانوراما على جدة FM.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. في فقرة ايش صاير بيتصدر الترند من امس لليوم الفنان ابو نوره محمد عبده فنان العرب وابو صقر رابح صقر. طيب اللي خلى فنان العرب يتصدر الترند من أمس اليوم إنه في مثل هذا اليوم بيحتفل أبو نورة والوطن العربي كله بعيد ميلاده، ولد الفنان محمد عبده في 12 جون عام 1994، بدأ رحلته الفنية في أوائل ستينات القرن الماضي، أصبح من أهم

الأصوات العربية وأكثرها تأثيراً. مسيرته طويلة أكيد، يعني نقدر نقول إن هو قدم الكثير من الألبومات، مئات الأغاني، يعني مو مئات كمان، أكثر من 100,000 الأغاني تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ الموسيقى العربية، برزت في الساحة الخليجية والعربية والعالمية كمان، وقف على أكبر المسارح في المملكة والخليج والعالم العربي والعالمي كمان، أحيا حفلات في تقريبا في مدن كثير، يمكن أبرز الحفلات اللي حضرها أبو نورة أو أحياها أبو نورة كانت في الرياض، جدة، أبو ظبي، دبي، الدوحة، الكويت، البحرين، القاهرة، بيروت، لندن، فرنسا. ما اقتصر تأثيره على الغناء، أسهم في الحفاظ على التراث الغنائي الخليجي، وقدم الفن كما يجب أن يكون، استحق بجدارة أن يكون فنان العرب. أنا بالنسبة لي هو فنان العالم مش فنان العرب بس. هذا اللقب اللي لازمه لعقود، وأصبح رمز من رموز الفن السعودي والعربي عربي. في عنده مسرح يضم اسمه، حمل اسمه، يعتبر من أهم المسارح، مسرح فنان العرب محمد عبده في الرياض، تكريما لمسيرته وإسهاماته الفنية. يعني نقدر نقول أنه في عيد ميلاده يبقى محمد عبده قصة نجاح سعودية امتدت لأكثر من 60 عام، ما زال صوته يشكل جزء من ذاكرة الفن العربي، وأعماله ما زالت موجودة في الحفلات وحاضرة بقوة، وما زال يرددها الجمهور، وما زالت تتسع وما زالت باقية إلى أن يكون. طيب أبو صقر ليش تصدر الترند؟ أبو صقر تصدر الترند مؤخرا، يمكن أمس كان له تصريح أنه هو حيعمل ألبوم، أو هو في صدد أنه هو يطرح ألبوم غنائي ضخم بيضم 24 أغنية. هذا العمل اللي حيكون مختلف نوعا ما، اقترب أنه هو يعني بقي له شويات وهو يعني بقي يجهزه، لكن وعد جمهوره كمان أنه هو يطلق أغنية سينجل جديدة مع مشاركة واسعة لشعراء ملحنين شباب في أعماله. هو وعد جمهوره أنه الأغنية حتكون قبل الصيف، موجودة على منصة يوتيوب أو على المنصات الموسيقية المختلفة. بالتوفيق يا أبو صقر.

بالحب للحب حبيبي نفس روحي بعد روحي وحالي عسى دايم شمسك

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بانوراما على جدة إف إم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، تحية لكم في بانوراما اللي لساتنا مكملين مشوارنا فيه. تحية لك يا مازن، يعطيك ألف عافية وشكرا لك، إن شاء الله يكون التقرير عجبك. مازن، تلك أسبوع طالب أغنية شمس بيني وبينك للفنان أصيل أبو بكر في فقرة طلباتك أوامر. هنسمعها سوا ونرجع، خليكم على السماء.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مستمعينا وصلنا معكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. حنختم معاكم بفقرة كوبلي. اخترنا لكم اليوم أغنية من الأغاني الجميلة للفنان عبدالله رواشد, أغنية ثلاث لومونة من كلمات علي بن محمد وألحان وبرضو علي بن محمد. الألبوم اللي صدر عام 1997 في ألبوم تصور. لا تلومونا من الأغاني الجميلة جدا هي اللي حنختم فيها فقرة كوبليك. والتحايا لكم مني أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. إن شاء الله تكون ساعة خفيفة ظريفة عدت حلوة عليكم. ننتظركم بكرة في نفس الموعد. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: المنتخب السعودي يدخل المونديال بأقل معدل طول بين المنتخبات. الهلال ينافس عمالقة أوروبا بقائمة مونديالية تضم 12 لاعبا. قرارات انضباطية جديدة تلقي بظلالها على الأندية السعودية المشاركة آسيويا. قطر في اختبار الساعات السويسرية.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الدكتور سلطان الأحياني. مساء الخير.
1: مساء الخير ومستعليك على الزملاء المشاهدين المتابعين.
0: مناف مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليد، مستعليك وعلى متابعتنا الكرام.
0: سعد سطام مساء الخير، أهلا وسهلا القطري.
3: الله يحييك سلمك، وسعيدين جدا متواجدين معاك ومع نخبة من النجوم المتواجدين معنا.
0: كندا والبوسنة تلعب الآن، من تتمنى فوزها؟
3: والله هي نبيها تعادل الصراحة.
0: أها.
3: نبي نبعد شوي.
0: وين بتروحون؟
3: لا إن شاء الله على الأقل نصعد للدور القادم إن شاء الله. تعالى.
0: قادرين؟
3: بإذن الله. إن شاء الله على المباراة الأولى منتخبنا إن شاء الله إنه يكون جاهز ومعد إعداد نفسي ومعنوي وتكتيك إن شاء الله للخوض أول مباراة إن شاء الله في هذه البطولة.
0: بالتوفيق لقطر وجميع المنتخبات العربية. بس نبدأ قبل ما نروح لكأس العالم، نبدأ بكذا خبر سريع. حمد الله رسميا إلى نادي التعاون بعقد يمتد إلى سنة واحدة. دكتور،
1: إضافة كبيرة. حمد الله لا خلاف عليه المهاجم الهداف، أرقامه وتاريخه وحضوره مع كل الأندية اللي حضر فيها، أعتقد أنه لا خلاف على المستوى الفني في حال الجاهزية. الموسم الماضي الغيابات كثيرة للإصابة، ولكن أعتقد أنه مع التعاون وأسلوب لعب التعاون حمد الله حيضيف التعاون، والتعاون كذلك حيضيف لحمد الله كريكورد أعلى على مستوى التسجيل، حيكون له فرصة كبيرة سواء في الدولة وحتى في بطولة آسيا 2 اللي متوقع إن شاء الله يظهر فيها التعاون وحمد الله بشكل جيد جدا ويكون المنافس الاول، وباذن الله يكون من يحقق البطوله نادي التعاون.
0: النادي الرابع له مع الانديه السعوديه من نصر الى اتحاد شباب تعاون. مناف،
2: والله ابو الوليد بصراحه في كل نادي يروح له بصمه. حمد الله ما نختلف عليه فنيا تماما، دائما حقيقه حتى اللحظات اللي غيب فيها عن اي فريق عدم تواجده دائما ما يفتقد الفريق حقيقه القوه الهجوميه، وشفنا حتى السنتين الاخيره مع الشباب لما غيب كيف الفريق يفتقد حمد الله وإمكانيات حمد الله. أنا بالنسبة لي يمكن لولا تواجد بنزيما في نادي الاتحاد أعتقد حمد الله ما زال مستمر مع النادي لإمكانياته الكبيرة، ودائما حقيقة حمد الله ما يكون علامة فارقة لأي فريق يكون متواجد معه.
0: سعد،
3: طبعا حمد الله
0: لعب في الريان، هو قبل
3: لعب في الريان ولعب في نادي الجيش. بداية في نادي الجيش من ثم الريان من ثم النصر. للأمانة شهادتنا فيه مجروح، لاعب كبير وقاعد يقدم مستويات جدا مميزة. كل الفرق اللي لعب فيها حمد الله كان مؤثر وكان هداف وكان دائما هو اللي يجيب لك حاصد البطولات.
0: رهان عليه كبير؟
1: اعتقد رهان عليه كبير لما يحتاج التعاون. كلام التعاون على المستوى الهجومي شفنا الموسم الماضي قدم اداء جدا جدا رائع، وحمد الله في كلاعب عمق هجومي اعتقد انه من اكثر اللاعبين خطوره واكثر اللاعبين تسجيلا في كل الفرق اللي لعبها. فتتكلم عن لاعب اول شيء يمتلك الشخصيه، لما يكون فريق معاه حمد الله الشخصية الهجومية والمنظومة الهجومية تبنى حول هذا اللاعب. هذا شيء لما تلاحظ اللاعب انه يلعب كلاعب محطة، يلعب كلاعب يعني في البناء الهجومي، فاعتقد انه لاعب متكامل متى ما كان جاهز بدنيا. الموسم الماضي مع الشباب
0: هو داخل في رهان دكتور، يبغى بطولات، يبغى الهداف التاريخي
1: صحيح، وهذا القريب هذا ممكن يعني وجوده في مع التعاون
0: الا اذا السومه بقى في الدوري
1: الا اذا بقى السومه حتى لو بقى السومه اعتقد ان حمد الله مع التعاون حيكون فرصته اعلى من السومه قياسا على ما قدم السومه الموسم الماضي مع الحزم. فاعتقد جاهزيه حمد الله وجود حمد الله في التعاون اعتقد انه حيضيف شيء كبير بالنسبه للتعاون والحمد الله على المستوى الهجومي والريكورد التسجيلي في الموسم القادم.
0: طيب في حديث كبير جالس يتداول عن خصوص يايسلا وذهابه الى ميلان الايطالي، تم التواصل مع احد المسؤولين في النادي الاهلي. باختصار قال هي عباره عن اشاعات رقم واحد، اثنين الرجل باقي في عقد السنه القادمه باقي والرجل يخطط لانجازات مع الاهلي، ثلاثه الرجل يخطط الى كاس العالم 2029 للانديه. تكلم عن يايسلا.
3: والله مدرب كبير، وحنا تفاجأنا ان في الموسم السابق انه كان بيطلع من النادي الاهلي وصارت له مشاكل وخلاص، بس لكن شفنا الاستمراريه مع النادي الاهلي وقدم مستوى جدا مميز تكتيكيا فنيا حتى تعامله مع اللاعبين سواء المواطنين او المحترفين. يعني مدرب على اعلى مستوى، والدليل الانجازات اللي جابها البطولات الاسيويه اللي اخذها ما ياخذها اي مدرب في خلال سنتين ورا بعض. فمدرب يعني عمل بصمة كبيرة، ونتمنى له إن شاء الله استمرارية في نادي الأهلي إن شاء الله.
0: بقاء ماذا يعني ورحيلة لا سمح الله ماذا يعني دكتور؟
1: بقاء يعني استمرار البناء للنادي الأهلي والاستقرار اللي صنع لك هذه البطولات وصنع لك هذا التميز وصنع لك هذا التطور. بتكلم من أول موسم شوف كيف بنى الأهلي، والمواسم اللي بعده كل موسم يكون فيها البطولات أعلى ويكون فيها المنافسة أعلى. فأعتقد أنه بقاء واستقرار الأهلي على الأجهزة الفنية هذا حيزيد من فرص تحقيق النادي الأهلي بطولات في القادم ومنافسة أكبر في البطولات القادمة. هذا يعني غيابه أعتقد أنه حيرجع الأهلي يعني نقاط كثيرة على الخلف. لما نتكلم عن مدرب جديد يجي مع تشكيل ما بني تحت عين هذا المدرب، أعتقد أنه حيقلل كثير من حضور الأهلي في الموسم القادم اللي ينتظر الأهلي فيه بطولات كثيرة. لما نتكلم عن بطولة الدوري وتكلم عن النخبة وكذلك حتى بطولة اللي هي المواصلة نعم تكلم بطولات الأهلي أحرص عليها بتواجد يائسنا وبالإضافات اللي يصنعها الأهلي. تتكلم عن المدرب يعرف احتياجك ويعرف حتى تعزيزك للموسم القادم، فأعتقد أن بقاؤه مهم للأهلي.
4: حتى هو حريص حسب علمي حريص.
1: صحيح ذكرت نقطة مهمة، حريص أنه يحقق منجزات أعلى للأهلي. فتحقيق المنجزات بالتأكيد بالاستقرار وبالبناء اللي تعطيه كذلك حتى فرصة إدارة النادي في عملية يعني إكمال العناصر اللي يحتاجها الأهلي في دفع التشكيل. فأعتقد أنه قدم قيمة كبيرة للأهلي.
3: هو إضافة أصلا للدوري السعودي للأمانة.
1: صحيح. صحيح
3: قدم مستويات جدا مميزة، أحرج الفرق الكبيرة سواء على

0: كبير ترى
1: الاهلي كبير من زمان كبير وعميد وعندنا بعد
2: عميد الاتحاد
1: احنا اللي عندنا في قطر الاهلي هو العميد
2: الاهلي حق قطر لا العميد هنا شوفها منافع
1: ما شاء الله يستاهل منافع ونمسي عليك يا منافع العميد ضد بعض
3: انت العميد بيننا يا
1: حبيب حبيب
3: اذا تسمح لي
2: تفضل تفضل منافع تفضل
3: اذا بنتكلم على ياسر يمكن قبل الموسم الماضي يعني يمكن في نهايه الموسم كان في خلاف كبير انه ياسلم ممكن يرحل ياسلم ما يرحل ما شفنا بصمه لكن انا كنت مقتنع تماما انه ياسلم مدرب ممتاز مدرب له يعني تتكلم له نظره بعيده واعتقد اللي شفناه من خلال السنتين هذه والبصمه الكبيره اللي وصل لها الفريق انها رغم غياب كثير من الاسماء في كثير من المباريات المهمه لكن عمليه التدوير عمليه الحفاظ على صحيح. قوه الفريق رغم غياب كثير من الاسماء صحيح. الى نهايه الموسم حقق البطولة صحيح. بطولة النخبة للسنة الثانية على التوالي وإلى نهاية الموسم هو كان ينافس على بطولة الدوري شفنا حقيقة كيف فريق الأهلي حتى لما كنا نتكلم فنيا إذا بنذكر صحيح. فرق فنية من خلال الموسم لابد نذكر الأهلي صحيح. النصر القادسية ثلاث الفرق دول اللي بصراحة لابد يكونوا متجدين فبقى يسلى هو استمرار للتميز الهو ابتعاده زي ما تكلم الدكتور
2: ولاحظ
3: اعتقد خساره كبيره مناف. للدوري
4: ومو فقط مو فقط البطولات والانجازات لما تقيس عمل ياسلى شوف كيف بنى الفريق شوف كيف اعطى فرصه للاعبين المحليين شوف زكريا والقيمه الكبيره اللي اضافها مع الاهلي لما تكلم عن تطور اكثر من لاعب زياد واعطاء الفرصه محمد بكر كذلك يتكلم عن اكثر من لاعب اخذ الفرصه من هذا المدرب واثبت نفسه للاهلي وحتى الكره السعوديه فاعتقد انه طور لاعبين اختار تشكيله بنى فريق للاهلي فريق مميز منافسه وتحقيق البطولة النخبه لموسمين متتاليين اعتقد انها توضح لك قيمه هذا المدرب وكذلك حتى هذا الموسم منافسه لاخر الامتار على الدوري ففي كل البطولات يحضر بشكل مميز واعتقد انه الاستقرار والثقه والبناء للمنظومه الاداريه الاهلي مع هذا المدرب هي من صنعت هذا التفوق وصنعت هذا الريكورد العالي للمدرب
5: تفضل سعد
1: حتى لاحظنا كان في تشكيك بالمدرب بدايه مش السنه الاولى السنه الثانيه في تشكيك في المدرب ان المدرب ما عمل شيء وان المدرب عندنا ان في نادي الاهلي عندنا طموح اكبر من هذا المدرب لكن المدرب عنده طموح عنده شغف كبير وعنده يعني شيء يعني
4: ونجاحات
1: وكلامه مع اللاعبين وحب اللعيبه له يعني تحس انه في ولاء من اللاعب للمدرب وهذا شيء ترى جدا مهم للاعب
4: طيب الاخبار انه ميلان يفاوض ياسلى هو فاوض عليه فاوض على النجاحات اللي حققها في الكره السعوديه فاوض على البطولات اللي حققها في الكره السعوديه فاذا هو تم التفاوض معه على نجاحات
0: انا اتكلم على رجل عمره 38 او 39
1: صحيح
0: عمره في عمري يعني في عمري انا وفي عمري
1: صحيح ها في عمار صحيح
0: طيب هو بس للعلم كمعلوميه اعتقد ياسلى بس على حسب ذاكرتي أول مدرب بين الأندية اللي أقول لك الجماهيرية الأهلي والنصر والهلال والاتحاد يبقى لمدة ثلاثة مواسم بتروح الموسم الرابع لم تحدث وشك أنها تحدث ترى هذه من النوادر اثنين أول مدرب بين الأندية هذه يجيب لك اثنين آسيا لم تحدث قبل ممكن يجيب ثلاثة آسيا تكون هذه تاريخية يا أهلي
1: لا مدرب ولا لاعب سواها
0: لا مدرب ولا لاعب
1: لا ولا لاعب ولا لاعب
0: اثنين آسيا
1: ورا بعض
4: متتالي
0: موجود الرجال عندنا هنا
4: لا لا
0: ها حرام عليك ظلمته هذا هو شوفوا هنا
4: جيل الاتحاد
0: نساك باعك
4: يا تحطم
1: لا لا بال...
3: اسمع اقول
1: احنا نتذكر القريب بس
3: يعني انا
1: لا لا انت التاريخ ما نقدر نقول لك شيء
3: انا ابيض واسود ولا
1: لا لا
0: باعك يا مناف
1: لا لا التاريخ نسينا انه موجود
3: ابو الوليد هذه الثانيه اول العميد ودحين الاسيوي
0: باقي ثالثه
1: نهايه الحلقه
0: طيب تفضل يا سعد
1: لا احنا نتكلمنا بس عشان المدربين و
0: اي لان الانديه الجماهيريه الحفاظ على المدربين صعب
1: صح صحيح وبعدين الانديه الجماهيريه دائما يبون البطوله ما تجيب لي بطوله خلال الموسم خلاص مع السلامه على طول بس لكن صبر نادي الاهلي وحب المدرب لنادي الاهلي هو اللي اعطاهم الافضليه والانجازات اللي المتتاليه اللي ورا بعض يعني
4: صحيح علاقته مع اللاعبين علاقته مع
1: جدا الجمهور. جدا واضحه يعني.
4: فحضوره يعني شوف اول موسم هو الموسم الوحيد اللي ما حقق فيه بطوله ولكن حسم الثالث لو ترجع لاول موسم حسم المركز الثالث وكانت يعني في اعلى يعني حسم يعني قبل مباراه جولتين فحسم الثالث في الموسم الثاني كيف

0: احنا قلنا النخبه بدأ الموسم الماضي في تحقيق السوبر، السوبر ما قبل الماضي وصل للنهايه وكان قريب حتى من تحقيق، تتكلم عن نجاحات
1: في اثنين اسيا
0: صحيح صحيح
1: ولا لا يا مناف
0: صحيح
2: ما فيها كلام. انا مقتنع تماما ابو الوليد، انا ياسلا وانت تعرف انه انا مرشح ياسلا من افضل المدربين من خلال الموسم
1: صحيح.
2: ياسلا حقيقه مدرب فوق الممتاز. شوف اللي ما يخاف من الاسماء الكبيره، شوف اللي ما يخاف من الاسماء الكبيره المتواجده من الفريق انه يغيره، وانه في بعض الاحيان يشعر انه مستواه مو كويس. انا اذكر في مباراه كان توني خارج الثمانيه المحترفين اللي يلعبوا في المباراه ولعب بفراس البريكان. ترى مو اي مدرب يخاف، بعض المدربين يشيل هم الاعلام، هم الصحافه، هم رده الفعل، لكن ياسلا حقيقه يتعامل مع اللاعبين كلهم سواسيه. ما عمري شعرت انه يفرق مثلا عن لاعب اجنبي باسم عالي او حتى لاعب محلي لو كان ما يشارك بشكل مستمر.
3: لو تلاحظ بعد حتى اللعيبه، حتى اللعيبه المحترفين او اللعيبه المواطنين، حتى يوم يغير المدرب ما تشوفه زعلان، بالعكس يجي يسلم عليه ويحبيه ويحضنه ويتكلم معاه كلام ودي.
1: ثلاث سنين معهم
3: بالعكس، هذا ترى حتى لو خمس سنين في بعض اللاعبين ما يتقبل اني انا لاعب محترف ولي قيمه عاليه وتطلعني.
1: طيب هي في فكره، والفكره اللي اقصدها بدينا نشاهد مشاريع طويله المدى صحيح، مش قصيره ابو سنتين ثلاثه، لا خمس سنوات فاكثر. هذه المشاريع اللي تنجح
0: صحيح، هذه تنجح وبنائها يصير خطوه بخطوه، وهذا ما حصل في الاهلي. ونجاحات الاهلي لو تدرسها ترى حتى استقطاباته كانت اكمال الفريق موسم بعد موسم الى ان اكتمل، والان يبحث عن كمال اعلى. فتتكلم عن بناء بشكل استراتيجي، تجديد لأطول مدة ممكنة، خاصة إذا كان المدرب ناجح ومقنع فنيا في كل تفاصيله الفنية اللي ظهرها في الموسم.
1: علاقته على حسب معلوماتنا علاقته مع المدير الرياضي ممتازة جدا، أتكلم يا ياسر ومدير الرياضي علاقة ممتازة جدا. للعلم حسب ما وصلنا مرة أخرى هو باقي مع الأهلي، باقي في عقده سنة، وفي سنة إضافية يقدر الأهلي يجدد له باتفاق مع المدرب، وبقاء أعتقد حسب علمي باقي مع الأهلي للموسم القادم بحول الله. الراتب عالي عشان يفك عقده ويدفع له، الراتب عالي جدا. بقى ياسلا مهم جدا للأهلي، مهم جدا للدوري السعودي. من ياسلا إلى إنزاغي، ترى له أكثر من أسبوعين يقال يا مناف إن إنزاغي ممكن يغير على حسب إيش. إدارة الهلال تنتظر المدير الرياضي هيوز أعتقد، وهيوز هو من سيقرر بقاءه أم رحيله. أو لو جت على إدارة الهلال، لو على إدارة الهلال ممكن يغيرونه، لكن الإدارة الاحترافية في الهلال بحكم لأن انتقال سمو الأمير الوليد يقول لك لا، القرار بيكون للإدارة الرياضية وليس لمجلس الإدارة.
2: شوف احنا خلينا نقيسه فنيا يا ابو رقي، يمكن اذكر حتى في نهائي كاس الملك بعد ما انتصر الهلال على الخلود، شفنا حتى في صعوده يوم جاي استلم الميداليه كان في اصلا حتى الاصوات عاليه من خلال الجماهير الرياضيه اللي كانت حاضره، الهلاليه اللي كانت حاضره. هذا يعطيك انطباع انه موسم بالنسبه لي حتى لو حقق فيه الكاس الهلال، لكن فنيا غير مقنع. انا بالنسبه لي كمدرب زي انزاغي مو لازم اني اطبق فكرتي على ادوات ممكن ما تفيدني، او ممكن اوظف زي التوظيف اللي شفناه في نهايه الموسم اللي مالكم كظهير يمين او
1: نفذ. لا انا ابغى رايك انت، لو انت صاحب قرار كاداره رياضيه في الهلال تبقي ام تغير؟
2: انا عن نفسي ما ابقى انزاغي، اغير على طول. ما فكر انزاغي ما هو مطابق للهلال.
3: والله بالنسبه لي انا ما يقعد دقيقه على اللعيبة المحترفين في نادي الهلال وعلى المواطنين المميزين مثل سالم والمجموعة اللي معه. نزاقي على والتكتيك اللي قاعد يعمله في كل مباراة والتخبط والتغييرات المستمرة في كل مباراة
1: مكلف ماليا، انت عارف ممكن يكلف
3: ما يقعد عندي،
1: ممكن يكلف النادي تقريبا 170-160 مليون ريال. نشف ليقه نشف ليقه.
3: انا قلت ما يقعد عندي دقيقه حتى ما يكمل معي الموسم.
1: حتى ال 160 مليون ريال بيدفعها عادي الهلال؟
3: كيف يدفعها؟
1: باقي راتب عقده سنتين مستمر.
3: يا ساتر،
0: باقي سنه
1: سنتين.
3: سنتين
1: سنتين تقريبا، الكلام على 45 الى 50 مليون يورو.
3: كثير والله.
1: نشف ليقه كان.
3: اي والله لازم يدوروا له حاجه، يدوروا له منتخب. نادي ما ينفع، لازم منتخب.
1: وقف شوي، قال
3: لازم منتخب.
0: هو كان ما يقعد دقيقه.
3: لا لا، وشكله لا يقعد 10 سنوات. 10 سنوات يقعد.

0: إيه لأن هي حسبة مالية، بس على حسب علمي مرة ثانية إدارة نادي الهلال وكل الأمر للإدارة الرياضية اللي أعتقده هيوز تقريبا وقعوا معه، هو صاحب القرار في بقاء إنزاغي أو رحيله، والأمور المالية ستعالج.
1: لازم يكون هناك في تفاوض، يعني في تفاوض
0: في عرض أعتقد على حسب ما وصلنا من نابولي لإنزاغي يقال في
1: ما راح يجي نفس العرض هذا يعني.
0: إيه؟
1: ولا راح يضحي، ما اعتقد اني بضحي بهالمبلغ الكبير هذا ان بس اني بطلع لنابولي او اروح اي نادي ثاني او حتى لو على مستوى المنتخب.
0: طيب في اصوات جالسه تقال، يعني جالسه اسمعها سلطان، يقول لك انزاغي يملك لا يملك لاعبين، واللي سواه هذا اعلى شيء يسويه. هذا صحيح؟
2: لا يملك، لا لا لا غير صحيح، يملك لاعبين ولكن في بعض المراكز.
0: لا يعني نتكلم شوف كاسكواد يقول لك هذا الفريق هذا اكثر شيء يوصل فيه، لو جيب افضل مدربين العالم ما راح يوصل.
2: لا خطا، كاسكواد تكلم الهلال يمتلك عناصر دوليه من الاعلى في العالم حتى على مستوى كاس العالم، سواء عناصر اجنبيه او عناصر محليه، فسكواد موجود صحيح عنده احتياج، كظهير ايمن عنده احتياج، اذا كلاعب طرف عنده احتياج، لكن كسكواد لا، سكواد قادر انه ينافس وقادر انه يتصدر منافسات كل بطولات الموسم بالنسبه للكره السعوديه. اخطا انزاغي في الاسلوب، اخطا انزاغي في بعض المباريات صحيح تحملها انزاغي، ولكن كسكواد لا، اعتقد الهلال يمتلك سكواد كبير ويمتلك شخصيه، حتى شخصيه الفريق في كامل البطولات موجوده، ولكن احتياجه. وأنا ذكرت في الفترة الشتوية لما استقطب الهلال 8 صفقات قلت لم يكمل احتياجه، وتكلم عن ظهير أيمن تفرط في كانسيلو، مفترض أنك إما ما تفرط فيه أو توفر البديل.
0: طيب شوف بس الأكثر الأندية تمتلك لاعبين في كأس العالم على مستوى العالم، ترى مو على مستوى الدوري سعادة، الهلال هذا ال 14 لاعب، ال 19 لاعب السيتي، 18 لاعب البايرن، أرسنال 16 لاعب، باريس سان جيرمان 15 لاعب، برشلونة 14 لاعب، أتلتيكو مدريد 12 لاعب، الهلال 12 لاعب.
1: معناته تدري ايش معناته؟
0: واللي يقول لك المشكلة ترى يقول لك ما عنده لاعبين الهلال، واحد كذا في بعض الناس يهبدون يقول لك الهلال ما عنده لاعبين.
1: لا بالعكس، الهلال عنده نجوم على أعلى مستوى على مستوى العالم. وأنا أقول لك شيء، المفروض الهلال على على على هالنجوم الموجودين حاليا أنه ياخذ الدوري وياخذ حتى بطولة آسيوية.
2: صحيح.
1: نجوم على مستوى عالي.
2: تتكلم يعني كسادس أندية العالم امتلاك للاعبين دوليين في كاس العالم، توضح لك قيمه السكواد اللي يمتلكه الهلال.
1: صحيح.
2: فاعتقد انه كقيمه لاعبين موجوده، ولكن اكمال اول شيء احتياجك والطريقه اللي تتناسب هذه اللاعبين، اللي اعتقد انها هذا الموسم ما ناسبت طريقه انزاغي، ما ناسبت العناصر والسكواد الموجود، ولذلك ما ظهر الهلال بهذا التوهج اللي منتظر منه قياسا على التهالك الاسماء. اعتقد الرقم هذا لابد انه يوضع امام انزاغي كعدد لاعبين، شوف انت فين
0: تنافس تنافس أندية العالم
2: سادس يعني يعني مع أتلتيكو مدريد بنفس العدد، فأعتقد أنها أعتقد أنها قيمة كبيرة لنجوم الهلال كقيمة سوقية وكقيمة دولية، وكذلك حتى كسكواد كبير أن يعني يتمنى كل مدرب.
3: أبو الوليد تفضل. أبو الوليد هذا تلاقي نفس الأصوات اللي طلعت بعد كأس العالم للأندية وقالوا أن الهلال بعد كأس العالم للأندية راح يأخذ الدوري من بدايته، نفس الاصوات تلاقي، ولكن لما نوصل في منتصف
0: والله الدولة. والله صادق يا مناف، لان في شخص ها سامعه وبعدين سمعته يقول لك لا ما عنده لاعبين.
1: كيف ما عنده لاعبين؟
0: والله انا سمعته قبل فتره انصدمت، قال المشكله ليست في انزاغي، المشكله الهلال لا يملك لاعبين. قلت هذه الهلال لا يملك لاعبين، اجل من يملك لاعبين؟
1: والله الهلال لا يملك مدرب صراحه، يملك اداره، يملك لاعبين، بس ما يملك مدرب.
3: يعني في كاس العالم يا ابو الوليد انا بالنسبه لي لودي كان مقدم مستوى ولا اربع، سواء كان في الظهير الايسر او حتى لما لعب كسنتر ثاني. مشي لودي جابوا ثيو من افضل لاعبين واساسي في منتخب فرنسا ومن نجوم الموسم الماضي، شفنا استقطابات في الفتره الشتويه اسماء كبيره. اذا الهلال ما عنده نادي ما عنده لعيبه يا ابو الوليد فبعض الانديه باسمائها اللي موجوده ما عندها نادي مو لعيبه. الهلال بصراحة يمتلك كل الأسماء اللي تخلي كل مدرب عنده نجاح لابد في الموسم ضروري. يعني الهلال حقق الكاس وكل الهلاليين ما هم راضيين، لأنه عارفين أنه الهلال يمتلك نجوم المفروض أن الهلال ممكن يحسم الدوري.
0: طيب السؤال لكم كثلاثي، أنا سألتكم من عيس لبقاء ورحيلة، بالنسبة لإنزاغي بقاء أم رحيل؟ برأيك
1: رحيل،
0: رحيل
2: إن كان رحيل أفضل
0: رحيل،
2: ولكن حتى وين بقى بالاستقطابات ممكن يحقق بطولات.

0: ولكن كان
1: كم استقطاب تبي؟
0: إكمال الاحتياج.
1: كم
0: ظهير أيمن؟ أيوه؟ مهاجم هداف.
2: بيخربط لك
1: زي وين يودونه؟
0: مع بنزيما، مع بنزيما يكون لك مهاجم هداف.
1: وميتي اللي جايبينه وين يودونه؟
0: اوكي.
1: وليوناردو وين يودونه؟
0: اوكي انت تتكلم.
1: دكتور
0: اوكي
1: اتق الله.
0: طيب حلو حلو.
3: يا دكتور
0: عندي استنى استنى ذكرت ميتي، هل قدم مستوى كبير؟
1: طيب وين يودونه السؤال؟
0: انت تتكلم تسالني ايش ايش يحتاج؟ انا ما ما ما يعني ما اقول لك لا والله يمشي فلان او
1: طيب هو اللي جايب ميتي، هو اللي مبقي ليوناردو، هو اللي جايب بنزيما.
0: طيب الصفقات اذا كانت جيده هو اللي
1: ترى نونز بعد عندهم. انت ما لاحظ اعطيني معلومه ترى نونز موجود عندهم.
0: اوكي حتى نونز قدم اضافه؟ ما قدم اضافه. تتكلم تتقيس
1: كم يحتاج الهلال يغير لاعب عشان يرجع يكتسح الكل؟
0: انا اعتقد انه يحتاج ظهير ايمن اول شيء.
1: أجنبي
0: حلو. يحتاج مهاجم ثاني مع بنزيما أو بديل بنزيما.
1: حلو يصير هذا مهاجم خامس.
0: أوكي بس يكون مهاجم هداف. طيب. يكون مهاجم هداف. الهلال هذا الموسم مع النتائج اللي وصلها ترى لما تيجي على أكثر الأندية ضياع الفرص الهلال. فإذا احتياجك للاعب هداف موجود. في البقية أعتقد أن الهلال مكتمل بشكل كبير.
1: عنده 5-4 مهاجمين لنا والدكتور يبغى مهاجم خامس.
0: أنا أقول لك هي ما هي كعدد، هي
1: كجودة.
0: لما أتكلم كجودة أوكي أنت معك ليوناردو ومعك نونيز، هل قد ومعك ميتي، هل قدموا مستوى كبير؟
1: إيه بس
0: وعلى فكرة مو أنت تتكلم هو مو استقطابات كثيرة لكل الأندية ما نجحت. فلما ما ينجح استقطاب أنا ما أقول لا والله أنت عندك اللاعب، لا أنت جيب لاعب أفضل منه. هل لاعب قدم؟ لا ما قدم.
1: بس الفاتورة عالية.
0: فاتورة عالية حتى المدرب، تغيير المدرب فاتورة عالية. فالإدارة الرياضية ذكرت نقطة مهمة الاحترافية أنها تترك الأمر للمدير الرياضي، وهنا تقيس كيف السلبيات والإيجابيات. هل بقاؤه مع تعزيز الاحتياج حيضيف للنادي أو لا؟ أو حتى لو كان بقاؤه مع تعزيز الاحتياج الطريقة والأسلوب ما تتناسب؟ أعتقد أنه هنا المدير الرياضي هو اللي أخذ القرار.
2: يعني معقولة نادي الهلال كبر نادي الهلال وعلى الأكاديميات الموجودة في نادي الهلال واللعيبة اللي صار في نادي الهلال ما يجيك اللاعب ما عندهم ظهير يمين مثلا؟ مستحيل. اكيد في الفئات السنيه عندهم لعيبه على مستوى عالي، يعني مثل ما طلعوا اللعيبه الصغار الموجودين اكيد عند يعني حتى في التكوين تحت، يعني ما عندهم ظهير يمين مثلا عشان اجيب ست خانه محترف ظهير يمين. انا اشوف ان ظهير يمين يحطونه كمواطن افضل، ما يحطونه كلاعب محترف. بالعكس اللاعب محترف يعني ممكن احتاجه في مهاجم، احتاجه كمدافع او ارتكاز في ارضيه الملعب، بس كظهير انا اشوف انه لا.
1: يعني انا قاعد اسمع من كلامكم انه حيكون في الهلال تغيير شامل. ها اذا جاء هيوز مناف
0: اتوقع
1: كذا احس.
4: انا بالنسبه ممكن يكون بس معلش ابو الوليد امانه اذا بتكلم نونيز جاي من ليفربول ما قدم هذا شيء ثاني، بس انا اتكلم كاسم جاي من ليفربول وقدم مستوى مع ليفربول. نتكلم بنزيما والموسم الماضي، مو الموسم هذا اللي كنا فيه، الماضي وش قدم مع الاتحاد بصورة كبيرة. ليوناردو واللي قدمه في كأس العالم للأندية، يعني خلينا نتكلم على ثلاثة أسماء متواجدة. طب ليش احنا نحط السبب بس في المهاجمين؟ ممكن أسلوب اللعب ما هو متناسب مع اللاعبين المتواجدين. يعني انا بالنسبه لي يمكن انا اجيب ظهير يمين، الظهير اليمين ده اللي حجيبه حنشوفه سنتر
1: مناف بقى. مناف اعطيك معلومه بعد خلو الدكتور كانسلو ترى موجود عندنا في الهلال، ملك الهلال، يرجعونه
0: يمكن يرجع.
1: انا صحيح انا
0: اذا ما عندك ظهير يمين ترجع.
1: لا ما هو كانسلو موجود. أوكي. هو ملك الهلال.
0: اذا ما عندك امكانيه تجيب لاعب اعلى
1: من كانسلو،
0: اعلى على المستوى الدفاعي. ترى على فكره كانسلو حتى فيه ترى دفاعيا ما هم عاريين. ايوه تتكلم فنيا ولا
1: لا تتكلم فنيا بس انا قاعد
0: انا
1: احد افضل اظهره في العالم، واحد في برشلونه
0: يا سلام،
1: واحد كان جاي من ميلان مكسر الدنيا، احد افضل ظهيرين في العالم من الافضل
0: على مستوى الهجوم. دفاعيا اعلى
1: الهلال يدافع.
0: انت تحتاج
1: الهلال طبعا
0: تحتاج ظهير يدافع. انت بتلعب اربعه ما بتلعب بثلاثي في عمق الدفاع عشان تقول والله الاظهره عندهم دور دفاعيه اعلى.
1: هلال طريقه يعني حتى كانسلو بتغيره
0: اذا في.
1: انت كرايك
0: انا كرايي اذا كان في ظهير ايمن اعلى اجيب
1: من فيه؟
0: اجيب اعلى من انت
4: تشوف. ما في الا حكيم يا ابو
1: حكيم يبي حكيم يعني.
4: من اعلى من كانسلو؟ كانسلو في برشلونه السنه دي حتى لما لعب يسار بدع ابداع ما هو طبيعي. في اليمين ما شاء الله ابداع ما هو طبيعي.
2: شوف بس
4: يعني
1: الهلال حق يحلها. شوف موجود القطري هنا موجود. ها
2: في كلمه حق صراحه. تفضل. يعني على اداره نادي الهلال المفروض مشكوره والله إدارة الهلال مشكور على النجوم اللي جابوهم لنادي الهلال.

0: والاستقطابات هذه الكبيره. بالعكس اداره الهلال بيض الله وجيهم، لكن الخطا الكبير ان حمل المدرب وتكتيك المدرب وتنظيمه في ارضيه الملعب. يعني فنيا انا اشوف المدرب جدا ضعيف، ودائما حتى في السابق كانوا يتكلمون عن انزاجي انه ضعيف فنيا، وهذا هذا يمكن حتى شخصيته مو بذيك نفس الشخصيه اللي يفرضها على اللاعبين.
1: هو ما حقق في تاريخ البطوله دوري واحد مع الانتر، ولا انا غلطان اذا حد يصحح المعلومه؟
0: والله انا ما اذكر يمكن بطوله واحده،
1: بطوله دوري واحد اتوقع مع الانتر ولا لا مناف انت.
0: وكانوا عنده نجوم العالم بعد، ونجوم العالم كلهم عنده.
1: هو نهائيا وصل اوروبا كان مع مانشستر سيتي، خسر 2-1
0: صحيح،
1: وخساره الخمسه امام الباريس.
0: بس انا اقول لك الهلال ما انا اقول لك بالنسبه لي ما يغيرون ولا لاعب، يغيرون المدرب. الهلال بتشوف دائما في منصات التتويج
1: مع الاسماء هذه، الهلال
0: مع الاسماء هذه ما يغيرون ولا لاعب، راح تشوف الهلال في منصات التتويج.
1: طيب بس بكل تاكيد ننتظر مره اخرى القرار، انزاجي بقاءه ام تغييره بيد المدير الرياضي الجديد، والاقرب هو هيوز المدير الرياضي السابق لليفربول، هو الاقرب بالنسبه للهلال. القرار بيده، بقاءه أم رحيلة، وتصرف إذا حدث تصرف مثالي من إدارة نادي الهلال أو إدارة نادي الهلال بكل تأكيد المالكة لنادي الهلال، إذا حدثت تكون تصرف مثالي، تكون إدارة رياضية هي صاحبة القرار. مناف، قرارات كثيرة حدثت من الاتحاد الآسيوي، على رأسها إيقاف شراحيلي 10 مباريات بعد تصرفه مع الحكم.
2: بالغ فيه بصراحة. انا بالنسبه لي
1: شفت التصرف، انت
2: شفت التصرف، شفت التصرف، واستحق الايقاف بصراحه. نكون منصفين، يستحق احمد شراحيل
1: بس الايقاف. بس تذكير في الايقافات، احمد شراحيل الاتحاد ايقاف 10 مباريات وغرامه 10000 دولار، محمد عبد الرحمن لاعب الاهلي ايقاف 4 مباريات وغرامه 10000 دولار، زكريا هوساوي لاعب الاهلي ايقاف 3 مباريات وغرامه 2000 دولار. تفضل مناف، عفوا.
2: يعني انا بالنسبه لي احس انه بصراحه بالغوا بشكل كبير بالنسبه لاحمد شراحيلي. اوكي يستحق الايقاف، ما فيها كلام، يستحق الايقاف. تصرف بصراحه غير احتراف، تصرف غير لائق من لاعب عنده خبره سواء على المنتخب او حتى النادي او مشاركات في بطولات، فيستحق حقيقه الايقاف. لكن كميه عدد المباريات اعتقد عدد جدا كبير، 10 مباريات اعتقد مبالغ فيه بصوره جدا جدا كبيره. يعني ممكن انا اروح ممكن بالكثير الى 5 مباريات اذا بنتكلم بالانصاف، زكريا 3، محمد عبد الرحمن 4، شرحيلي يعني نقول 5، لكن 10 بصراحه احس انه
1: قاعد توزعها انت. ها
2: يعني شفت
1: شوف احمد شرحيلي يحبك لاعب، شفت تصرفه مع الحكم.
2: شفت بس ابو ايوه يستحق الايقاف، انا اقول لك بس 10 مباريات ابو
0: لا كثير بالنسبه لي، والله كثير 10 مباريات. لو مثلا 4 أو 5 معقوله، بس ان 10 مباريات انت نهيت اللاعب يا اخي، وبعدين هذا لاعب منتخب ولاعب مؤثر في ناديه. بالعكس يعني تعطيه 10 مباريات ظلم. اوكي عطى 4 مباريات 5 مباريات بس، لكن زيد عليه العقوبه مثلا الماليه، يعني اللاعب يتعور بالعقوبه الماليه، عقوبه الماليه تعورها اكثر من الايقاف.
1: اه دكتور بكشي عندك شيء ثاني في يقول لك في فمك ما.
3: لا لا لا 10 مباريات انت كانك حرمته
1: ما راح يلعب البطوله الجايه،
3: البطوله كامله اذا استمر. فاعتقد انه لكن لو نسى ليش السبب، واتوقع كان مع الحكم.
1: هو في صوره واضحه، راح وضرب الحكم في صدره، والحكم اعتقد في ظهره وفي جنبه ضرب.
3: فاعتقد ان التصرف خاطئ، والعقوبات بالتاكيد الاتحاد الاسيوي ممكن على حسب اللائحه والانظمه، وهذا موضوع الحكم غير موضوع اللعب. فان شاء الله تكون هي درس لشراحيلي ودرس لكل اللاعبين، انه هذا التصرف حتخسر كلاعب، وحيخسر حتى ناديك مشاركتك والاستفاده.
1: والله الاتحاد الاسيوي على الانديه السعوديه ما في ترها بقوه، الانديه الثانيه لا حني اضرب بقوه، الانديه الثانيه مشيها عديها. ها هم الانديه السعوديه اضرب. بعد الفاصل الاخضر ضمن مجموعه يتفاوت فيها معدل الاعمار بين الشباب والخبره.

0: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث.
3: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى للتذكير. السعودية في مع مجموعة الرأس الأخضر وأسبانيا والأوروغواي، هي المجموعة اتش. انا ما حنسال نسال الشخص اللي بعيد، يعني بعيد عن الضغط، مع ان عارفين الجروب واحده صعبه مجموعتنا، ولا قادرين على التاهل بصراحه سعد؟
4: والله صعبه للامانه، صعبه. منتخب الاسباني، منتخب الرقواني، الراس الاخضر، مجموعه كلها قويه، بس لكن ان شاء الله المنتخب السعودي قادر انه يعدي هذه المجموعه.
3: كيف نعديها؟
4: والله شوف، على المباراة الأولى، المباراة الأولى إن شاء الله المنتخب السعودي يطلع بمستوى إن شاء الله مميز وتكتيك معين، إن شاء الله بإذن الله إنه ياخذ المباراة الأولى.
3: طيب هنا في معلومة اليوم وصلتنا، والله ما أدري شو أقول، بس إن شاء الله تكون خير. المنتخب السعودي هو الأقصر أطوالا بين المنتخبات 48 يا ستة. منتخب السعودي هو الأقصر ب 178 سنتي، طبعا الكلام لك يا مناف، فاصلة 4. جنوب أفريقيا 178 سنتي فاصلة 8، قطر 179 سنتي فاصلة 4، المكسيك 179 سنتي فاصلة 5، الأرجنتين بطلة كأس العالم الأخيرة 179 سنتي فاصلة 7. مرعب الوضع يا مناف،
5: ليش ما ركزت علي يا ابو الوليد؟
3: انت اطولنا،
5: انت جيت على 170 على الطول اللي عندي.
3: انت اطولنا
5: والله. شوف،
3: انت لعبت في المنافسات الدوليه، تفرق ولا سابقا تفرق وحاليا تفرق فرق الاطوال؟
5: شوف، هي تفرق في ناحيتين، ممكن تكون حاله ايجابيه زي ما نشوف مثلا نلعب ببعض المنتخبات مثلا اللي ممكن يكونوا في الحركه البدنيه انت افضل منهم، لكن في الكورة الثابتة، في الكورة المشتركة، في الالتحامات، لا، هم تكون الأفضلية لهم بشكل كبير. لكن لو بننظر تمام، لا، خلينا نروح مثلا لمنتخب إسبانيا مثلا. هل كثير من اللاعبين، مثلا نتكلم بيدري، أولمو، كافي، ترى كثير من اللاعبين في إسبانيا ما هم اللاعبين اللي نتكلم حتى على مستوى العالم. نتكلم مثلا ميسي أعتقد 170، طبعا ما أنا بتكلم ميسي حالة خاصة، بس بنتكلم كطول يعني. فأعتقد هي التأثر من ناحيتين، لكن أنا بالنسبة لي ممكن تكون إيجابية كحركة.

0: ديناميكية في وسط الميدان ممكن تكون الأفضلية، لكن في الكور الثابتة ذا ما لنا إلا كأنه نكلم كأنه يوقف يقول الوليد.
1: مرعبة
2: مرعبة. ذكر نقطة مهمة كابتن مناف في الكرات الثابتة، ولو نسترجع آخر كاسين عالم 2018 الكرات الثابتة تسجل فيها 40% أو 39% من الأهداف من كرات ثابتة، تكلم عن تقريبا 66 هدف
1: سجل علينا اعتقد 4 أهداف
2: في مع الأورجواي،
1: اي مع الأورجواي مع روسيا.
2: نعم تتكلم في كاس العالم الماضيه 25% ربع الاهداف كانت كرات ثابته، فهنا كيف حيكون تعاملنا دفاعيا؟ وهذا الشيء خاصه لما تلعب مع منتخبات عندها قوة بدنية، تكلم عن الرأس الأخضر، تكلم عن العرضيات مثل الأورجواي، فهنا الخطورة علينا كيف حنتعامل معها. أول شيء منع العرضيات، منع الكرات الثابتة والرقابة، فأعتقد أنها شيء صعب علينا. كيف حيتعامل مع دونيس خاصة أنها الكرات الثابتة والعرضيات هي أزمة للمنتخب السعودي طوال التصفيات.
1: الأزمة بسبب الأطوال، ها
2: أطوال سبب، ولكن مفترض حتى يكون في تنظيم ومنع حدوث فرص التفوق في الراسيات.
1: شوف اي فارق طول وانتم لاعبين وانا لاعب
2: اعطيك افضليه صح؟
1: ها؟ مو اعطيك افضليه فقط في الهواء، في اي التحامات
2: صحيح
3: طبيعي
1: انت برا اللعب.
2: إيه هذا الصراعات حتى البوسنه الان الهدف التقدم كان هذا هدف راسي. والبوسنه اطول معدل، يعني اكبر معدل اطوال على مستوى كل المنتخبات ذا كاس العالم.
1: يعني شو يبغى هدف الاكوادور الاول من فضلكم عشان تشاهد ها؟ هو دليل هذه المشكله اللي بتواجهنا سعد. يجي لك هدف الاكوادور الاول اللي علينا، حيجي لك بعد قليل. ها تفضل.
3: الضغط
1: لا كان، لا اللي اتكلم على الفاول،
3: اي الفاولات هذا شيء طبيعي، الفاولات خصوصا اذا لعيبه طوال القامه شيء طبيعي انه بيجي عليك هداف، يعني لازم تكون مركز تركيز عالي حتى لو انه مثلا
2: يفرق معك الطول بالنسبه في الرقابه
3: في كل شيء، في كل شيء في كل شيء لازم تكون حذر، يعني ما تغطي فاولات امام خط المرمى او ركنيات، لازم انك تحاسب.
1: الحارس له دور العويس،
3: الحارس له دور كبير.
1: دور كيف؟
3: يعني بالكلام مع اللعيبه، كيف السيطره على المجموعه، لكن
2: الخروج الكرات العاليه
1: هذا الهدف
3: هذا اللي كنا نتكلم عنه، انه فرق الطول يعني شيء طبيعي يعني.
2: فهنا رساله لدونيس انه كيف يتعامل مع هذه المنتخبات وكيف يتعامل مع فارق الطول بالنسبه.
1: طيب المنتخبات الاخرى بتعمل عليها، هذا السؤال قبل ما اروح لعبد الهادي، بتعمل عليها يعني تعرف كل تاكيد كل معلومه ها
2: صحيح
1: يبحث عنها.
2: صحيح منتخب الراس الاخضر حيعمل عليها لانه قيمته في
1: الاورجواي،
2: والاورجواي حيعمل عليها لانه يعتمد على العرضيات. اسبانيا ممكن لا، اسبانيا طريقه لعبها حتى على مستوى استحواذ اكثر واللعب على العمق بشكل اكبر، فاعتقد انه مع الاورجواي حنعاني من العرضيات، ومع الراس الاخضر هي نقطه مهمه في الكرات الثابته والراسيات.
1: طيب اروح لامريكا، انتقل لامريكا الان مع مراسلنا عبد الهادي سعود. عبد الهادي مساء الخير.
4: اهلين ابو وليد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء في الاستديو ومشاهدي دورينا غير في كل مكان.
1: ايش الجديد عندك على مستوى كأس العالم؟
4: طيب أول شيء خلينا نتكلم على المنتخب. أمس الكوتش دونيس فتح ملف الأورجواي بشكل رسمي، بدأ يحضر المباراة، 4 تدريبات قبل المباراة، 3 حيكون هنا في أوستن، وتدريب النهائي حيكون في إن شاء الله في ميامي اللي هو ماينس 1. الحمد لله التمرين مر بدون أي إصابات، وهذا العامل الأول اللي فكر فيه المدرب حاليا. بدأ ينفذ الخطط التكتيكية اللي حيشوفها أمام الأورجواي والأمور البدنية برضو.
1: الإصابات ما في إصابات إن شاء الله، الحمدان شارك حسب ما تكلمت أمس العقيدي ومشاركته كانت في التدريبات.
4: صحيح، لا الحمد لله أمس كان تدريب بدون أي إصابات، العقيدي أكمل التدريب وكذلك الحمدان وبقية اللاعبين. بس أبو وليد لو تسمح لي أتكلم عن الجانب الآخر اللي هو الأورجواي نفسه. عنده إصابات كثيرة جدا. وأمس المدير الرياضي للمنتخب جورديانو تكلم في مؤتمر صحفي إن هم عندهم 5 لاعبين مهمين عندهم إصابات. تكلم عن فالفيردي قائد الفريق، ذكروا إنه أخذ علاجات بالخلايا الجذعية وتمرن أمس تمرين كامل، حيكون جاهز لمباراة السعودية. انت تكلمت عن الكرات الراسيه، عندهم خيمينيز مدافع الاتلتي واراوخو مدافع البرسا من الافضل في العالم في الكرات الراسيه. اراوخو على الاغلب ما حيلعب، عنده اصابه في الساق مو بجاهز.
1: ممتاز.
4: خيمينيز امس اكمل جزء من التمرين ومشك انه يلعب وما يلعب. اللاعب الرابع اراسكايتا لاعب خط وسط مهم جدا، هو اللي يلعب الركنيات دائما، هو يلعب الفاولات، ما راح يلعب، عنده ارتجاج في المخ واصابه عضليه. هذا الوضع العام لأوروغواي قبل مباراة

0: سعوديين.
1: والله اخبار جميله، اعطينا من الاخبار هذه اللي توسع الصدر، اعطينا اذا في غيابات بعد هات.
2: شكل مدربكم مسوي واجد.
0: هذه اصابات مهمه.
1: تفضل تبي تسال شيء؟
0: ثلاث اصابات مهمه.
1: تفضل سعد. ها
3: بيسالك عن سويسرا.
2: لا انا اقول
3: انا سويسرا يمكن.
2: انا اقول مدربكم يصلي واجد ما شاء الله عليه.
1: يدعي يدعي
2: يدعي عقبال مدربنا.
1: طيب عشان كذا منتخب الاورجواي لا يشارك في اي مباراه وديه خوفا من الاصابات.
0: هذا الموضوع هذا الموضوع عمل ضجه كبيره في الاورجواي، لانه اساسا في خلاف كبير حول بيلسا، او اساسا هو جاي من الارجنتين، وما بين الاورجواي والارجنتين خلاف كبير وصراع كبير. الامر الاخر عنده صراع مع اللاعبين، افيرو مانديز لما ما اختاروا اللاعب القادسيه كثير من اللاعبين كانوا مضايقين، فلما رفض اجراء اي مباراه وديه هو المنتخب الوحيد في كاس العالم، هو شرحه في المؤتمر قال انه انا ما عندي وقت، اللعيبه حضروا متاخرين، فما في داعي يعني اخوض مباراه ممكن يصاب فيها لاعب اضافي.
1: طيب كل تاكيد هالان. طيب والله اخبار حلوه هذه، ان شاء الله تستمر، ان شاء الله يقابلنا الاورجواي. اهم شيء فالفيردي لا يلعب، هو اهم واحد لا يلعب، ان شاء الله ما يلعب تعطينا خبر حلو بكره ولا بعده بعدم مشاركته. في اي شيء بخصوص كاس العالم؟ اي اخبار جديده؟ اي معلومات جديده عن كاس العالم بشكل عام؟
0: بشكل عام في ثلاث اخبار مهمه. اول حاجه فيفا اليوم اعلن عن امرين، الامر الاول انه ذكر انه في 50 تصريح اعلامي في البطوله ككل، 50,000 تصريح اعلامي اصدر للاعلاميين، وهذا حيسبب
1: انت واحد من 50,000
0: بالضبط. يعني وليد مشكله التذاكر مو بس للجماهير، ترى حتى للاعلاميين، لانه كل اعلامي لازم يقدم على تذكره للمباراة عشان يحضر المباراة يعني. ف50,000 عدد كبير ورقم تاريخي بالنسبه للفيفا.
1: ممتاز.
0: الخبر الآخر متعلق بالنجم الغاني توماس بارتي، لاعب فيريال الإسباني، هو موجود في بوسطن الأمريكية مقر منتخب غانا، طلب تأشيرة حتى يروح كندا يلعب مباراة بنما يوم الأربعاء، لكن رفضت التأشيرة حسب إدارة الهجرة في كندا، لأنه عليه تهم قضايا في بريطانيا إلى الآن ما حسمت. فالفيفا أصدر بيان أنه هذا الأمر إحنا ما لنا يد فيه، ومتعلق بالحكومات سواء أمريكا أو كندا أو المكسيك. الفيفا اصدر البيان، والاعلام هنا بيتكلم انه حتى يضر زي ما يقولوا الرماد العين بس، لانه كان في ضغط كبير عليهم بالتوضيح هذا الموضوع، فاصدر بيان حتى يوضح انه الموضوع مش بيدنا وبيد الحكومات هنا يعني. اخر نقطه ابو وليد نتكلم فيها عن الفان زون، الفان زون هنا في امريكا امس تقريبا كانت ثلاثه منها ما هي جاهزه، الجماهير راحت للفان زون وجدوها لسه الناس شغالين، اللي يشيل عربه واللي يحط عربه لسه مو مجهزين. في المكسيك كانوا تحت المطر يرقصوا فرحانين بالفوز. في كندا تم اخلاء الفان زون في تورنتو لانه الطقس ما كان يساعد، وفي حاله مطريه كبيره جدا.
1: المجموعه كوت ديفوار هي مجموعه انجلترا اللي متخني الذاكره ولا لا؟
0: غانا وانجلترا وكرواتيا وبنما. صحيح.
1: صحيح. طيب اي شيء جديد عبد الهادي؟ سعود مراسلنا في
0: بالتوفيق الاخ ان شاء الله. اقول
1: مطمئن انت؟
0: انا نعم مطمئن صراحه، لانه الاورجواي وضعها صعب جدا، عندهم اصابات كثيره، عندهم الوضع مشحون كثير. اتمنى ان تكون البدايه امام الاورجواي هي بدايه حقيقيه، لانه اسبانيا هو المنتخب تقريبا من الافضل في العالم، حظوظك فيه صعبه. الراس الاخضر حتقابله في اخر مباراه، هو تقريبا اقل الفرق، هو فريق صعب في العرضيات، ففرصنا امام الاورجواي اتوقع حتكون عاليه، نستغل هذه الغيابات يعني.
1: عبد الهادي سعود مراسلنا في امريكا يعطيك العافيه، شكرا يا عبد الهادي، موعدنا غدا بحول الله. عبد الهادي طيب اتكلم على غيابات الاورجواي، اراخو، خوسيه خيمينيز، راسكياتا لاعب الوسط، فالفيردي في شك، من الاهم؟
4: فالفيردي الاهم. فالفيردي وبعده راسكياتا، لان راسكياتا اعتقد انه من اهم الحلول الهجوميه، فالفيردي بالتاكيد هو اكثر عنصر كقيمه، واكثر عنصر كتاثير، واكثر عنصر كذلك حتى على مستوى التسديد وحتى على مستوى الزياده الهجوميه. ولكن غياب راسكياتا اعتقد انه غياب مؤثر. قلبي الدفاع تكلم عن اراخو وحتى خيمينيز، ممكن كقيمه فنيه صحيح في انديه كبيره، ولكن على المستوى الفني اقل. كيف جو الوضع العام بالنسبه للاورجواي؟ وذكر نقطه مراسلنا الجميل انه الجو سيء بين المدرب وبين اللاعبين، حتى على مسكا على اراخو في خبر انه اصابته وراح برشلونه ورجع، وتكلم حتى اخ اللاعب انه اشكاليه مع المدرب في انه هذه الاصابه كيف حتتعالج وكيف تعطى فرصه اكبر بتقليل الاحمال بالنسبه للتمارين. فهذا الجو يصنع حالة شك داخل معسكر قواي. أتمنى إن شاء الله أنها تستمر.
1: طبيعي عفوا دكتور طبيعي أن يدخل منتخب كأس عالم بلا مباراة ودية؟
5: لا طبعا لا.
1: طيب ليش ما شارك؟ الإصابات سبب ولا هذا بيلسى دائما يعطيك فكرة غير موجودة على مستوى العالم؟
5: يمكن كثرة الإصابات، وممكن ما يبي يجازف في بعض اللاعبين مثل فالفيردي، يعني لاعب مهم بالنسبة.
1: طيب الباقيين بيلعبون مباراة ودية
5: يا جماعة. لا أتكلم
4: عندك 26 لاعب
5: بس عندي يقول على كلام في 6-7 هم مصابين وكذا وخايف عليهم، بس هذا مش يعني مش حل يعني. لا بالعكس، لازم تلعب مباراة ودية، لازم تجهز المنتخب ولازم تجهز البدلاء. لكن اللي قاعد يصير هذا ان شاء الله انه من صالح المنتخب السعودي، وبالعكس ان شاء الله تكون بدايه حلوه للمنتخب السعودي ان شاء الله.
1: مناف، والسؤال لكم ابدا ما في مناف، نونس تتمنى مشاركته امامنا مهاجم
6: حقيقه؟
1: ايه بصراحه
6: لا والله ما اتمنى. شوف بغض النظر انه ما وفق مع الهلال، لكن حقيقه ما اتمنى. نونس ترى مع المنتخب برضه اداء جيد، اداءه مع كان ليفربول في اكثر من مركز في لحظات معينه كان جيد. اسم حتى لما وفق هنا، لكن يبقى انه في لحظات معينه نونيز برضه هداف وسجل كثير من الاهداف مع ليفربول، وله بصمه واضحه. يمكن الاسماء اللي ذكرها بصراحه نقطه ايجابيه بالنسبه للفريق للمنتخب السعودي انهم ما يشاركوا. كنت اتمنى حتى اوغارتي لاعب مانشستر لاعب المحور برضه انه ما يشارك. فانا بالنسبه لي باذن الله يعني اخبار يعني ان شاء الله تكون مفرح لنا احنا، وباذن الله تكون انعكاسها ايجابي في ارضيه الميدان.
1: طيب
5: بس هذه الاخبار ما تنوم اداره المنتخب السعودي
1: او اللاعبين. اتكلم عن دونس.
5: اي بالعكس، هذا جرس انذار، يعني ممكن اللاعب البديل ممكن يلعب دبل. صحيح. يبي يثبت وجوده، وهذا كاس عالم، يبي عقد، يبي انديه تشوفه. صحيح. فلازم اكيد البديل راح يقاتل وراح يستذبح اني انا باخذ الفرصه هذه واكمل. يعني
1: شوف يا حبيبي، لما خيمينيز غيب واراخو غيب وراسكياتا غيب وفالفيردي غيب، يا ليت واتمنى يغيبون.
5: احنا نتمنى يغيبون، بس المشكله البدلاء.
1: لا ما في احد، ما في احد فالفيردي على حتى ممكن عالميا في مركز.
5: لا فالفيردي لاعب مميز ومستحيل اصلا حد ياخذ مكانه يعني.
4: صحيح.
5: او خانته يعني.
1: طيب خوان مانويل سانابريا لاعب منتخب الاورجواي ماذا قال؟
7: Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz, con muchas ganas de arrancar, así que nada, esperando que llegue el día para poder comenzar a competir. La verdad que muy bien, hicimos una muy buena preparación, llegamos en muy buenas condiciones, así que nada, queda ponernos a punto acá, adaptarnos al clima un poco y darle para adelante, hermano. Sí, la verdad que sí, sentimos la gente está muy ilusionada, como todos nosotros, así que nada, fue muy... Muy lindo, la verdad, ver a toda esa gente ahí, a todos los niños, con toda la ilusión. La despedida que tuvimos antes en Pando, en Canelones, también fue muy lindo. Así que nada, nos llena de energía, de orgullo y...
1: هذا حديث خوان مانويل سانابريا لاعب منتخب الأوروغواي. يعني الشباب مسوين إحصائية جميلة مناف. اللاعبين المشاركين في كأس العالم من الأندية السعودية تاريخيا من 94 حتى 2026، 22 في 94، 98 22 لاعب، 2002 رحنا ل 24 لاعب، 2006 24 لاعب، 2010 لاعب واحد فقط لان لم نتاهل لكاس العالم، 2014 لاعب واحد فقط، 2018 30 لاعب، 2022 35 لاعب، 2026 50 لاعب وليس 49.
5: منهم 24 لاعب محترف
1: السعوديين. لا السعوديين،
4: هذه من الدوري السعودي.
1: الدوري السعودي لعبوا في كاس العالم، يعني وصلنا 50 لاعب. نعم. مناف،
6: عدد كبير والله ابو فهد صراحه، عدد جدا كبير. وللمعلوميه ترى يعني لو بيجي نتكلم ترى حتى في اسماء ممكن ما اختيرت اصلا حتى في المنتخب، لكن اعتقد برضو عندنا الكفاءات حقيقه المنتخب.

0: فراس فراس دائما خطير، بس الحمدان الفتره هذه اشوفه متوهج يعني، مع النصر قاعد يقدم مستويات مميزه وقاعد يسجل، لكن انا اقول تبدا بفراس وتنهيها بالحمدان.
1: تبدا فراس
0: تنهيها بالحمدان،
1: تنهيها في الحمدان. طيب على جانب اخر، معدل الاعمار بالنسبه لمجموعه المنتخب السعودي، شاهد معدل الاعمار متوسط الاعمار مهم دكتور.
2: بالتاكيد مهم، يوضح لك الحاله البدنيه اللي متوقعه للمنتخب.
1: اسبانيا الاصغر 26 سنه فاصله 8، احنا 28.5، الاورجواي 28.8، راس الاخضر هي الاكبر 29.8.
2: نعم، معدل العمر يعطيك اول شيء كيف حيتعامل المنتخب في كامل تفاصيل المباراه وفي اربع المباراه الست في اخر ربع ساعه، كيف حيكون الحمل البدني على لاعبيه او على مجمل لاعبيه. فبالتاكيد كل ما كان معدل العمر اقل، كل ما كان النشاط اكثر للمجموعه بشكل اكبر، وكذلك حتى كسرعات اعلى.
1: سالم الدوسري وشاهد اكثر لاعبي المنتخب مشاركه كدقائق في كؤوس العالم تاريخيا، هذه الارقام امامكم. محمد الدايع ما شاء الله 900 دقيقه، حسين عبد الغني 801، عبد الله سليمان 740، سالم الجابر 613، سالم الدوسري 540. ممكن يكسر الارقام هذه كلها؟ ممكن، الا ان شاء الله اذا وصل دور ال 16 يكسر رقم الدعيع، بحول الله يكسره. ها مناف
3: ان شاء الله يكسره، بس خاف ابو عبد العزيز ايش يفكنا منه.
1: لا مبسوط ابو عبد العزيز مني، انا مبسوط على الاخر.
3: صحيح. لا حقيقه والله شو يستحق حقيقه سالم، حقيقة يمكن حتى لو في بعض المباريات ما وفق، احنا نتكلم في بعض اجزاء من المباريات، لكن والله اداء كبير. اذكر في 2022 الهدف الجميل امام الارجنتين، الهدف امام المكسيك، اداء حقيقه دائما ما يكون متميز سالم الدوسري، ويستحق على اداءه نجم ونجم الاسيوي الموسم الماضي. اعتقد سالم يستحق له اداءه الكبير وبصمته دائما اللي تكون حقيقه متواجده في المنتخب.
1: في سؤال مهم جدا جاي من ابو عدي، عجبني السؤال بصراحه. سؤال الكباتن عندك، هل لاعبين المنتخب راح يتاثرون في مبارياتهم من الحضور الجماهيري المكثف من قبل جماهير الاوروغواي واسبانيا والراس الاخضر، ويكونوا في تشتت داخل الملعب؟ وهل عامل الاجواء والتوقف راح يقلل من اللياقه البدنيه للاعبين؟
2: لا اعتقد الجمهور ما حيكون بنفس الكثافه اللي كل المنتخبات، لو مع منتخب المكسيك ممكن الجمهور المكسيكي يكون مالي الملعب.
1: لا الاورجواي في الاورجواي واسبانيا تاكد.
2: اوكي، بس ما يعني ما اعتقد اغلب لاعبي منتخبنا تعودوا على الصخب الجماهيري الكبير، وبالتاكيد يعني
1: ايجابي ولا سلبي تشوفه؟
2: لا اعتقد انه تعاملهم معه متعودين عليه، سواء في مبارياتهم المحليه وحتى على مستوى المباريات الدوليه. ممكن يكون ايجابي اذا كان الملعب في الارض المستضيفه، بالتاكيد حيكون اكثر ايجابي للمنتخب اللي له مشجعين، ولكن منتخبنا اعتقد انه متعودين على هذا الحضور.
0: اللاعب السعودي متعود على الجمهور، يعني مش بس حق مش بس البطولات الخارجيه، حتى عنده في الدوري السعودي حلو. يعني متعودين 40,000 و50,000
1: حلوه
0: كل اسبوع.
1: حلوه كلمه حتى عندنا في الدوري السعودي،
0: يعني انا الحين انا معاكم، انا دخلت حلوه. لا انا دخلت الجو معاكم
1: دايم معنا، انت معنا دايم.
0: معنا
1: لا دواء مننا وفينا،
0: طلعت من القلب هذه.
1: مننا وفينا اهل قطر، مننا وفينا
0: بالعكس اهلنا وربعنا وجماعتنا بالعكس. لكن انا اقول لك ما شاء الله في الدوري السعودي اللاعب السعودي يعني بشكل اسبوعي يحضروا له 40,000 و50,000، فما عنده اي مشكله لو لعب مع المنتخب في اجواء زي هذه. بالعكس اللي تشوفه يقدم مستوى مميز وثابت وجوده باذن الله تعالى.
1: امام المنتخبات في امريكا الجنوبيه مناف، احنا قابلنا اعطينا من فضلك في امريكا الجنوبيه ومنتخبات امريكا بالتحديد، قابلنا الاوروغواي وخسرنا، وقابلنا المكسيك اعتقد اوروغواي 2018 وخسرنا. منتخبات امريكا القارتين الامريكيه في كاس العالم، قابلنا الاوروغواي خسرنا في 2018، وايضا المكسيك خسرنا في 2022، لكن انتصرنا على كاس بطل كاس العالم. خليها ترى حلوه الصوره يا جماعه، ها لاني قاعد اشوف السعوديه الارجنتين 2-1 حلوه.
2: صحيح
1: امانات
3: والله حلوه يا ابو الوليد، انت الصدق والله. اذا بنذكر تاريخيا ترى يمكن كلنا ما حنذكر الا مباراه السعوديه والارجنتين حقيقي،
1: والعالم
3: خلينا نكون واقعيين، مباراة تاريخية الكل راح يتكلم فيها. انت فزت على بطل كاس العالم 2022، المرشح من بدايه البطوله انه هو اللي راح ياخذ البطوله بمستوى، مو انه باين يعني

0: أداء يعني سهل ولا لا، بالعكس بمستوى كبير. فأنا بالنسبة لي فوزك على الأرجنتين في البطولة السابقة يعفيك عن المباراة السابقة اللي ما قبل الأرجنتين اللي خسرنا، لكن بإذن الله في البطولة هذه نرجح خسارتنا أمام أوروغواي.
1: طيب بس بعطيك خبر حلو، ترى انتهى التعادل في كندا. هنا كندا
2: وهي 1-0، قلت لك
3: هيدا احنا اهم شيء لا توقعتها صح
1: صح
3: اخر دقائق.
1: طيب اسمعني، السؤال لك عن ان برجع لمباراه السعوديه والارجنتين، وش اللي صار في الدوحه ذاك اليوم؟ بعد المباراه
3: ترى ذاك اليوم ما حد نام، يعني حاضرين المباراه في الملعب
1: ما حد نام،
3: قطر كلها ما نامت، كان محتفلين مع المنتخب السعودي
1: صدق الى الساعه كم؟
3: والله لين لين لين لين بعد الفجر، احنا قاعدين لين الساعه 5 6 الصبح العالم محتفله، والمطاعم الصبح الفطور الصبح كل العالم مسكره يعني ما في
2: يوم تاريخي.
3: لا يوم تاريخي ترى في البطوله، يوم تاريخي للعموم يعني الكل كان سعيد.
1: والله خروج المنتخب وش صار في قطر؟
3: والله خلا قطر كله بعد يوم طلعوا المنتخب السعودي صراحه حزننا، لأنه تحس إنه في شيء كان موجود واختفى فجأة كده، لكن عقب شوي شوي بدأوا يرجعون الربع والجمهور السعودي بدأ يحضر المباريات الثانية، قمنا مع المنتخب المغربي شوي لين قبل النهائي.
1: السعودية يعني غير،
3: بس مع السعودية لا غير، لا فعلا غير يعني.
1: طيب بعد الفاصل، كوريا الجنوبية تحصد 3 نقاط ثمينة أمام تشيكو وكندا، تفتح المشوار أمام البوسنة بالتعادل.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاد ومنصة الأولى. هذه نتائج اللعبة اليوم. كوريا الجنوبية انتصرت فجرا على التشيك 2-1. كندا قبل قليل تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1. مبسوط على النتيجة انت؟ يعني مجموعة قطر كندا والهرسك.
1: لا لا ممتازة. احنا متحمسين طول اليوم ننتظر المباراة. شباب بس زين.
0: ليش ايجابية بالنسبة لقطر تعادل كندا والبوسنة والهرسك؟ ليش تشوفها ايجابية؟
1: يعني كأول مباراة ودك انه ما ودك ان احد يفرق عنك ان 3 نقاط وانت الحينك ما بديت. فتكون بدايتك ان شاء الله قويه تاخذ على الاقل 3 نقاط شوي في اريحيه لنا حتى لو ناخذ نقطه في اريحيه انك تكمل مشوارك وتصعد للدور القادم.
0: يعني يكون عندك فرصتين مش فرصه واحده.
1: اكيد طبعا.
0: في المباراه الاخيره.
1: صحيح.
0: عن المباراه بشكل عام.
2: اعتقد الافضليه في الشوط الاول كانت للبوسنه فعلى مستوى الخطوره وان كان استحواذ اكثر لكندا ولكن يحسب البوسنه اول شيء تنظيمها الدفاعي وهذا الشيء اللي تطور فيه المنتخب بشكل كبير وكان احد اهم اسباب صعود هذا المنتخب بكاس العالم. الشوط الثاني كان يعني الشق الهجومي بالنسبه والاسلوب الهجومي لمنتخب كندا اعتقد انه هو من صنع الفارق. لو تتكلم حتى على مستوى الاحصائيات شوف كندا كيف في الشوط الثاني كانت اكثر لمسا للكره داخل 18 على مرمى البوسنه اكثر صناعه للفرص واكثر حتى تسديد على المرمى فاعتقد انه عادل للمنتخبين.
0: اليوم البوسنه والهرسك سجلت هدف بالراس وهذه اطول المنتخبات في كاس العالم كمعدل اطوال. البوسنه والهرسك تتصدر 187 سنتي فاصل 2 يليها النرويج 107 اطول من النرويج ما شاء الله دولة يلي السويد يليهم بلجيكا يليهم التشيك. مناف فارق الطول تفضل.
3: هذا النرويج انت تتكلم معاهم هالاند وهو ما شاء الله اطول من هالاند يقول بليد اكيد هذه نقطه تحسب لهم وراح يستغلوها بشكل كبير. انا لما يكون عندي قامه يعني حقيقه بنفس قامات نتكلم الفرق هذه اكيد راح استغلها من خلال مجريات المباراه تعتبر لي كعرضيات ككور ثابته وكثير من المدربين يحاول انه يصنع الكور الثابته خلال يعني ما حوالين منطقه ال 18 ليستغلها. فهذه من اول مباراه سجلوا من خلالها البوسنه لكن حقيقه كانت انا شفتهم خاصه في الشوط الاول كانت لهم افضليه كبيره وصلوا بشكل كبير اسلوب هجومي واضح عندهم اثنين ونص حرب لكن قدموا مستوى كبير لكن التنظيم الدفاعي اللي تكلمنا عليه امس بالنسبه للبوسنه هو اللي اثر. لكن زي ما تفضلت ابو الوليد فعلا انت لما يكون عندك امكانيات لابد انك تستغلها بنفس القامه الطويله اللي في البوسنه.
1: لو على الاطوال كان لفارق اخذوا كاس العالم 50 مره.
0: مين؟
1: لو على الاطوال مثلا كان لفارق اخذوا كاس العالم 50 مره. اطوال واجسام وكذا لكن
0: الكره تلعب تحت.
1: صحيح. ما تلعب مو بطول وقت.
0: يعني ورينا المنتخبات الخمسه الاطول في العالم هذا بيوصلون وين؟ انا خلني على القياس ها. شوف الاطول في العالم
1: ما راح يوصل
0: شوف حد. اللي هم البوسنه والهرسك، النرويج، السويد، بلجيكا، التشيك، من اللي ممكن يوصل منهم دور الاربعه؟ البوسنه والهرسك، النرويج، السويد، بلجيكا، التشيك. في منتخب
1: يمكن بلجيكا بس اللي
0: ممكن بلجيكا
2: ممكن بلجيكا ممكن.
1: بلجيكا، اما الباقي كلهم برا.
0: مناف
1: واللي اصغر
0: بجي لك الاقصر ها مناف
3: لا يركز على الاقصر خلينا في بلجيكا.
0: بلجيكا ممكن يوصل ممكن الطول ينفعهم يعني ها
3: مو بس الطول لا كامكانيات.
0: انا قاعدين ناخذ القياسات والطول والتكوين البدني.
3: بلجيكا اي انا اروح لبلجيكا بصراحه اروح مع الكباتن اروح لبلجيكا.
0: دور 4 ولا 8
3: يعني خلينا نتكلم بلجيكا ممكن يوصل دور 8
0: يعني الطول ما ينفع.
3: لا مو في كل وقت ينفع في الطول لا في ناس يتعبوك ابو الوليد لما
0: والله يا جماعه انا اقولها اشوفها اقول الطول عز ها الا في بعض مواقف كره القدم الا في كره القدم ها واحد يجي لك زي ميسي طوله 170 يبهذل فيك ويلعب فيك لعب ولا يجي لك نيسا ولا تشافي غيروا ما فهم كره القدم.
1: يا اخي ليش تروح بعيد يا اخي؟ مناف مشكله قبل.

0: والله
1: والله والله انك بدات تعدلها اللي
0: والله انك مشكله في الملعب ما شاء الله تبارك
2: حبيتها
0: ما يوقف والله ما يوقف ما شاء الله تبارك
1: ابو الوليد
0: اعزز لك ايش فيك
1: ايه ما انا اقول لك الثنتين اللي في البدايه بدات تعدلها الحين
2: طيب هذه مجموعة بكل تأكيد مجموعة كندا والبوسنة والهرسك هذه ترتيب المجموعة فيها قطر أيضا وسويسرا قطر وسويسرا يلعبون غدا بحول الله بالتوفيق المنتخب القطري طيب من مباراة كندا والبوسنة والهرسك ولا الكوريين عثوا فنيا ترى عثوا كلمه عثوا فيهم مسكوا تشيك وعصروهم عصر
0: فريق ثقيل والله
2: شفت المباراة تفضل بجي لك يا سعد
3: قدمت كرة قدم حديثة واستحواذ عالي ومتكلم على تفوق انت ذكرت تفوق في كامل تفاصيل المباراة يعني صح انتهت 2-1 بس كان المنتخب الكوري من بداية المباراة هو الأكثر جرأة هو الأكثر استحواذ هو الأكثر مبادرة هو الأكثر حتى وصول صناعة فرص أطعت صح سجل هدفين وصح تأخر في يعني بهدف من المنتخب الدتشيكي ولكن كان من الشوط الأول قادر أنه على الأقل يتقدم بهدف أو هدفين لكن يحسب المنتخب الكوري أنه حتى بعد التأخر ثقة اللاعبين موجودة الاستمرار النهج الهجومي نتكلم في الشوط الثاني بعد التأخر وصل الاستحواذ أكثر من 70% وصل حتى صناعة الفرص وصل كذلك حتى على نجومية الفريق فأعتقد قدم كرة قدم ممتعة وقدم نجوم بصراحه كانوا يعني مفاجاه في البطوله نتكلم عن صاحب الهدف اللي هو صاحب صراحه الهدف او دور نجوميه المباراه لاعب فينورد اللي قدم مستوى اكثر من رائع لكن يحسب للمنتخب الكوري ثقته اسلوبه طريقته اللي تفوقت بشكل كبير وباكتساح كبير على المنتخب التشيكي
2: هذه احصائيات المباراه 15 تسديده لكوريا مقابل 7 تسديدات لتشيك 62% السيطرة بالنسبة لكوريا وانغ آن بيوم رجل المباراة ماذا قال بعد المباراة
4: But I'm really grateful to my teammates for giving everything to overcome the game difficulties so I'm really proud of my team I am really grateful to Mexican people for making the stadium like a soul stadium.
2: Hey, هو رجل المباراة صنع هدفين ساهم في
3: صنع هدف وسجل هدف.
0: لاعب في نورد.
2: والحديث عن كوريا في التصفيات ما كانوا ظاهرين. إذا جاء كأس العالم وقلبوا منتخب ثاني.
0: لمنا المباراة اليوم هي أفضل مباراة من الثلاث اللي شفناها مباراة.
2: فنياً.
0: فنيا تكتيكيا اليوم المنتخب الكوري رغم انهم كانوا متاخرين 1-0 لكن الكل كان كل المؤشرات تقول ان المنتخب الكوري راح يرجع للمباراه بكل سهوله خطرين على الاطراف السرعه في الاداء تقدم في واستحواذ على الكره على طول الاشواط اللي طلعت فيها المباراه لكن نشوف ان المنتخب الكوري راح يروح بعيد في هذه البطوله
2: مناف هذه ترتيب مجموعه كوريا المكسيك كوريا اعتقد يليها تشيك ومن ثم جنوب افريقيا كيف حيكون ترتيب المجموعه في نهايه الدور الاول
1: اتوقع المكسيك الناس حيكون نفس الترتيب ابو
2: الوليد نفس الترتيب
1: اتوقع نفس الترتيب اذا بنجي يمكن نتكلم على جزئيه يمكن نفس تكلمنا فيها انا بالنسبه لي كوريا شوف مو كل الفرق ابو الوليد تطبق طريقه الثلاثه بشكل جميل لكن الطريقه اللي لعبوا فيها كوريا اعطتك الشموليه كامله بصراحه بالاسلوب اللي انتهجوه في المنتخب الكوري اسلوب متميز شموليه في منتصف الميدان تتكلم اللي سجل هدف لاعب في نورد لاعب محور لكن الفريق لو تلاحظ يمكن اللي شاف مباراه النمسا مو نفس الاداء رغم انهم خسروا ومباراه الكوديفوار خسروا ب4 لكن كوريا في مباراه اليوم اعطت فعلا انه كوريا تمتلك اسماء كبيره جدا وفي ارضيه الميدان يلعب كره جدا جميله
2: هيونغ ميون بو مدرب فريق المنتخب الكوري في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ماذا قال
4: 첫 승을 거뒀는데요. 제가 선수 때도 12년 만에 첫 승을 했던 것 같아요.
2: كوريا وكان في احتفالات كبيرة بالنسبة لانتصار كوريا واعتقد انتصار أهلهم للدور الثاني ولا لا؟
3: صحيح. صحيح. تقريبا أهلهم بشكل كبير. قدموا مستوى جدا ممتاز.

0: المنتخب الكوري على فكره دوما مع المنتخبات الاوروبيه يظهر في كل كاس عالم بمستوى
1: فاز على مين ال 22؟
0: كسب ايطاليا سابقا، كسب البرتغال، كسب حتى توقع اكثر من منتخب اوروبي،
1: كسب المانيا في 18.
2: هو اللي اخرج ايطاليا،
1: خرج ايطاليا في 2002
2: وراح الدور الربع النهائي.
1: طيب المنتخب الكوري شفت العظمه اللي فيه في كؤوس العالم، تاهله، اداءه في كاس اسيا لم يحققها من 1970 او 76.
2: صحيح، دائما المنتخب الكوري في التصفيات، حتى في التصفيات تلقاه ضعيف، بس في النهائيات لا
1: يختلف. اتكلم اسيا،
0: اسيا لا.
2: حتى في اسيا، في اسيا انا ما شفت ذاك المستوى. يعني جت فتره معينه كان المنتخب الكوري مكسر الدنيا، بس لكن
1: ما حقق كاس اسيا يا جماعه من 1970
2: ما حقق، بس كان كمستوى كبدايه اسيا كان مميز، لكن في في في السنوات الاخيره لا، كان يطلع مستوى جدا عادي، ولا واي منتخب قادر ان يفوز عليه. فاز عليه الاردن، فاز عليه العراق، فاز عليه البحرين.
1: تفضل دكتور، لك تعليق.
0: حتى وصول لنهاية اسيا، تكلم من فتره طويله ما وصل حتى لنهاية اسيا، فهنا هنا صحيح. هنا يعني نتكلم عن التطور اللي حصل في الفتره الاخيره، والفتره الاخيره نتكلم عن السنوات الاخيره اللي اصبح الانديه العالميه تستقطب لاعبين كوريين عندهم قيمه واضافه كبيره. فمتوقع في كاس اسيا القادمه حيكون المنتخب الكوري بهذا المستوى وبهذه العناصر، حيكون منافس شرس على
2: طول. وترى من 2011 للعلم، يوم كانت عندنا بقطر في النهائي، من 2011 يمكن ما وصل النهائي من ذاك اليوم لليوم، يعني
1: ما حقق البطوله من
2: ولا حقق البطوله. وصل النهائي في 2011 عندنا، بس بعدها حتى ما حقق بطوله ولا وصل حتى نهائي يعني.
1: بعد الفاصل. عفيف ورفاق في اختبار قوي امام سويسرا ضمن منافسات المجموعه الثانيه.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: جدة اف ام على هواك.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هي مباراة اليوم وليس الغد، دخلنا في اليوم الجديد. احنا الساعة 12 و 18 دقيقة، أمريكا تقابل باراغواي الساعة 4 فجرا، قطر تستضيف سويسرا، تستضيف تلعب أمام سويسرا الساعة 10 مساء. سعد سبطان القطري مرتاح ولا قلقان بصراحة؟
1: والله قلق الصراحة.
0: قلق؟
1: إي والله
0: خوفتنا.
1: لكن ان شاء الله ان فريقنا.
0: ليش قلق؟
1: طبعا اول مباراه للمنتخب، احنا بالنسبه لنا يعني يعني كلاعبين قدامى او مشجعين للمنتخب دائما نتكلم مع اللاعبه ان يعني خلوكم مرتاحين، قدموا المستوى اللي احنا متعودين عليكم، لا حد يعني ينضغط، بالعكس قدموا المستوى وكلنا يعني خلفكم يعني وكلنا سبورت ونازركم ونشجعكم وقلبا ومغالبا، فاستمتعوا في المباريات وقدموا المستوى المطلوب بس. ما نبي منكم مثلا شيء اكبر اكثر من هذا الشيء يعني.
0: يعني هذا المقارنه بين قطر وسويسرا، 6 تصنيف الدولي 19 سويسرا 56 قطر، القيمة السوقية 19 مليون لقطر 332 مليون يورو لسويسرا. كيف شفت الفوارق هذه اللي رقميا على الورق
2: صحيح،
0: كيف يقللها قطر؟
2: قللها بتنظيم الدفاعي بشكل كبير، تنظيم الدفاعي وتقليل
0: لو بتكلم على لوبتيجي.
2: نعم اول شيء المنتخب القطري مع لوبتيجي ما يقدم مستوى مميز، ولو بتكلم حتى اخر تحضيرات للمنتخب القطري التعادل مع السلفادور والخساره مع ايرلندا، فالفريق على المستوى الهجومي اقل وكذلك حتى دفاعيا. فمباراه بكره كيف حيكون حضورك الدفاعي؟ كيف حيكون التزام الدفاعي كامل خطوطك امام منتخب هو الاكثر ترشيحا لهذه المجموعه وهو المرشح الاول لهذه المجموعه؟ فكيف الالتزام الدفاعي يكون لكامل منظومتك ولكامل خطوطك، وكيف تحاول تقرب الخطوط بحيث تمنع يعني اختراقها امام منتخب يمتلك بصراحه عناصر جدا مميزه، يمتلك حلول جدا مميزه، الفارق الفني كبير بمنتخب قطر ومنتخب سويسرا وحتى منتخب سويسرا مع بقيه المنتخبات بهذه المجموعه. فاعتقد انها مباراه صعبه صعبه جدا، الاهم الاخطاء الفرديه تكون ممنوعه في هذه المباراه خاصه في عمليه البناء، والنقطه الثانيه الرقابه والالتزام الدفاعي لكامل خطوط الفريق.
0: نشاهد مباريات سويسرا الخمس الاخيره بين اعتقد جميع وديه وبين وديه ورسميه، هذه الخمس الاخيره. سويسرا واستراليا 1-1، سويسرا والاردن 4-1 طبعا لسويسرا، نرويج وسويسرا 0-0، سويسرا والمانيا 4-3 لالمانيا، كوسوفو وسويسرا 1-1. مناف الوضع كيف شايفه بين قطر وسويسرا؟
3: شوف خلينا نكون واقعيين، فارق اوكي بالنسبه للامكانيات بالنسبه للفريق السويسري وامكانيات المنتخب السويسري، وشفنا يمكن مباراه خاصه مباراه الاردن والفارق الكبير، لكن الاردن قدم خاصه الشوط الاول شوط متميز. لكن خلينا نروح للحقيقه، المنتخب القطري في المباراتين الاخيره، اول شيء لو نلاحظ في المباراتين الاخيره نتكلم بدرو وكوكي المباراه الاخيره خوفي عفوا وابو ندى، الثلاثه اللاعبين ما غيروا في المباراه الاخيره، كل اللاعبين كل الفريق غير الا الثلاثه اللاعبين. المباراه ما قبل الاخيره ايرلندا بيدرو ثابت، ابو ندى ثابت، الباقيين كلهم غير، عنده ثبات في اسمين او ثلاث اسماء معين، لكن كتنظيم انا شفته بصراحه فريق المنتخب القطري متغير تماما، لا مركزيه في الثلاث الهجومي، تنظيم دفاعي اعتقد كافضل من اللي شفناه حقيقه من خلال التصفيات. عندي تفاؤل كبير ان المنتخب القطري باذن الله راح يقدم مستوى كبير عطفا على المباراتين حقيقه اللي قدمها. صح المنتخب السويسري يمتلك اسماء، مهاجم بيرني متميز على اعلى مستوى، يتكلم شات القائد وصاحب الخبره في منتصف الميدان، لكن باذن الله المنتخب القطري باذن الله راح يقدم مستوى جدا كبير.
1: والله انا متفائل صراحه.
0: تو كنت قلقان والحين تفائلت.
1: قلقان بس لكن بنفس في تفاؤل. يعني منتخبنا دائما في المباريات الكبيره يقدم مستوى المطلوب، ومنتخبنا ان شاء الله بكره قادر انه يقدم المستوى المطلوب مع المدرب اللي دائما نشوف في تغييرات، بس تغييرات ايجابيه ان شاء الله.
0: كثير من العناصر الموجوده الان شاركت 22 ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما تجي في بالهم كاس العالم 22 ونتائجها السلبيه؟ عارف
1: لا.

0: هذه الحمد لله نسيناها وخذينا بعدها كاس آسيا والحمد لله
1: راح
0: انحلت
1: انحلت
0: اي نعم. طيب فالحين
1: خساره من الاكوادور 2-0، خساره من السنغال 3-0، خساره من هولندا 3-1 عفوا، خساره من هولندا 2-0، ما تيجي في بال اللاعبين؟
0: بالعكس انا اشوفها كلها ايجابيه، هذه الاشياء الهزايم اللي في المباريات الوديه هذه ان شاء الله.
1: لا هذه اللي كانت في كاس العالم 22.
0: لا لا هذه خلاص انا قلت لك هذه نسيناها وبزينها وبشينها، احنا نفكر الحين بس ب ب ب باللي جاي ان شاء الله، ومنتخبنا ان شاء الله قادر انه يقدم المستوى المطلوب وحنا كلنا معاه باذن الله.
1: طيب خلينا نروح لتوقعات مباراه قطر وسويسرا. ترى هنا ما في مجامله، ما في امانه، خليك اخر واحد انت، انا عارف ايش تقول.
0: روح لمنيف
2: روح للدكتور، روح للدكتور
1: يلا يا دكتور. ها
3: علمني يا قطر، اتوقع سويسرا.
1: سويسرا مناف
2: اتوقع سويسرا، لكن باذن الله على الاقل التعادل باذن الله
1: يا رب.
0: ان شاء الله تعادل.
1: اي
3: اتوقع تعادل
0: لا ان شاء الله ان شاء الله قطر، بس اتوقع تعادل.
1: تعادل 3 سويسرا 1 تعادل، مع ان القلب عن نابي غدا
3: صحيح،
1: يقول يا رب
0: ان شاء الله يا رب
1: يا رب، لكن الواقع يقول غير كذا. طيب من قطر الى مباراه امريكا والاورجواي، بوكيتينو في المؤتمر الصحفي مدرب فريق مدرب المنتخب الامريكي ماذا قال؟
4: I know very well how what means to play a World Cup, and is yes, it's important the physical level, it's important the tactical, technical, and everything. But I think most of this thing, if you are not well prepared in that area, I think it's difficult to perform in the way that you want and you expect. I think the last two games, I think allowed us to think and to feel that it's possible to do whatever we want and to compete in our best and to compete with big teams.
1: قال بوكيتينو مدرب المنتخب الامريكي، وهذه المباراة الودية لامريكا الاخيرة، امريكا والمانيا 2-1 خسر، امريكا والسنغال 3-2 انتصر، امريكا والبرتغال خسر 2-0، امريكا وبلجيك خسر 5-2، امريكا والاورجواي 5-1. مرعب امريكا؟
3: افضل من الاورجواي، قبل مباراه الاورجواي لعب مع باراغواي كانت مباراه وديه وكسب 2-1، فاعتقد افضليه اكثر لامريكا.
1: كوستافو الفارو مدرب المنتخب الاورجواي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
5: Nunca el tiempo es suficiente, nunca, nunca. Por eso te digo, selección nacional es encontrar el tiempo donde no hay tiempo, porque no tenés días para muchos días como para trabajar.
6: No, y es un profe magnífico. La verdad que el día que se fue a visitarme, la verdad que él siempre me dio esa confianza, obviamente. A toda mi familia le dio ese abrazo y bueno, la verdad que estoy muy contento de poder tenerlo al profe Alfaro. Muchas gracias. Y
1: Manaf, عرفت جوستافو الفارو ولا لا؟
7: ايوه.
1: مدرب مين؟
7: نعم
1: مدرب مين؟ درب مين في السعوديه؟
7: لا عندنا في السعوديه، لا عارف بشكل في السعوديه والله ناسي يا ابو الوليد.
1: ما في فايز على الاتحاد رايح جاي وناسي.
7: انا اي واحد يفوز على الاتحاد ما اذكر.
1: هو درب النادي الاهلي.
0: الاهلي.
1: طيب سريعا توقعات مباراه امريكا والاورجواي.
0: الأوروغواي
1: الباراغواي عفوا انا الأوروغواي لاعب في مخي لاعب، خلينا نختصر مباراة الباراغواي سريعا.
0: باراغواي
1: الباراغواي
3: أمريكا
1: مناف
7: أمريكا
1: 3 أمريكا 1 الباراغواي، والله الأوروغواي لاعب فينا لعب. طيب الظاهرة رونالدو في وصوله ويبحث عن أرقام تاريخية في كأس العالم ماذا قال؟
8: أشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في كأس العالم وأدخل البطولة وأنا في حالة بدنية جيدة وجاهز للمنافسة. لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وأؤمن بأن هذا الجيل قادر على منح البرتغاليين الكثير من الفرح. التحضيرات كانت قوية وشاقة، لكننا قدمنا أداء جيدا وحققنا انتصارات مهمة رفعت من ثقتنا. أنا متفائل بأننا سنقدم بطولة جيدة، لكنني لا أحب الحديث عن الفوز باللقب مسبقا، لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم بذلك. الأهم الآن هو أن نبدأ البطولة بشكل جيد وأن نتقدم خطوة بخطوة، بداية من تجاوز دور المجموعات والتعامل مع كل مباراة على حدة. البطولات الكبرى تحسم في اللحظات الصعبة، وعندها يظهر الأبطال الحقيقيون.
1: كاشخ ورايق وبطل دوري وصل ألف هدف،
0: حقه نصراوي
1: بطل الدوري
0: حقه نصراوي.

0: كل الخطوط وراح يتصدر المجموعه وهو مرتاح يعني.
1: طيب هذه مجموعه البرتغال، الكونغو الديمقراطيه وأوزباكستان كولومبيا. دكتور
2: اتوقع تصدر المجموعه امر اكثر ترشيح للبرتغال، وكذلك حتى على مستوى كل منتخبات البطوله اعتقد هو الاكثر ترشيح لتحقيق البطوله.
1: للعلم رونالدو سيشارك، كان في حديث ان في ايقاف مباراه ومباراتين، لا سيشارك. الفيفا علق ايقافه لمده سنه مشروطه بعدم تكرارها. مناف
3: البرتغال انا بالنسبه لي مرشح، احد الفرق المرشحه للحصول على البطوله، فريق متمكن تماما وتميز بكل العناصر المتواجدين.
1: والدون؟
3: الدون ما يحتاج، براند عالمي يا ابو الوليد. الدون يعني كل ما شاء الله كل ما يكبر يزيد توهج، الدون الكل يبحث عن الدون. انا بالنسبه لي وجوده في كاس العالم حتى لو كان على مستوى بدني اقل، لكن وجوده براند في كاس العالم.
1: كل تأكيد. مناف أبو شكير، دكتور سلطان الأحياني، سعد سطام القطري، بالتوفيق لقطر غدا بحول الله.
0: بالتوفيق للسعودية
1: بحول الله. شكرا لكم، ونقول صباحنا على خير، وعدنا غدا بحول الله.

0: على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ايشون
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أبى أسمع. يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول
2: ندمان قلبي عالشوق، قلت لك أحبك للموت، وقلت لك أحبك للموت، قلت لك أحبك للموت.
1: يلا بسمعكم قولها
2: ندمان.

والكبيسي، هذه تحية خاصة حقهم.